0: رأس الساعة برعاية
1: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين عميض وإليكم التفاصيل. تفيد التقارير العاجلة بإصابة سيدة في السبعينيات من عمرها بجروح خطيرة جراء تعرضها لإطلاق نار قرب منزلها في مدينة قلنسوة. وأفيد بأن السيدة نقلت على وجه السرعة إلى مستشفى مئير لاستكمال تلقي العلاج. أصيب الصيدلي عوض زبدات من مدينة سخنين بجروح وصفت بالمتوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار. وتأتي هذه الجريمة بعد نحو شهر من إعلان زبدات عن إغلاق صيدليته عقب استهدافها بوابل من الرصاص وتلقيه تهديدات تطالبه بدفع الخاوة. واستمرارا في أخبار العنف والجريمة، أسفرت جريمة طعن في يافا مساء أمس عن إصابة شخص بجروح خطيرة واستنفار الشرطة بحثا عن مشتبهين. وفي رها تصيب رجل يبلغ من العمر 47 عاما بجروح وصفت بالمتوسطة إثر تعرضه لإصابة نافذة خلال حادثة عنف في المدينة. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت فجر اليوم غارات على بلدتي كفر رمان والنبطية الفوق وحي الراهبات في النبطية في جنوب لبنان، ما أدى إلى تدمير مبنى سكني من 3 طوابق. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن حزب الله أطلق في وقت سابق من صباح اليوم مسيرتين انتحاريتين باتجاه قوات الجيش التي تسيطر على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وأضاف الجيش أن عناصره أطلقوا النار باتجاه إحدى المسيرتين ما أدى إلى اعتراضها دون تسجيل إصابات في صفوفه. واعتبر الجيش ذلك خرقا فاضحا من قبل حزب الله، مشيرا إلى أنه يهاجم في هذه الأثناء أهدافا في جنوب لبنان ردا على ذلك. في غزة على طواقم الدفاع المدني عن انتشال جثامين ورفات 100 فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء بعد انتشال رفاتهم من تحت أنقاض المنازل المدمرة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. وقال مشرف المشروع في الدفاع المدني محمد أبو دان إن طواقم الدفاع المدني تواجه تحديات كبيرة في عمليات الانتشال، داعيا المنظمات والمؤسسات الإنسانية الدولية إلى تكثيف جهودها لتوفير المعدات اللازمة بما يسمح بانتشال أكبر عدد ممكن من جثامين المفقودين تحت المباني المدمرة. أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في بيان استهدافها لـ3 ناقلات نفط كانت تعبر ممرات غير مصرح بها في

0: مضيق هرمز، بالإضافة إلى 3 سفن أمريكية أخرى في مناطق متفرقة. من جانبها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات أمريكية استهدفت 3 ناقلات نفط إيرانية أمس السبت، بينها ناقلة قبالة سواحل جزيرة خارج بالقرب من مركز تصدير النفط الإيراني الرئيسي. في سياق، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران سترد على الإجراءات العدوانية الأمريكية بما في ذلك استمرار الحصار البحري والحرب الاقتصادية، وأضاف في بيان أن الولايات المتحدة ستتحمل تبعات استمرار أعمالها العدائية وتدخلاتها ضد إيران وحلفائها.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وفي ساعات الصباح تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال وأواسط البلاد. في القدس والجليل الأعلى 29 درجة، طبرية 34، الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب وافا 30، النقب 33، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، أسعد الله صباحكم جميعا. ونحن في أول خبر لهذا الصباح اليوم الأحد في بداية أسبوع السادس من أيلول سبتمبر من العام 2026. عناوين هذا الصباح كثيرة، بما في ذلك أخبار عاجلة من الساعة الأخيرة. بلاغ وصلنا من قلنسوة عن إصابة سيدة في 70 من عمرها جراء تعرضها كما يبدو لإطلاق نار والإصابة خطيرة. لا نعلم إذا كانت هذه السيدة هي المستهدفة أم تم إطلاق النار كما يقال في بعض الأحيان بشكل عشوائي وأصيبت بعيار ناري، ولكن هذا مؤشر آخر إلى واقعنا العنيف. وعندما نتحدث عن مجتمعنا ما بين أحداث قتل وإطلاق نار وأمور كثيرة مرتبطة بهذا الأمر، هنالك من تحدث قبل أسابيع قليلة عن خفض في مستوى العنف والجريمة لأن هنالك جهاز ما دخل على الخط، ولكن واضح وما تابعنا أيضا في الأسبوع الماضي في مدينة الناصرة وقبل ذلك في يافا أن الأمور ليست كذلك. بين هذا وذاك، قصف عنيف في جنوب لبنان في الساعات الأخيرة. الجيش الإسرائيلي أعلن رسميا أنه بدأ بموجة استهداف لمواقع في جنوب لبنان، تحديدا في منطقة النبطية. وقبل قليل عدنا إلى الإنذارات التي تصدر من الناطق العسكري الإسرائيلي لإخلاء مناطق بعينها، تحديدا منطقة علب صليم في جنوب لبنان. والسبب أو الادعاء الإسرائيلي المركزي في هذا أن حزب الله قام بإطلاق مسيرات باتجاه القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان. وكنا قد تابعنا في نهاية الأسبوع تصريح نتنياهو وكاتس بالنسبة للسيطرة على مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية، بما في ذلك الأنفاق والبنى التحتية.

هناك، وهذا قد يكون أيضا مؤشر إلى تصعيد. هل هذا سيدخل منطقة الشمال مرة أخرى في مسار المواجهة ومع بداية العام الدراسي؟ على هذا علامة استفهام حتى الآن للتأكيد فقط، لا تعليمات جديدة بالنسبة للجبهة الداخلية، والأمور على حالها بما معناه سيرورة عمل كاملة ووفق كل المعايير العادية. بين هذا وذاك أيضا الحلبة الحزبية السياسية، يوم غد يوم الاثنين يبدأ رسميا موعد تسليم القوائم للجنة الانتخابات المركزية يوم الاثنين والثلاثاء، يوم الثلاثاء عند انتصاف الليل بين الثلاثاء والأربعاء يغلق باب الترشيح، بما معناه أي إمكانية لتحالفات، تعديلات على القوائم، تغيير أسماء، كل هذا متاح حتى يوم الثلاثاء. بعد ذلك لا إمكانية إلا إذا أعلنت أحزاب معينة مثلا عن انسحابها أو شطب قوائمها. وبالتالي سنشهد خلال اليومين القريبين الكثير من الاتصالات والحركات في المعسكرين، كل في حساباته بالنسبة للائتلاف، ائتلاف نتنياهو، العمل على منع حرق الأصوات ولملمت ما يسمى بالأحزاب الصغيرة حتى يتم من خلالها ضمان عبور نسبة الحسم، وأن لا يكون الخطأ الذي ارتكب في المعسكر الثاني في الانتخابات السابقة. في ما يعرب بمعسكر معارض للمعسكر المعارض لنتنياهو أيضا تبدو الصورة واضحة، وفي حزب يحد ولبيد وبنت يعلنان عن القائمة، أيزنكوت قد يعلن خلال اليومين عن ترشيحات جديدة، ولكن هل ستكون تحالفات كبيرة؟ لا نعلم. وفي الساحة السياسية في مجتمعنا العربي هنالك القائمة المشتركة بمركباتها الثلاثة، القائمة العربية الموحدة والتحالف مع سيجالوفيتش لحزب لكلنا مكان، حتى الآن لا معلومات جديدة، ولكن أيضا لا تجاوب مع طلبهم بالانضمام للقائمتين أو لإحدى القائمتين، ولكن واضح أن المشهد الأكثر تعقيدا والقضية المعلقة في ملف المرشح الثاني في الجبهة والرابع في الموحدة جعفر فرح. تابعنا يوم أمس ما حصل في الاجتماع، اجتماع السكرتارية والتوصيات، بما معناه ترشيح سمير أبو زيد رئيس مجلس عيلبون المحلي ليكون في المكان الثاني، ولكن هذا منوط بأمور عديدة. أولا الإعلان الرسمي من قبل فرح عن سحب ترشيحه، وكما يبدو هذا لم يتم بشكل رسمي رغم بيان الجبهة. ثانيا المصادقة من قبل مجلس الجبهة على هذا الأمر، ومن ثم المصادقة على تعيين أبو زيد. هذا إذن المطلوب، وهنالك حاجة للمصادقة من قبل مجلس الجبهة العام إذا كان بالتئامه بشكل سريع أو من خلال التصويت الإلكتروني. الآليات طبعا معروفة وواضحة، وبالتالي هذه الأمور لابد وأن تكون أوضح خلال الساعات أو ربما اليومين القادمين كما تابعنا. إذن هذه الصورة أعزائي المستمعين، نحن في أول خبر لهذا الصباح. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية عادي ياسين، في غرفة الأخبار زميلة ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، صباح الخير.

0: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
1: عارف لمين بدك تصوت؟
2: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
3: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم اكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاعة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه اعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 اكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة، منحافظ على صوتك وصوتك.
4: خد حبي فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: كلية عوجن هدرخوت عيلوت تفتتح التسجيل للدورات التالية عجوران سريح وعجوران نياد. نحن الوحيدون اللي منعلمكم التطبيق العملي بالكلية. كلية عوجن هدرخوت عيلوت الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20.
7: الشمس دائما.
8: صباح الخير. افتح الشباك شوي، خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه، مش ملحق حال. بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:17 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونبدأ بعناوين هذا الصباح. نبدأ من الأخبار في الدقائق الأخيرة. كما ذكرنا، المصادر اللبنانية تؤكد استهداف مواقع في جنوب لبنان بما في ذلك مبنى من 3 طوابق في منطقة النبطية وكفر الرمان، وكل هذا في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي أن

هذه السيدة في السبعين كما ذكرنا لمستشفى مير في كفر سابع. الشرطة باشرت التحقيق في ملابسات هذا الحادث. وحرس الثورة الإيراني يعلن أنه هاجم مواقع أو مركبات تابعة للجيش الأمريكي، ولكن الحديث عن قوارب يتم السيطرة عليها عن بعد، وهي في إطار طبعا إجراءات يقوم بها الجيش الأمريكي لضمان حرية الملاحة بشروطه في المقابل تبادل الاتهامات بين واشنطن وطهران وتخوف من عودة المواجهة. الجيش الأمريكي أعلن الليلة أيضا أنه أطلق النار على ثلاث سفن في مضيق هرمز، وهي كانت تنقل نفط إيراني، وكما يبدو الهدف الآن هو استهداف النفط الإيراني ومنع تصديره إلى أي جهة في إطار الضغط الاقتصادي الذي يمارس على إيران. في إيران أيضا أعلنوا بعد انتصاف الليل أنهم استهدفوا حامل الطائرات في منطقة الخليج العربي، حامل الطائرات أمريكية بطبيعة الحال، وكذلك سفينة بحرية أمريكية. الجيش الأمريكي لم يعلق حتى الآن على هذه الأنباء. وفي إطار الحلبة الحزبية السياسية، خبر قد يكون دراماتيكي في المعسكر الحريديم، وهناك اتخذ القرار بإبعاد اثنين من أبرز النواب، وتحديدا أعتقد أحد أقدم النواب في الكنيست موشي جافني الذي كان دائما رئيس لجنة المالية البرلمانية، ولكن ما يسمى بمجلس الحاخامات التابع لأجدات إسرائيل أو يهدوت هاتورا أعلن بأنه سيتم إبعاد جافني وأوري ماكليب كلاهما من أعضاء الكنيست المخضرمين، ولن يكونا في الكنيست القادمة، وهذا في إطار ما وصف بضخ دماء جديدة للحزب. إذن موشي جافني الذي رافقنا في الكنيست منذ 38 عام وتحديدا رئيس للجنة المالية وفي الكثير من المحطات كمجتمع عربي على مستوى الأحزاب والنواب العرب والاتصالات التي تمت والتفاهمات، منها ما هو علني ومنها ما هو سري، تمت من خلاله في قوانين عديدة وأيضا في إطار تحويل الميزانيات. إذن يغادر الكنيست كما يبدو ولن يكون في القائمة الحزب الحريدي في الانتخابات القريبة. إذن هذه أبرز العناوين، ونحن أيضا إلى غرفة الأخبار في إذاعة الشمس. الخبر الذي وردنا من قلنسوة، تفيد التقارير العاجلة بإصابة سيدة في السبعينات من عمرها بجروح خطيرة جراء تعرضها لإطلاق نار قرب منزلها في مدينة قلنسوة. تم نقل السيدة إلى المستشفى والشرطة باشرت في التحقيق. وفي سخنين، إطلاق نار باتجاه صيدلي من المدينة وأصيب بجراح متوسطة إثر تعرضه كما ذكرنا لجريمة إطلاق نار، وهذا بعد إعلان من قبله عن إغلاق صيدليته عقب استهدافها بالرصاص، وكل هذا بفعل مطالبته بدفع الخاوة. نعود إلى هذا المسلسل للأسف الشديد وتحديدا في مدينة سخنين. أيضا في يافا، إصابة شخص بجراح خطيرة جراء تعرضه لجريمة طعن. كنا قد تابعنا أيضا يوم أمس إصابات في الفريديس جراء حادث إطلاق نار. في الجنوب اللبناني، استمرار القصف الإسرائيلي كما تابعنا قبل قليل. وفي غزة تستمر عمليات البحث عن وإخراج جثامين، منهم من قتلوا وارتقوا في بداية الحرب، ولكن نتحدث عن عمل محدود جدا بفعل الآليات غير المتوفرة. وطواقم الدفاع المدني تعلن في غزة عن انتشال جثامين ورفات 100 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال بعد انتشالهم من تحت أنقاض المنازل المدمرة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
إذن هذه العناوين ونحن إلى الشمس في

0: دقيقة.
1: سكرتارية الجبهة تتجه لترشيح رئيس مجلس عيلبون سمير أبو زيد للمقعد الثاني في قائمتها خلفاً لجعفر فرح وسط دعوات لعقد المجلس العام. احتجاجات ومناوشات خلال اجتماع سكرتارية الجبهة والحزب الشيوعي لانتخاب بديل لجعفر فرح وسط رفض لقرار انسحابه. السفير الأمريكي مايك هاكابي يزور ترمسعية قرب رام الله للوقوف عن كثب على اعتداءات المستوطنين، ويزعم أنه لا توجد خطط إسرائيلية أو أمريكية لتهجير القصري من القطاع. ارتقاء 5 أشخاص وإصابة 24 في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه، وحزب الله يدين التصعيد ويدعو إلى توحيد الموقف اللبناني. الجيش الأمريكي يعلن مهاجمة 3 ناقلات نفط إيرانية ويزعم إخراجها عن الخدمة بعد إطلاق صواريخ باليستية باتجاه سفن حربية أمريكية في المنطقة.

0: إذا أعزائي المستمعين، كنا مع تقرير الزميلة زهرة سعيد، وذكرت بعض المحاور بما في ذلك ما تابعنا يوم أمس في شفا عمر، عندما التأمت سكرتارية الجبهة والحزب الشيوعي لمناقشة قضية ترشيح جعفر فرح، انسحابه أو عدم انسحابه رسميا، وكذلك ردود الفعل على ذلك. في المقابل كانت هناك يعني يمكن أن أقول وقفة احتجاجية حتى يعني أصفها، وليس الحديث عن مظاهرة كبيرة، ولكن كانت مشاركة وقفة هناك من قبل عدد من الأشخاص، نساء ورجال، الذين رفضوا هذا التوجه، وبالتالي اتخذ القرار كما فهمنا بترشيح أو تسمية سمير أبو زيد رئيس مجلس علبون ليكون المرشح الثاني، ولكن هذا بحاجة إلى بعض الإجراءات الدستورية، أولا مع بعض الأصوات كما تابعناها يوم أمس.
1: لأن مجلس الجبهة هو الوحيد المخول لاختيار مرشحي القائمة، وجعفر فرح انتخب للمكان الثاني في الجبهة بحسب القانون وحسب الدستور. مجلس الجبهة خول سكرتاريا ترتيب القائمة من السابع لغاية 120، والسكرتاريا واللجنة المركزية للحزب غير مخولين لإجراء أي تعديل على قائمة المرشحين.
2: ما تقوله الآن؟ أنا كنت بتمنى أحكي اللي بدي أحكيه. بناتنا في أطر، تنظيمية صحيحة، لكن أنتوا قررتوا تجي تعملوا هاي الوقفة اللي إلها رأي، وهذا الرأي إله مكان وإله احترامه. أنا اليوم لسه جاي من عند أبو باسم، من عند جعفر، من المستشفى، ولذلك إحنا من حقنا وإنتوا من حقكم تقولوا رأيكم، لكن هذا الصياح وهذا المشهد بقدمش الأمور إلى الأمام. أنا هذا الصوت بنقله لفوق، بس أرجوكم إنه إحنا نضلنا بيت واحد، وأنا حكيت أكثر من مناسبة، هذه الجبهة وهذا الحزب،
0: إذن بعض الأصوات وما كان في مدخل القاعة في شفا عمر. دكتور حنا سويت، صباح الخير.
3: صباح الخير، أهلا وسهلا.
0: يعني لا أريد أن أقول أنت أحد العربين لكل ما تطور في الأيام الأخيرة، ولكن رتب لنا الأوراق، أين تقف الأمور الآن دكتور حنا؟
3: طبعا أنا من باب المسؤولية تجاه الجبهة وتجاه المشترك، القائمة المشتركة، وجدت أنا وغيري طبعا من واجبنا أن ندلي بدلونا في حل هذا الإشكال الذي نشأ. الوضع الآن هو أنه بعد البيان الذي صدر عن الجبهة بموافقة النائب أو المرشح الأستاذ جعفر فرح بأنه يريد أن يتنحى، قامت سكرتارية الجبهة بفتح باب الترشيح لملء هذا المقعد الثاني في قائمة الجبهة، وتقدمت مجموعة من المرشحين.

0: المرشحين منهم الأستاذ سيد سمير أبو زيد رئيس مجلس محلي علبون وآخرين أيضا. وفي نهاية المداولات أمس في يوم طويل من المداولات في سكرتاريا ومكتب الجبهة تنحى كل المرشحين ما عدا الأستاذ سمير أبو زيد، ولكن هذا من الناحية الدستورية حسب مشورة المختصين في هذا المجال لا يكفي، يجب أن يعرض هذا الترشيح على مجلس الجبهة ليحصل على الموافقة عليه، على اعتبار أنه مجلس الجبهة هو الهيئة العليا وهي المخولة حقيقة باختيار وبانتخاب مرشحي الجبهة للقائمة في الكنيسة.
1: ولكن دكتور حنا، هل انسحاب جعفر فرح هو نافذ؟ لأنه كما فهمت حتى من الأستاذ سمير شخصيا هو رفض الحديث على الهواء، ولكن يقول نحن لا نملك مستند ورقة رسمية قرار رسمي، وأنا استمعت إليك يوم أمس، يعني هل لديكم بيان رسمي من السيد جعفر فرح أنه انسحب؟ لأنه بيان الجبهة هذا بيان الجبهة نعم، ولكن لم نسمع منه شخصيا في أي بيان أنه ينسحب، وبالتالي ما زالت هنالك إشكالية، كيف سيتم حل هذا الموضوع خلال ما تبقى من وقت؟
0: صحيح هناك إشكالية، وخاصة أن المختصين القانونيين يقول أن هناك حاجة إلى رسالة واضحة ومفصلة وبالتفصيل عن أن الأستاذ جعفر فرح يسحب ترشيحه ويعيد ترشيحه إلى مجلس الجبهة للبت به كما قلت.
1: ولكن هذا معناه دكتور حنا اسمح لي أنه البيان الذي صدر يوم الجمعة مساء وأثار عناوين لم يكن دقيق، الجبهة تعلن ببيان كمؤسسة كحزب أنه انسحب، وأنت تقول الآن دستوريا وقانونيا حسب الاستشارة القانونية هذا غير صحيح.
0: صحيح، ولكن طبعا أنا ممن عملوا على إصدار البيان في حينه، وكما أعرف أنه رئيس لجنة المراقبة في الجبهة كان إلى جانب الأستاذ جعفر فرح عندما تم إصدار البيان، يظهر يعني كما يبدو من ناحية الدقة القانونية أنه هذا لا يكفي، لذلك هناك حاجة إلى رسالة مفصلة عينية من الأستاذ جعفر فرح بهذا الخصوص، وهذا ما هو يعني مطروح اليوم. في نهاية المطاف حتى لو لم يتم ذلك، مجلس الجبهة هو صاحب الصلاحية في هذا الموضوع، وهذا ما يجري العمل وسيتم العمل عليه خلال اليوم. القضية مهمة هنا هي أنه يعني نحن أمام على بعد يوم واحد من تقديم القوائم في الكنيسة للجنة الانتخابات، وهذا طبعا يضغط الجميع إلى التصرف بشكل سريع، وهذا طبعا يضع الأمر الرئيسي والأساسي في الميزان، ويجب أن نظر.
1: نعم أنا سأصل إلى هذا، ولكن حتى لنوضح للجمهور، لأن هذه الجزئيات هي تفاصيل تبدو مملة لكنها مهمة، ما أفهم الآن أنتم تنتظرون بيان رسمي من السيد جعفر فرح يعبر فيه عن موقفه، إذا انسحب ستتوجهون إلى مجلس الجبهة لربما باجتماع عاجل أو بشكل إلكتروني للمصادقة على الانسحاب، وبعد ذلك المصادقة على استبداله بالدكتور سمير أبو زيد، وبالتالي ينتهي الملف دستوريا قانونيا.
0: نعم.
1: وإذا لم يحدث
0: هذا هو التوجه أو هذا هو المسار.
1: إذا لم يحدث هل للمجلس إمكانية للالتئام ويقوم هو بقراره بعزل مثلا أو سحب ترشيح جعفر فرح؟ هل لديه الصلاحية؟ يعني ما الذي ينتظرنا الآن في السيناريوهين؟
0: صحيح صحيح، إذا لم يتم ذلك، وبما أنه هناك قرار في مؤسسات الجبهة وهناك مداولات طويلة في هذا الموضوع، مجلس الجبهة سترد له هذه القضية ليتخذ قرار مبدئي فيها، بمعنى أنه يعني إلغاء اختيار أو انتخاب الأستاذ جعفر فرح والمصادقة على ترشيح الأستاذ سمير أبو زيد،
1: وهذا معناه صدام
0: يعني على اعتبار أنه مجلس الجبهة هو الهيئة العليا المخولة بهذا الأمر،
1: وهذا يمكن أن يتم خلال 24-48 ساعة.
0: هذا ما قلت بأنه يعني هناك إشكالية في هذا المجال، ولكن يعني هنا للضرورة هناك حاجة للقيام بذلك خلال البرهة الزمنية المتوفرة، باعتقادي يمكن ذلك في الوسائل التقنية الموجود اليوم بالإمكان اتخاذ عمل ذلك، ولا يمكن تجاوز هذه الخطوات طبعا.
1: نعم، وأنت ما تقول لي

0: أنا فهمتك بشكل صحيح. إذا رفض سيد جعفر فرح الانسحاب طوعيا ببيان من قبله، هذا لا يعني أنكم ستقبلون بفرض الأمر الواقع، وإنما قد تذهبون إلى خطوة أعتقد قد تكون غير مسبوقة بالنسبة لكم في الجبهة.
1: نعم صحيح، للأسف الشديد هذه يعني هذا هو المأزق الذي ترى أو وجدت الجبهة فيه نفسها في هذه الظروف للأسف الشديد. وهنا دعني أشدد وأوضح للمستمعين ما هي الإشكالية. الإشكالية هي أنه ما بين أنه الجبهة لا تتصامم ولا تلقي جانبا الاتهامات والشبهات التي أطلقت بحق الأستاذ جعفر فرح من جهات متعددة، ولكنها أيضا لا تسارع في أن تتخلص أو أن تلقي جانبا أحد نشطائها الذين يتمتعون بحضور وبرصيد كبير من العمل الشعبي والسياسي الهام.
0: وهذا برأيك لن يؤدي في مرحلة ما إلى، يعني دائما بالأحزاب في خلافات، ولكن أن تصل الأمور إلى مرحلة انشقاق دكتور حنا؟
1: لن يكون هناك انشقاق. هناك كما قلت يعني الأستاذ جعفر فرح يتمتع بشعبية مثبتة على أرض الواقع، ولمسناها بالأمس من العشرات إن لم يكن أكثر من النشطاء الذين حضروا وطلبوا أن يدلوا برأيهم في هذا في هذه القضية. وطبعا أقول يعني كان هناك قرار بالاستماع حقيقة، ليس برفض هذه المقولات، وإنما بالاستماع إلى كل ما يعرضه هؤلاء المؤيدين للأستاذ جعفر فرح والاستماع إليه ودراسته وأخذه بعين الاعتبار. وترى يعني مما فصلناه الآن أنه حقيقة يوجد اهتمام، يعني لا يوجد رغبة أو قرار في أن نتجاهل هذه الأمور، وإنما في التعامل معها بحكمة ورزانة ووفق ما
0: طيب يمكن. أنا أريد أن أقول لك ما سمعت يوم أمس من بعض الأشخاص، طبعا رفضوا الحديث بشكل مباشر، ولكن يعني بعض النماذج التي جاءوا بها، وقد نختلف على المعايير والثوابت وأمور أخرى، ولكن قالوا لي هنالك رئيس حكومة في إسرائيل يواجه تهم جنائية أمام المحكمة، والمحكمة مستمرة منذ سنوات، وهو يدير نختلف مع أو لا، ولكن هو في منصبه، أنا أتحدث الآن بالبعد الدستوري القانوني، ولم يبعدوه عن منصبه في أكثر المواقع حساسة، ولم يصل الأمر إلى حسم القضايا، وبالتالي لم يتم عزله، وهنالك وزراء وهنالك رؤساء سلطات محلية وهنالك عدد كبير من الذين يشتبه بهم بارتكاب مخالفات، ولكن الأمور يعني التحقيق ولم ينتهي ويستمر. لماذا نضع عنق جعفر فرح تحت المغسلة بناء على شبهات وإفادات أو تقارير ولم يتم التحقق منها قانونيا قضائيا؟ علامة استفهام.
1: هناك طبعا كما نعرف مطالبات واسعة بأن يتنحى نتنياهو عن رئاسة الحكومة، على اعتبار أنه رئيس حكومة وفي نفس الوقت يجب أن يدير أمور الدولة. يوجد مطالبات منذ أن بدأت هذه القضية، ولكن الاحتكام في نهاية الأمر هو للرأي القانوني. ماذا يقول القانون في هذا الخصوص؟ في قضية نتنياهو طبعا مع الفارق الشديد الأستاذ جعفر ليس متهما أبدا.
0: طبعا أنا أعطي بالنموذج الذي استخدم.
1: صحيح المقارنة واجبة صحيح، ولكن أقول بأنه الحكم في نهاية الأمر لم يستقل نتنياهو لأنه القانون لم يجبره على ذلك. بهذه القضية لا يوجد يعني لا توجد قضايا مرفوعة في المحاكم أو لا يوجد تحقيقات شرطة في هذا الملف. هناك أجواء تتعلق بالأخلاقيات ربما بالنهج العام، وصدقني بأنه كل مؤسسة وكل منظمة وكل حزب وكل حركة سياسية لا يمكن أن تتصامم وأن تتجاهل بالأجواء التي نشأت في هذا الموضوع وما يتم نشره. يعني إذا تجاهلنا ذلك نحن نخطئ، وإذا أطحنا بجعفر فرح بهذه السهولة وبهذه الهينة أيضا نحن نخطئ. لذلك هناك التأني في اتخاذ كل قرار وتقدم كل خطوة.
0: وبرأيك الخطأ يعني هذا طبعا الآن هو نوع من استخلاص العبر متأخر، ولكن هل كان بالإمكان حل كل هذا الموضوع قبل مؤتمر الجبهة وفي حين لتحسم الأمور وليس ما يحدث؟

0: الآن، يعني هل هذا الأمر بحاجة إلى دراسة أيضا مستقبلية إذا كان في الجبهة وفي أحزاب أخرى؟ لأن هذا المشهد قد يتكرر الآن، ونعرف جيدا دكتور حنا أنه بدأت حراكات ونقاشات أنه أن لا نعود على هذا السيناريو في سنوات قادمة.
1: نعم، أنا باعتقادي أنه بالأمس اطلعت على أنه كان نهج في الحزب وفي الجبهة أنه فحص مثل هذه الاتهامات أو هذه التفوهات بحق إنسان معين قبل المضي قدما في ترشيحه. طبعا هذا لا يقول أي شيء بالنسبة للأستاذ جعفر فرح، ولكن أنا مع أن يكون هناك فلتر، يكون هناك في البداية فحص لخلفية المرشحين. ويعني أذكر أنه حتى بالأمس في بعض المرشحين الذين تقدموا من الموقع الثاني كان هناك بعض الآراء وبعض الأفكار، تعرف يعني لا يوجد حد لهذه الأمور وللتقولات. وعندما يتم البحث والخوض في هذه الأمور هناك كثير من المرشحين الذين يقولوا أو يعرفوا بأنهم يدخلون إلى منطقة حرجة ويتخذوا القرار الملائم بالاستمرار أو بعدم الاستمرار. فبالسطر الأخير أقول نعم، يجب أن نتعلم درس قاسي حقيقة ومبدئي من هذه القضية، كيف نتصرف في المستقبل في قضايا من هذا النوع وقضايا مشابهة.
0: على كل نحن سنتابع الساعات واليومين القادمين. أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة دكتور حنا سويد، شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا.
0: إذن هذا اللقاء مع دكتور حنا سويد عضو الكنيسة السابق وأحد قيادات الجبهة في ظل ما تابعناه يوم أمس، وكما يعني استمعتم لم نأتي به من فراغ، وكان أحد الذين دخلوا على مسار الوساطة المباشرة بين الحزب كمؤسسات وبين سيد جعفر فرح، والنقاش الذي حصل يوم أمس أمام قاعة العودية في شفا عمل عندما التأمت سكرتارية الجبهة. ولكن كما استمعتم حتى نوضح العنوان بشكل بسيط، الانتخاب سمير أبو زيد يوم أمس لم تتم المصادقة عليه حتى الآن دستوريا، بما معناه المجلس الجبهة يجب أن يصادق أولا على انسحاب جعفر فرح، بمعنى أنه يجب على جعفر فرح أن يقدم ورقة أو موقف واضح أنه ينسحب، يصادق مجلس الجبهة على ذلك، وبعد هذا تتم المصادقة على ترشيح سمير أبو زيد. إذا هذا لم يحدث، والحديث للدكتور حنا سويد، قد يذهب مجلس الجبهة إلى خطوة يمكن نقول غير مسبوقة بالتئامه بشكل مباشر أو إلكتروني لسحب ترشيح سيد جعفر فرح بقرار المجلس، وتعيين سمير أبو زيد في هذا الموقع. ولكن هذا بحاجة إلى التئام المجلس أو التصويت، وبما معناه أن الأمور الآن ما زالت قيد المفاوضات والاتصالات والضغوط التي تمارس، وكما تابعنا سيد جعفر فرح يخضع للمتابعة الطبية في المركز الطبي رمبم، وعليه نحن سننتظر. ولكن أعتقد أنه يجب أن يكون واضح، رغم بيان الجبهة يوم الجمعة مساء عن سحب الترشيح من السيد جعفر فرح، رسميا لم يتم تسليم ورقة كهذه أو مستند كهذا لمؤسسات الحزب، وهنا في نحن نقف في هذه النقطة. نخرج الآن إلى فاصل، نعود ونتابع في محاور أول خبر لهذا الصباح.

0: الخطة السياسية للانتخابات أكثر وضوحاً، وتبدأ لجنة الانتخابات المركزية بفحص القوائم والمصادقة عليها. في معسكر اليمين تدور معركة لمنع ضياع الأصوات، خصوصاً أن نسبة الحسم تبلغ 3.25%، ولذلك تسعى أحزاب يمينية صغيرة إلى التحالف، فيما يحاول بنيامين نتنياهو ضمان ألا تسقط أصوات من معسكره خارج الكنيسة بسبب عدم تجاوز النسبة المطلوبة. وفي معسكر المعارضة تتواصل الاتصالات بين قوى مختلفة، من بينها نفتالي بنت ويائير لابيد وغادي أيزنكوت وأفيكتور ليبرمان، في محاولة لتحديد شكل المنافسة على حكومة ما بعد نتنياهو. أما في الساحة الحزبية العربية فقد حسم أحد أبرز الملفات، الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير يخوضون الانتخابات ضمن قائمة مشتركة ثلاثية، بينما تخوض القائمة العربية الموحدة الانتخابات منفردة بقيادة منصور عباس مع انضمام عضو الكنيسة ونائب وزير الأمن الداخلي السابق يؤاف سيجالوفيتش إليها. في خطوة غير مسبوقة يجمع المراقبون أنها قد تكون ذات تأثير كبير.
1: إذن في الحلبة السياسية وانتظار ما سيكون أمام لجنة الانتخابات المركزية، استمعنا إلى تقرير الزميلة زهرة سعيد. وبهذا أعزائي نصل إلى ختام الساعة الأولى من برنامج أول خبر. نخرج الآن إلى فاصل قصير، نستمع إلى النشرة في تمام الثامنة مع الزميلة ياسمين غميض، بعد ذلك نعود ونلتقي مجددا في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. زميلة ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين، في غرفة الأخبار ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم. جاكي خوري، نلتقي بعد أخبار الثامنة.

سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة، طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM، جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي، سجل الآن.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.

0: الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة. راخفات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راخفات سوميت، مجلي كروم، المفرق الشرقي، نجمي 2692. راخفات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: رأس الساعة برعاية
2: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيبت سيدة في السبعينية من عمرها بجروح خطيرة جراء تعرضها لإطلاق نار قرب منزلها في مدينة قلنسوة. وفي دبان السيدة نقلت على وجه السرعة إلى مستشفى مئير لاستكمال تلقي العلاج. في سخنين أصيب مساء أمس الصيدلي عوض زبدات بجروح وصفت بالمتوسطة أثر تعرضه لجريمة إطلاق نار. وتأتي هذه الجريمة بعد نحو شهر من إعلان زبدات عن إغلاق صيدليته عقب استهدافها بوابل من الرصاص وتلقي تهديدات تطالبه بدفع الخاوة. واستمرارا في أخبار العنف والجريمة، أسفرت جريمة طعن في يافا مساء أمس عن إصابة شخص بجروح خطيرة واستنفار للشرطة بحثا عن مشتبهين. وفي رهط أصيب رجل يبلغ من العمر 47 عاما بجروح وصفت بالمتوسطة إثر تعرضه لإصابة نافذة خلال حادثة عنف في المدينة. إلى التطورات في لبنان، أفادت تقارير لبنانية بارتقاء شخصين وإصابة ثلاثة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عرب صليم بعد تحذيرات أصدرها الجيش تطالب سكان البلدة بالإخلاء. كما أفادت التقارير بارتقاء شخصين آخرين في غارة إسرائيلية استهدف دراجة نارية قرب إسعاف الهيئة في النبطية الفوق. هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ صباح اليوم شن غارات على عدد من البلدات والمناطق في جنوب لبنان بينها كفر والنبطية الفوق وحي الراهبات في النبطية، ما أدى إلى تدمير مبنى سكني يتكون من ثلاثة طوابق. وأفيد قبل قليل بأن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى مستشفى غندور في النبطية الفوق دون تسجيل إصابات. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق في وقت سابق من صباح اليوم مسيرتين انتحاريتين باتجاه قواته في المنطقة الأمنية جنوب لبنان، مشيرا إلى اعتراض مسيرة دون تسجيل إصابات. واعتبر الجيش الإسرائيلي إطلاق المسيرتين خرقا فاضحا من قبل حزب الله، مشيرا إلى أنه يهاجم في هذه الأثناء أهدافا في جنوب لبنان ردا على ذلك. في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق تمرين مفاجئ على مستوى هيئة الأركان يحاكي اندلاع حرب معقدة على عدة جبهات في وقت واحد ولفحص الجاهزية لحدث واسع ومتعدد الجبهات. وبحسب بيان الجيش، تم استدعاء القادة في جميع الهيئات والأذرع وسط استنفار قوات الاحتياط للمشاركة في التمرين المفاجئ. في غزة، أعلن طواقم الدفاع المدني عن انتشال جثامين ورفات 100 فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء بعد انتشال من تحت أنقاض المنازل المدمرة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. وقال مشرف المشروع في الدفاع المدني محمد أبو دان إن طواقم الدفاع المدني تواجه تحديات كبيرة في عمليات الانتشال، داعيا المنظمات والمؤسسات الإنسانية الدولية إلى تكثيف جهودها لتوفير المعدات اللازمة بما يسمح بانتشال أكبر عدد ممكن من جثامين المفقودين تحت المباني المدمرة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.

يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وفي ساعات الصباح تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال وأواسط البلاد. في القدس والجليل الأعلى 29 درجة، طبرية 34، أناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 30، النقب 33، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:05 الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. في الساعة الأولى تابعنا في العناوين التطورات الميدانية في جنوب لبنان، القصف الإسرائيلي العنيف في مناطق مختلفة في الجنوب، وهذا كرد على إطلاق مسيرات من قبل حزب الله. أيضا التطورات في المشهد السياسي، استمعنا دكتور حنا سويد وكذلك إلى المستشار الاستراتيجي روني رامون وعشية تقديم القوائم. والعنوان ما قال دكتور حنا سويد بانتظار بيان رسمي من السيد جعفر فرح يعلن من خلاله رسميا بموقفه عن انسحابه، وبعد ذلك المصادقة من قبل مجلس الجبهة على سحب ترشيحه وتعيين سمير أبو زيد، ولكن قال بشكل واضح في حال لم يتم ذلك سيلتهم مجلس الجبهة إما بشكل وجاهي وإما تقني للمصادقة على هذه الخطوة باعتباره الجسم المخول لاتخاذ هذا القرار، بما معناه أن الأمور لم تصل بعد إلى خواتيمها. وكذلك في الحلبة الحزبية السياسية بالنسبة لبقية الأحزاب. نحن الآن إلى محور آخر يعيدنا إلى قضايانا المحلية. بلدية قلنسوة تعلن إضراب شامل في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية وحتى رياض الأطفال هذا يوم غد، احتجاجا على تقليص أكثر من 2 مليون شيكل من ميزانية التربية والتعليم. ما على الخط الهاتفي السيد عفيف جيوسي نائب رئيس البلدية في قلنسوة. السيد عفيف يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح الخير أخي جاكي، لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: نعم، قبل أن أبدأ بهذا الموضوع لا أعلم إذا لديك معلومات، ولكن يصلنا بلاغ عن إصابة سيدة 70 سنة بإطلاق نار في قلنسوة، وهذا مشهد مؤلم. يعني أولا هل من معلومات وما هي خلفية هذا الحادث؟
1: صدقا ما عندي معلومات، أنا سمعت عن طريق شبكات التواصل، بحاول التواصل مع بعض المسؤولين للكشف عن الموضوع.
0: يعني حتى الآن ما في صورة واضحة، ولكن بسألك حوادث إطلاق نار يعني مشهد للأسف مألوف عنكم ولا كان فيه هدوء نسبي الفترة الأخيرة؟
1: صدقا بالشهر ونصف الأخير كان فيه هدوء نسبي بسبب تواجد مكثف للشرطة. للأسف هذه الحوادث ما بتفيدنا، بس بتعمل فتنة في البلد، ونتأمل أنها تنحل بشكل نهائي والوضع يدعنا في البلد، لأنه هذا الوضع فعلا مأساوي جدا وبأثر جدا على البنية الاجتماعية والنتيجة الاجتماعية.
0: نعم. الخير. وهذا السبب إيش؟ يعني هو نزاعات داخلية، هنالك أمور مثلا خارج البلد تدخل على مسار يعني قضايا داخلية، حتى نفهم ما هي قضايا يعني للمواطن العادي وأنت كمسؤول معروفة ما هي الدوافع والأسباب.
1: بالنسبة لقضية اليوم ما عندي علم.
0: لا بحكي بالإطار العام، إطلاق الرصاص
1: بالإطار العام هناك خلافات بين عائلات معروفة للشرطة، حوادث انتقام ومشاكل داخلية معروفة للشرطة وللأسف مستمرة حتى الآن.
0: نعم.
1: يعني في الشهرين الثلاث أشهر الأخيرة فقدنا

0: تد ضحايا من أهل بلدنا للأسف غالبيتهم أو بكاملهم بدون ذنب وبدون أي سبب مقنع.
1: وانت عم بتقول للشرطة يعني ما في أي جهة أخرى تدخل على خط الوساطة لجان صلح أو أي جهة، فقط الموضوع بيد الشرطة بشكل كامل
0: الوضع حتى الآن بشكل شرطة حسب معرفتنا.
1: إذن هذه الصورة. طيب أذهب إلى الموضوع الأوسع وإن كانت الأمور مرتبطة ببعضها البعض، لماذا الإضراب العام والشامل وما زلنا في بداية العام الدراسي؟
0: أخي جاكي، في كان عندنا يدار مشروع براعة الفترة السابقة أيام الإدارة السابقة اللي هي تمتد سنة 21-22-22-23، كانت هناك إدعاءات لوزارة المعارف أنه في تجاوزات في مشروع براعة بهذه الفترة. على حسب إحنا معرفتنا بالإدارة الحالية أنه الإدارة السابقة أعطت معلومات أو قالت بالضبط شو اللي كان هناك. من أيامها لحد اليوم وزارة المعارف لم تتوجه إلا بشكل رسمي كإدارة حالية أنه بالنسبة لهذه المشكلة. اكتشفنا أنه يوم الخميس في ساعات المساء وصلنا رسالة من وزارة المعارف أنه في احتمال اقتطاع مبلغ 2.5 مليون شيكل من مخصصات وزارة المعارف لقسم التربية والتعليم في بلدية كلنسوة. يوم الجمعة في ساعات النهار من بعد فحص حسابات البلدية اكتشف فعلا أنه في هناك اقتطاع بمبلغ ما يزيد عن 2.5 مليون شيكل. 2.5 مليون شيكل يزيد أزيد من 50% من المخصصات الشهرية لقسم التربية والتعليم والمعارف.
1: ولكن 2.5 مليون شيكل هذه مخصصة يعني لجانب معين لبرامج معينة أم ماذا؟ يعني لماذا يتخذ القرار بتعطيل كل جهاز التربية والتعليم؟
0: هاي المخصصة هاي الميزانية هي بالأساس لمعاشات موظفي التربية والتعليم والمساعدات، يعني مساعدات التربية والتعليم وموظفي التربية والتعليم معلمين الثانويات. هذا الأمر وصلنا لوضع أنه إحنا بعد 3 أيام ما بنقدر ندفع معاشات للموظفين. في هاي الحالة كان لازم يكون تداول بينه وبين وزارة المعارف على هذا الأمر. ما بيصير أنه بيوم الليلة يجوا يعملوا اقتطاع من هالنوع. على خلفية إعلاننا الإضراب كان في تواصل امبارح بعد خروج السبت بين موظفين من وزارة المعارف ورئيس البلدية لعقد جلسة اليوم، وأنا بتأمل أن تنعكده بالساعات القريبة لبحث هذا الأمر. أملنا كبلدية أنه وزارة المعارف تتفهم أنه هذا الوضع اللي موجود قاعد بعيق في السيرور التربوية. يعني إحنا لما ما بنعطيش معاشات للموظفين معناته في إضرابات عند المحتمل إنه يعلنوا إضراب الموظفين. فهذا الأمر هو راح يجرنا لأوضاع اللي هي تبقى أسوأ. إحنا بنتأمل إنه على طاولة المفاوضات وزارة المعارف تتفهم هذا الأمر ويكون حل مرضي للطرفين.
1: نعم، وانت عم بتقول لي عدم تحويل هالميزانيات سيؤدي الى عدم دفع رواتب لكل يعني موظفي جهاز التربية والتعليم في قلنسوة او سيؤثر على رواتبهم، هذا عم بتقول لي باختصار.
0: بلدية قلنسوة تعاني من ازمة مالية بصعوبة بتدفع الاجور بعد تحويلات المستحقات من الوزراء. فاليوم احنا بعد 3 أيام عندنا مشكلة دفع رواتب لموظفي ومعلمين المدارس عندنا في قلنسوة اللي تابعين لبلدية قلنسوة واللي يقدر فوق 420 موظف.
1: على يعني فكرة يعني مرة إذا لم أخطئ كان في إعلان عن تشكيل لجنة تحقيق لبلدية قلنسوة، هل انتهت؟ هل في أي توصية؟
0: شكرا على هذا السؤال. لجنة التحقيق أوصت لوزارة الداخلية باستمرار الإدارة الحالية وإنه الإدارة الحالية لا تتحمل مسؤولية الأمور اللي وصلتها بلدية قلنسوة. إحنا اليوم أخي جاكي في دين 130 مليون شيكل، منهم 107 مليون شيكل لشركة مكروت. فإحنا حتى شهادة من لجنة الفحص هي أوصت إنه الإدارة الحالية تعمل كل ما باستطاعتها لإصلاح الوضع أو عدم تدهوره لأزيد.
1: يعني ما يعني ما في توصيه بحل المجلس البلدي؟
0: لا لا لا اخي اللجنه صلى حوالي 5-6 اشهر. يعني اللجنه اوصت لوزاره الداخليه انه اداره البلديه الحاليه لا تتحمل المسؤوليه الكبرى او الاجماليه على الوضع.
1: لكن ما سيعمل على سد يعني هذه الديون الطائله في نهايه المطاف؟ هذا يترجم ب

0: عدم تقديم خدمات للمواطنين في نهاية الأعمال.
1: صحيح أخي جاكي، 80% من الديون البلدية اللي تقدر بحوالي 95 لحد 100 مليون من ال 130 أو أكثر هي تابعة لشركة البقروت. نتيجة أنه بلدية كلنسوي لم تنضم لاتحاد المياه من سنوات، مع أنه في قانون بيلزمها بذلك لم تنضم. إحنا كبلدية إدارة حالية صادقنا على الانضمام، الكرة في ملعب وزارة الداخلية ووزارة المالية لتكويب الوضع، لأنه هنا في مبلغ بده في ديون كبيرة اللي هي بده نوجد لها حل. البلدية ستكون تحت خطة إشفاء، وإحنا عملنا خطة إشفاء وعرضناها لوزارة الداخلية، صادقنا في المجلس البلدي على الميزانية 26 ننظر إنها يوافق عليها، مع إنها راح تكون بعجز في مشروع المياه بشكل كبير. إحنا كبلدية نعمل كل ما نستطيع من أجل الخروج من هذه الأزمة. بنتأمل أن وزارة المالية ووزارة الداخلية توجد حل لموضوع دين المياه اللي صار له حوالي 15-20 سنة لشركة باكروت، يعني مش وليدة اليوم. مع كل اللي بنعاني منه وبنحاول إنه ندفع الأجور بالوقت والالتزام مع الممولين لنا اللي بيعطونا خدمات إنه نوفي بالتزاماتنا تجاههم، والحمد لله في الطريق الصحيح. أجتنا هذه الإشكالية، يعني أنت لما تيجي بتنزل 2.5 مليون من مخصصات التربية والتعليم اللي هي تقدر بخمسة مليون، بتنزل فوق 2.5 مليون، أنت قاعد شو بتقول؟ يعني إحنا كبلدية اليوم في عنا مشكلة خلال 3 أيام ندفع أجور الموظفين، أي مشكلة. فبنتأمل إنه جلسة اليوم مع ممثلين وزارة المعارف ومع رئيس البلدية والطاقم المهني في البلدية يوجدوا الصيغة الملائمة اللي نمتنا عن الإضراب. الإضراب مش هدف إلنا، أبنائنا ما بدنا يكونوا هم أداء، بس في النهاية إحنا بدنا نحاول نوجد حلول لهذه القضية. قد يجوز إنه هذا يبقى جزء من الحل.
0: نعم، على كل نحن نتمنى إنه بعدنا في بداية العام الدراسي إنه يتم التوافق اليوم ويعود الطلاب إلى مقاعد الدراسة، إنه هذه هي الجزئية الأهم. وأنا كل نحن طبعا سنتابع أيضا كل هذه التطورات. أنا أشكرك أستاذ عفيف على هذه المداخلة، يعطيك ألف عافية.
1: شكراً لك.
0: سلامات. إلى اللقاء.
1: شكراً لك.
0: إذن هذا ما سمعناه من السيد عفيف جيوسي نائب رئيس البلدية في قلنسوة. بدأنا بالمعلومات الأولية عن إصابة سيدة، يقول لا معلومات لديهم، ولكن يتحدث عن أجواء صعبة في قلنسوة في الأشهر الأخيرة وضحايا والشرطة وتواجدها، ولكن استمعتم إلى ما توفر من معلومات. انتقلنا إلى الجزئية الأخرى المتعلقة بجهاز التربية والتعليم، وهي مدينة قلنسوة، قرار بتعطيل الدراسة لعدم تحويل الميزانيات، ولكن تحدث عن لقاء سيتم اليوم مع مسؤولين في وزارة التربية والتعليم في محاولة لإنهاء هذا الملف وإلغاء قرار الإضراب الذي يدخل حيز التنفيذ غدا الاثنين. نحن إلى فاصل إعلاني ونتابع.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
3: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
4: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع.

0: بجي لل50 بعمل فحص الماموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
1: طبعاً ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
2: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
3: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، والآن إلى قضية أخرى تأخذنا إلى ما كان يوم أمس في ترمس عية، هذه القرية الفلسطينية. عدد كبير من أبنائها يحملون الجنسية الأمريكية، وهذا ترجم أيضا بزيارة للسفير السفير الأمريكي في إسرائيل، طبعا مايك هاكبي المعروف بمواقفه اليمينية الداعمة للمستوطنين، وهو طبعا من الحزب الجمهوري. ولكن مايك هاكبي وصل أدان اعتداءات المستوطنين، علما أنه خلال الزيارة تجولت مجموعات من المستوطنين في البلدة وفي محيطها، في خطوة قد تكون يعني فيها رسالة حتى لهاكبي. السؤال إلى أي مدى يعولون في ترمس عية على هذه الزيارة، ليس فقط على مستوى البلدة ومحيطها، ولكن الاعتداءات المستمرة وبشكل كبير وبوتيرة عالية من قبل المستوطنين على البشر والحجر والشجر في الضفة الغربية. بداية نستمع إلى تصريح هاكبي.
1: Any other nation in the world. President Trump has literally gotten fighter jets to turn around midair when he wants to. So you, as the ambassador to Israel here, why are you not leveraging all of that support in a way to bring a real stop to what you yourself just called terrorism?
2: How do you know I'm not?
1: Well, because the attacks are continuing, sir.
2: Yeah, but I think it's important for you to know that I think I've taken as strong and as public a stand as anyone has regarding the lawless behavior of a very small minority, and that's why I'm here today to do that.
0: إذن صحفي يسأل هاكبي: الرئيس الأمريكي لديه القدرة على إعادة طائرات وقصف إيران واتخاذ خطوات استراتيجية كبيرة جدا، ولكنه غير قادر على فرض قرار بمنع اعتداءات المستوطنين. هاكبي احتج على صيغة السؤال ويقول: هذه زيارتي إلى ترمس عية لتوضح هذا الموقف. السؤال: كيف يقرؤون ذلك هناك في ترمس عية؟ سيد عضو عوض أبو سمرة، عضو المجلس البلدي في ترمس عية، صباح الخير، السلام عليكم.
3: صباح الخير أخجاك، وصباح الخير لجميع المستمعين. تفضل يا سيدي.
0: هل تعولون على هذه الزيارة ومنع الاعتداءات؟
3: نعم صحيح، هناك تم اللقاء مع السفير الأمريكي، وزيارة السفير الأمريكي كانت اللي هي ضغوطات من الحكومة الأمريكية والشارع الأمريكي. الوصول إلى ترمس عية من كثرة الشكاوي التي كانت تخرج من ترمس عية للسفارة الأمريكية وللساحة الأمريكية، يعني في الشارع الأمريكي هناك كان احتجاجات بالذات في ترمس عية على ترمس عية، وعلى الاعتداءات التي تحدث والهجومات من قبل قطاع المستوطنين على هذه البلدة، والذين يحملون تقريبا 90% منها جوازات أمريكية، حيث كان في ضغوطات.
0: وضح لي هاي الجزئية سيد عوض، يعني ليش عدد كبير من أبناء ترمس عية يحملون الجواز الأمريكي؟ كيف تطورت الأمور هيك على مدار السنين؟
3: نعم، على مدار السنين احنا يعني كان عندنا يعني الهجرة من في ترمس عية، الهجرة هذه لأمريكا لهدف اللي هي التجارة، ويعني ما تشقى شيء من الجميع، يعني كانوا يحسن وضعه من سنة 1917 هناك هجرات لترمس عية، ولكن ترمس عية تعد الآن أكثر من 16,000 نسمة. ترمس عية يقطنها حاليا 4,000 تقريبا نسمة الموجودين في ترمس عية، وال 12 الباكين الموزعين في الولايات المتحدة الأمريكية يحملون الجنسية الأمريكية.
0: نعم.

0: عدد كبير من أبناء البلدة مثلا، وأقولها بشكل أو بآخر، يستثمرون في البلد، لديهم بيوت، لديهم أملاك، وهذا يفسر أيضا أن وضع البلد اقتصاديا نسبيا أفضل من قرى أخرى في الضفة، صحيح؟
1: نعم أخي جاك، يعني بتقدر تقول يعني هي الحية، أو إن يعني الحركة شوي فيها في المنطقة شرق رام الله، إيه طرمس حية ودير دبوان والمزرعة الشرقية، هذه المناطق الحية شوية، لأن أصحاب يعني أهلها يعني في أمريكا يروح ويجي، وهنا يعني لهم بيوت ولهم أراضي بأملاك يعني بأسمائهم وكوشين وشو بدي أحكي لك، يعني ملكين وأصحابين أراضي.
0: نعم. طيب أولا، الزيارة يوم أمس هو جاء بالتنسيق معكم، رصد ما يحدث، يعني إيش أهم صور أعطيتوا إياها؟ لأنه شفنا أنه بعض المستوطنين تجولوا في المنطقة، عرضتوا عليه أيضا مستوطنات قريبة وبؤر حواليكم، وضح لنا الصورة سيد عوض.
1: نعم أخي جاك، هناك تم بعد اللقاء في داخل المنزل أو في الصالة في المنزل في طرمس حية، تم اعتلاء السطح حتى يعني نوريه وين البؤرة، تبعد 300 متر عن آخر بيت في طرمس حية، حيث يعني وإحنا موجودين على الموقع، الله من فوق جبنا المستوطن اللي هيتي هذه، يعني كان اثنين في تركترون والتحديات لا يبعد 100 متر عن البيت، وشاف بأم عينه، وتم يعني سحب هاتفه وتصويره، ووصفه بهذا الإرهاب يعني لن نقبل عليه.
0: نعم. طيب السؤال أولا، اليوم بعد الزيارة اليوم الصبح الأمور هادي ولا في تخوف؟ يعني إلى أي مدى برأيك قد يرد المستوطنين بخطوات استفزازية كرد حتى على السفير؟
1: هذا ما وجهته له أنا شخصيا، قلت له يعني أنت جيت هلكيت، هذا التحديات الليلة، إذا ما كسرش الليلة بكرية تحديات إلك وإلنا لأهل طرمس حية على زيارتك إلنا لطرمس حية هنا يا سعادة السفير. ولكن أنا بحكي لك إياها، الليلة بلشت تحريضات عبر محطات التواصل الاجتماعي بين المستوطنين، تحريضات على أشخاص ضمنهم أنا عوض أبو صمرة وأربعة أيضا من طرمس حية، هناك يحتونا ويهاجمون هذه الشخصيات.
0: هو وعد بشيء معين، يعني إلى أي مدى؟ وأنا أسألك بصراحة، لأن الشعور العام أنه هكا بيأخذ المعلومات بخليها عنده، هل توصل للإدارة؟ هل في أي تحرك؟ وبتصور أنتوا حكيتوا بس على مستوى طرمس حية ولا الضفة بشكل عام؟
1: إحنا حكينا، اسمح لي، حكينا عن مستوى المنطقة أو الضفة، ولكن يعني تحديدا كان تركيزنا إحنا كأبناء طرمس حية على طرمس حية، على يعني الإشي اللي بتتعرض إلى طرمس حية. كنا من 76 لغاية اللحظة في اعتداءات القتل والذبح والسلب والاعتداء على الشجر والحجر وعلى البشر، يعني ما يعني وصلت الرسالة، ولكن كنا لها هذه زيارتك أنت، إحنا بنتأمن عليها وأهلا وسهلا فيك في طرمس حية، ولكن بدها زيارتك هذه أنها تترجم على الأرض اللي تلجم هؤلاء القتلة، هذولا اللي قاعدين بتحدوا فيك وفينا اللي بمروا من أمامنا.
0: أخ عوض، أنت أبو إيش الله يخليك؟
1: نعم أبو محمد.
0: أبو محمد، يعني ده سألك سؤال بس تأخذنيش، غدتوا للسفير ولا طلع بلا غدا؟
1: لا إحنا مش متعودين.
0: هو مرات بتفرق، إذا تغدى بصير موقفه أقوى، يعني عم بحكيها بألم أنا يمكن، مش بس أنت شايف الظروف.
1: أخي جاك، يعني إحنا مش من عوايدنا أن مين ما كان يطرق أبواب طرمس حية ويدخلها يطلع خايب، لا إلا يكون في واجب الضيافة، وهذا كان يعني شعار إحنا في طرمس حية هذه نحمله الحمد لله، كان في ضيافة للجميع مش بس للسفير، لكل الموجودين من صحافة من مواطنين من الوفود اللي معه، الجميع اتغدى وكملنا في الواجب
0: لا يعني هذا واجب، وانا طبعا مش عم بحكي من محل، عم بحكي لانه مرات الشعور انه يعني بيجوا المسؤولين بيتغدوا وبياخذوا واجبهم وبعدين بينسونا، وهذا وضع مؤلم، واحنا بنحاول دائما من خلال هاي الزيارات انه توصل الرساله عشان ناثر، لانه مش انه اذا بصير اعتداء وانت عم بتقول لي حرضوا عليك الليله.
1: نعم نعم صحيح 100% بتحكي يا اخي، ولكن انا تم يعني التواصل مع امن السفاره، وهناك كان في يعني شكر وامتنان لاهالي طرمس حية على على الضيافه التي قدموها والوجه يعني الاستقبال اللي حف به السفير والوفد اللي معاه، ولكن إن هناك إن شاء الله يعني تكون في ترجمة على الأرض، وهذه تكون إلى ثمرة زيارته.
0: نعم.
1: اللي هيتي حط حد لضغط على الحكومة الإسرائيلية، حط حد للمستوطنين واعتداءاتهم، ونقدر نصيل أراضينا ونسلك طريقنا. نعم. اللي هي شريان الحياة.

0: ما بيننا وبين قرية المغير وبين خط 90 يعني اللي بموصل لريحة اللي نقدر نروح ونجي، لأن هذا الشارع مسكر من 7 أكتوبر ومش قادرين إننا نصل أراضينا في هذه المنطقة. وتم اطلاع على جميع المنطقة طبعا من جغرافيا
1: وشاف على كل نتأمل خير. وأنا بدي أشكرك على المداخل، يعطيك ألف عافية أبو محمد، شكرا لك، صباح الخير، يعطيك العافية. إذن السفير الأمريكي مايك هكبي في ترمس سعية، واستمعنا إلى السيد عوض أبو سمرة عضو المجلس البلدي في ترمس سعية، وحاولوا نقل رسالة احتجاجية وبعد اعتداءات المستوطنين المتكررة هناك حتى خلال الزيارة والتحريض المستمر. وكما استمعتم، عدد كبير من أبناء ترمس سعية يعيشون في الولايات المتحدة ولديهم الجنسية الأمريكية، ومنهم من يعود من حين إلى آخر أو يرسل مبالغ مالية ويستثمر في البلدة، ولكن أصبحت أيضا هذه البلدة مستهدفة من قبل المستوطنين بشكل كبير. السؤال لأي مدى زيارة هكبي ستوصل الرسالة إلى الإدارة، أم ينتهي الأمر كما ذكرنا فقط بغدائه؟

0: بدكم أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن 3287.
1: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
2: خد حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
4: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفة سومة مجد كروم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا 26692. مجد كروم، المفرق الشرقي. راخفة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
5: الشمس دائما.
6: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة. كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.

ونتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج. ومن الضفة الغربية إلى قضية أوسع، الرئيس الأمريكي ترامب تحدث أو يوميا يطلق تصريحات وتهديدات، وفي بعض الأحيان يضع بعض يعني الخطط العريضة، ولكن تحدث عن إمكانية التنازل في مرحلة ما عن مضيق هرمز، وأن تكون لك بدائل من خلال ضخ النفط والبترول بمشتقاته.

0: بصهاريج يعني شاحنات أو من خلال أنابيب، وأن تصبح مثلا تركيا عفوا سوريا وأيضا العراق محطات مهمة لنقل نفط الخليج إلى القارة الأوروبية وإلى مناطق أخرى، أو حتى وصولا إلى البلاد وضخها من خلال موانئ، ولكن بالأساس التركيز الآن على سوريا وموانئها، لأن هنالك مسعى تركي قد يكون أمريكي أيضا لتحسين الأوضاع هناك. ولكن هل هذه الخطط قابلة للتنفيذ وبشكل آني وفوري، أم هذا يحتاج إلى سنوات وسنوات في ظل الضغط الذي يمارس من جهة على إيران ومن جهة أخرى على دول المنطقة، وأيضا كيف يتم التعاطي مع ذلك أمريكيا؟ سيد عبد القاسم، شريك مؤسس في بيور ترانس والمتخصصة بالخدمات اللوجستية والشحن، معي على الخط الهاتف. سيد عبد، أهلا بك معنا، صباح الخير.
1: صباح الخير إلى جاك ولكل المستمعين.
0: هذا مشروع على الورق أم قابل للتنفيذ؟
1: هو صراحة مشروع قابل للتنفيذ، بس بدنا نفهم إنه إحنا هون ما مندور عن جد على بديل، إنما يعني أنت ما بتقدر تلغي مضيق هرمز كليا، إنما لازم يكون أنت عندك أكثر من بديل واحد. والفكرة زي ما حكيت اليوم، لما أنت بتحكي عن نقل نفط أو أي منتجات تجارية عن طريق صهاريج أو شاحنات، فأنت هون بتحكي عن كمية شاحنات رهيبة اللي لازم تمشي بالمسلول اللي هن بخططوا له، إذا هو عبر سوريا أو إسرائيل المشروع الآيمك أو حتى تركيا. فاليوم ما فيش إمكانية إنه الشاحنات تبدل السفن، لأنه السفينة بتحمل 1,000,000 برميل مثلا.
0: صحيح.
1: أما السيارة بتحمل 24 طن، يعني ما يقارب 3,000-4,000 برميل
0: السيارة. فواضح إنه هذا لن يأتي، ولكن ماذا عن يعني موضوع الأنابيب ومدها بهذا يعني هذا الحجم وهذه المسافات؟ موجود يعني على مستوى العالم، بمعنى هذا ليس اختراع جديد، وأن تبدأ الأنابيب من دول الخليج لتصل مثلا منها إلى العراق إلى سوريا حتى تركيا، هذا وارد؟ لأنه في بعض الأحيان هذه الأنابيب أيضا تصبح أهداف مشروعة لجهات عديدة.
1: وهنا بالضبط المشكلة، إنك تبني اليوم إنبوب يمتد مثلا من السعودية لحيفا أو لسوريا، هذا إشي قابل للتطبيق، بس المشكلة هي مش بالتطبيق تبعته على أرض الواقع، إنما بالجيوسياسية اللي موجودة عنا بالمنطقة. يعني اليوم هذا الإنبوب هو عابر للحدود نفسه، فالفكرة إنك تيجي أنت تعمل الانتجريشن أو التطابق بين عدة دول اللي عندها توجهات سياسية مختلفة، اتفاقيات تجارية مختلفة، هذا هو الإشي الصعب.
0: وأولا يعني هذه المشاريع الآن واضح أنها موجودة على الورق ويريدون العمل على تنفيذها لفترات قادمة، بما معنى التفكير الاستراتيجي حتى لا نعود إلى أزمة هرمز بعد هرمز وقبل هرمز، ولا يكون هو شريان حياة وشريان ضغط أيضا للكثيرين، فبالتالي يبدأون الآن بطرح مشاريع عينية قد تنفذ خلال سنوات، ولكن هذا معناه في مرحلة ما تخفيف أهمية إن صح التعبير مضيق هرمز. سيد عبدو،
1: صحيح 100%. وإحنا شفنا أنه من وقت الحرب، من بعد 7 أكتوبر وإغلاق باب المندب قبل هرمز، شفنا بدائل اللي هي طبعا ما بتيجي وبتعطيك الكاباسيتي أو الكمية الكاملة اللي أنت بدك تنقلها، بس كان في بدائل مثلا أنك تجيب السيارات من دبي لحيفا ومن حيفا تطلع لأوروبا. شفنا انه دي بي وورلد موانئ دبي العالمية استثمرت $800 مليون بميناء طرطوس عشان تعمل غاد إلها، زي خلينا نحكي زي ما في بدبي جبل علي اللي هو فري زون، بدهم يعملوا كمان بسوريا نفس الفكرة. اللي اشي بسهل النقل وبسهل الاجراءات التخلصية والجمركية، بس من جهة ثانية يعني مثلا إذا نطلع على سوريا، سوريا بعده ما في عندها الأمن والأمان إنه تنشئ الانفراستراكشر لهيك مشروع بهذا الحجم.
0: بمعنى أن القضية ليست فقط البنى التحتية ومد الأنابيب، أنت بحاجة إلى حمايتها وإلى صيانتها. واسمح لي، هذه المشاريع عادة بتكون مشاريع دول ولا مشاريع قطاع خاص؟ بمعنى أي شركة تريد أن تستثمر تريد أولا أن تؤمن مواردها وأن تستعيد ما يستثمر خلال فترة زمنية محدودة.
1: 100%، وهاي الفكرة حسب رأيي الرئيسية من تصريحات ترامب. ترامب الآخر هو رجل أعمال، والتصريح تبعه هو عشان يدفش القطاع الخاص إنه تعالوا واستثمروا بالطرق الجديدة، لأنه الطرق الجديدة بلش ينشغل عليها.

0: عام 2023. فالفكرة تبعت التصريح تبعه هو أنه تعالوا استثمروا كقطاع خاص، كشركات خاصة بهذا اللي بهاي الممرات أو البدائل تبعت هرمون.
1: إذن هكذا تبدو الصورة، بمعنى من يتوقع التنازل أو تحييد بين قوسين مضيق هرمز هذا لن يتم سريعا على الأقل خلال الأشهر القادمة، وبالتالي ستبقى هذه القضية قضية مركزية محورية في كل ما يرتبط بسوق الطاقة والنفط والنقل.
0: صحيح 100%.
1: أنا أشكرك على هذه المداخلة، تحياتي لك، صباح الخير.

0: إذن استمعنا إلى سيد عبد القاسم وهو خبير ومتخصص بالخدمات اللوجستية والشحن، وتحدث عن موضوع إيجاد بدائل لمضيق هرمز. إلى أي مدى هذا قابل للتطبيق؟ يقول هذا قابل للتطبيق ولكن بحاجة إلى وقت وظروف سياسية وأيضا أمنية مواتية، بما معناه أولا إمكانية استبدال السفن التي تنقل ملايين البراميل يوميا بشاحنات، هذا لن يمكن أن يطبق ويسد الفراغ والفجوة، وكذلك الأنابيب، وإذا كانت هذه الأنابيب والبنى التحتية لمسافات طويلة جدا هي بحاجة إلى تأمين وإلى صيانة وإلى موانئ جاهزة، وهذا غير موجود الآن في سوريا تحديدا باعتبار أن هناك مسعى لتطوير هذا المشهد عبر الأراضي السورية. وعليه ما قاله ترامب قد يكون صحيح برؤية اقتصادية بعيدة المدى، ولكن حتى الآن لا يمكن أن يطبق هذا على أرض الواقع خلال فترة وجيزة، وعليه تبقى الأمور مرتبطة بمضيق هرمز وكذلك في موضوع نقل النفط بمشتقاته كما استمعنا في هذا الحديث. إذن موضوع النقل والنفط ما زال المحور الأساسي هو مضيق هرمز. إلى محور آخر، نحن استمعنا إلى التفاصيل ولكن فاتنا نذكر موضوع ما يحدث في الضفة الغربية، وكنا مع سيد عوض أبو سمرة من ترمس عية اعتداءات المستوطنين، ولكن فقط لأعود إلى هذه القضية وكل مسألة الضغط الذي يمارس من قبل جهات عديدة، هنالك المستوطنين بأساليبهم ولكن هنالك أيضا أساليب أخرى حتى من خلال استخدام الآثار لفرض الضم في الضفة الغربية. نستمع إلى التقرير التالي.
1: تستخدم الآثار لفرض الضم في الضفة الغربية. في الضفة الغربية قد لا تكون الآثار مجرد شواهد على الماضي، بل أداة لصناعة واقع جديد. خلال السنوات الأخيرة تحولت وحدة الآثار في الإدارة المدنية لصالية من جهاز صغير لمراقبة المواقع والحفريات إلى جهاز واسع الصلاحيات والميزانيات. ميزانيتها قفزت من نحو 14 مليون شيكل عام 2019 إلى نحو 124 مليونا اليوم، فيما ارتفع عدد موظفين فيها من 10 إلى نحو 60. وبالتوازي تتوسع مشاريع تطوير المواقع الأثرية، طرق ومراكز زوار وحفريات ومواقع سياحية في أنحاء الضفة الغربية. لكن التطور الأبرز هو امتداد نشاط الوحدة إلى مناطق باء، حيث بدأت باتخاذ إجراءات ضد فلسطينيين بحجة حماية المواقع الأثرية، بينها مصادرة معدات هندسية. وفي مناطق أخرى يتم تجهيز مشاريع لتطوير مواقع أثرية تقع خارج السيطرة الإسرائيلية المباشرة، مثل جبل عبال في نابلس وبرك سليمان قرب بيت لحم. وزارة التراث الإسرائيلية تقول إن الهدف هو حماية التراث وتطوير المواقع، لكن منظمات إسرائيلية معنية بالآثار وحقوق الفلسطينيين تقول إن هذه السياسة تعزز السيطرة على الأرض وتدفع باتجاه الضم. والأهم أن مسؤولا في وزارة التراث أعلن أن العمل يجري الآن قبل الانتخابات من أجل خلق أكبر عدد ممكن من الوقائع على الأرض. فهل تتحول مزاعم حماية الآثار إلى وسيلة للسيطرة على الأرض؟ وهل يمكن أن يصبح الضم واقعا عمليا قبل أن يعلن رسميا؟

من عاطفي ما بتنحكى ما بتنحكى من

0: ريح بتخزق ورق تشريك.
1: إذا استمعنا إلى التقرير حول الآثار واستخدامها كوسيلة لفرض الضم، هذا ما سمعناه، وتقرير الزميل نبيل السلامي. ونحن نبقى في الضفة، نعود إلى هناك. اليوم افتتاح العام الدراسي، مئات ألاف الطلاب يعودون إلى مقاعد الدراسة، ولكن في ظروف لا يمكن أن نسميها طبيعية. نأخذ بلدة مثل قصرة على سبيل المثال. سيد عبد العظيم وادي، يعطيك العافية، صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
1: كيف يعود طلاب قصرى إلى مدارسهم في ظل الظروف المحيطة في البلدة؟
2: يعني نفتح اليوم مدارسنا اللي موجودة في بلدة قصرى، رغم الحصار اللي موجود على المعلم سهير في جبل راس العين، ورغم الحصار اللي موجود على الطالب كندا وحور المحاصرات في محيط جبل راس العين لمدة 29 يوم، نحن اليوم نفتح عامنا الدراسي لنكمل مسيرتنا الوطنية والمهنية بأنه إحنا أصحاب حق ورح ننتصر طال الزمان أم قصر. إحنا اليوم بنفتح مدارسنا في بلدة قصرى، بنضم جراحنا، بنضم ألمنا وأعيننا أيضا اللي دائما تترقب ماذا سيجري مع رأس العين والبيوت المحاصرة في بلدة قصرى. إحنا من حقنا أنه نكون قويين، نكون بحرية مطلقة رغم الظلم، رغم القهر، رغم الخوف اللي بنعيشه في بلدة قصرى. لكن الحياة تستمر، هذه رسالة وطنية مقدسة حتى نطلع هوية فلسطينية موجودة على الأرض.
1: نعم، وأنت تقول لي أنه يعني نتحدث عن بعض المعلمين والطلاب المحاصرين، ولكن بشكل عام المدارس اليوم مثلا بدأ الدوام الدراسي بشكل عادي ومنتظم، ولم تكن هنالك أي مثلا عقبات وصول الطلاب إلى مدارسهم. كيف تبدو الصورة أستاذ عبد العظيم؟
2: يعني اليوم الصورة أنا شاهدت في إحنا نفتح العام الدراسي من أبواب المدرسة الثانوية للبنات، كون هناك محاصرة معلمة وطالب

0: احنا قدرنا هذا الموضوع، لكن رأينا البعد، رأينا الخوف في أعين الطلاب والطالبات اللي موجود، لأنهم معزولين عن بقية الأطفال، ومعلمتهم أيضا محاصرة. 5 مدارس موجودة في بلدة كفرة اليوم بتفتح أبوابها حتى عام دراسي جديد، بأمل ننتظر أن يكون هناك يعني رسالة وطنية تعليمية مع نشطاء وكل من ينادي بالحرية من أجل حياة كريمة للشعب الفلسطيني. طالباتنا اليوم توجهن رغم الحصار، رغم الألم، رغم العنف اللي بيصير في بلدة كسرة، اعتداءات المستوطنين كل يوم، اللي أبوها مش شهيد أبوها جريح، اللي أبوها مش جريح أبوها أسير. أيضا اليوم في كانت الطالبة سندس هي بعض من ألقت الكلمات في افتتاح العام الدراسي، اللي عائلتها خواتها إخوتها محاصرين في جبل راس العين.
1: على كل، وأسأل بالنسبة لكم المناهج التعليمية، يعني أنا لا أعلم لأي مدى لديك معلومات، لأنه كان في ضغط إسرائيلي على تعديل المناهج وتغييرها، بقيت الأمور على حالها مثلا بالنسبة لكم في المدارس سيد عبد العظيم وفق معلوماتك؟
0: نعم بقيت الأمور على حالها، كان في هناك احتجاجات واسعة، كان هناك في ضغط من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وبقيت الأمور على حالها، وستنتظم العملية التعليمية بإذن الله تعالى كما هي، بمنهج وطني مطلق بدون تدخلات خارجية.
1: أنا أشكرك على هذه المداخلة وتحياتي لك، شكرا لكم.
0: الله يسعدك، الله يكرمك، أهلا.
1: إذن عبد العظيم وادي رئيس المجلس البلدي في قصرة، عودة الطلاب للمدارس في الضفة الغربية اليوم إلى مقاعد الدراسة في ظروف غير عادية بفعل اعتداءات المستوطنين ومناطق محاصرة، من بينهم حتى معلمات وطلاب محاصرين في بيوتهم كما استمعنا، وطبعا هذا نموذج عينة لما يحدث على مستوى الضفة الغربية. وقبل أن ننهي إلى الزاوية الرياضية وزميل نبيل سلامي، سلامات نبيل، صباح الخير.
2: أهلا جاكي، سعد صباحك.
1: كان شيء نهاية الأسبوع وما ماذا ينتظرنا؟
2: طبعا كان جولة ثالثة من الدرجة العليا، ومن خلالها فاجأنا فريق طبرية اللي خصم من رصيده 6 نقاط بسبب القضايا استخدام المنشطات، واعتقد أن الفريق قد يهبط، ولكن فاز يوم أمس للمرة الثانية هذا الموسم على بيتح تيكفا، مكابي بيتح تيكفا بالخارج 2-1. مباراة مركزية كانت، مكابي حيفا فاز على بوابة تحت تيكفا، ولكن لم يرضي الجمهور أداء مكابي حيفا، والصافرات يعني سمعت في الملعب طيلة دقائق الشوط تقريبا الأول ضد المدرب وضد المسؤول هناك رافائيلوف. على كل، في الدوري الإسباني جاكي كانت خسارة أول أمس لريال مدريد 1-0 أمام بيتيس، بالأمس أتلتيكو مدريد هزم هزيمة واضحة على يد أتلتيكو بلباو 3-0، ولكن اليوم نحن بانتظار مباريات جدا حاسمة ومفصلية. في الدوري الإسباني عند 5:15 مبكرا فالنسيا يستضيف برشلونة، وفي الدوري الإنجليزي أيضا مباراة نارية أيضا ستجمع أرسنال وتشيلسي، ديربي في لندن، فيما سيلعب مانشستر يونايتد أمام إيفرتون، أما ديربي الغضب في إيطاليا، يعني من عشاق الكرة الإيطالية إذا مش غلطان جاكي، يوفنتوس والميلان، ولكن هذا لم يعد نفس اليوفي الذي كنا نعرفه بالسابق ولا نفس الميلان الذي نعرفه بالسابق. اليوم يعني الأبة والعظم هي لفريق الإنتر. إذن الليلة عند 10:15 يوفنتوس يلتقي ميلان في مباراة بالفعل مباراة مهمة جدا. وفي الدرجة الممتازة أيضا الليلة عند 7:00 في ملعب نوفا جليل، ديربي في الدرجة الممتازة، مكابي الناصرة يلعب أمام مكابي أبناء الريني اللي هبط من الدرجة العليا للأسف إلى الدرجة الممتازة. هذا اللقاء سيكون هذا المساء عند 7:00 في ملعب نوف جليل.
1: إذن وهذه الصورة، وعلى فكرة إحنا يعني الموسم بدأ، أنا بتعرف نفكر إنه بعدنا بالعطلة وأول 9.
2: لا واضح. لا وبدأ بهمي بنشاط عالي، واستعدادات كانت مكثفة. بالأمس أيضا كانت مباراة لأول مرة بالدرجة الأولى افتتح هذا الموسم، يعني هذا الأسبوع كانت مباراة نارية بالأمس في ملعب السلام اللي صدق عليه مؤخرا يوم الأربعاء الماضي، فريق أو بول من فحم التقى مع فريق نوفا جليل، كانت مباراة يعني نارية، وفي غضب هناك في أم الفحم، الحكم ألغى لهم هدف ملعوب 100%، وستقدم شكوى كما فهمت من متحدث في لسان الفريق إلى اتحاد كرة القدم وخاصة إلى رابطة الحكام. ألغي هدف لا يعقل، لا يمكن أن يلغى هذا الهدف، يعني لا يمكن، مستحيل أن يلغى بحجة تسلل. شفت الأشرطة، وأعتقد راح يكون في ضجة وراء هذا الحدث. على كل إنسان نتابع الأخبار الرياضية ونجمل كل ما يكون هذا المساء من نتائج دورية.

وبهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج، أول خبر عبر أثير إذاعة الشمس بعد هذه المعلومات الرياضية والزاوية مع الزميل نبيل سلامي. أشكر زميلي عدي ياسين رافقني في الهندسة الإذاعية والإنتاج، الزميل ياسمين عابد في إعداد هذا البرنامج، ياسمين غميض في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، على أمل أن نلتقي دائما وبأخبار طيبة. نهاركم سعيد وآمن، إلى اللقاء.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديمياً وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
3: فجرها علماء كل نوع نحف، أكبر وأفضل حملة للعرسان، 10 قطع كهربائية فاخرة وعليهن ماكينة إسبريسو هدية بس ب 14,990 شيكل. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا. إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من 8:00 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم.
4: الشمس دائما.
5: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها. تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7:00 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب.

0: الأدبي والقضايا الثقافية المتنوعة. معي أنا فردوس حبيب الله.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
3: رأس الساعة برعاية
4: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أكد النائب السابق حنا سويد أن الجبهة بانتظار بيان رسمي من المرشح الثاني في الحزب لخوض انتخابات الكنيسة جعفر فرحة للتأكد من سحب ترشيحه. وأضاف سويد في حديث لإذاعة الشمس أن مجلس الجبهة وبعد التأكد من انسحاب فرح سيعقد اجتماعا عاجلا للمصادقة على استبداله بالدكتور سمير أبو زيد لينتهي بعد ذلك الملف دستوريا وقانونيا. وأوضح سويد أنه في حال عدم انسحاب فرح فإن مجلس الجبهة هو الجهة المخولة اتخاذ القرار بهذا الخصوص بما يشمل إلغاء انتخاب فرح والمصادقة على ترشيح أبو زيد، مشيرا إلى أن هذه ستكون خطوة تقوم بها الجبهة للمرة الأولى. في أخبار العنف والجريمة أصيبت سيدة في السبعينيات من عمرها بجروح خطيرة جراء تعرضها لإطلاق نار قرب منزلها في مدينة قلنسوة. وأفيد بأن السيدة نقلت على وجه السرعة إلى مستشفى مئير لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت الشرطة عن اعتقال شاب في 28 من عمره بشبهة محاولة قتل شقيقه بعدما عثر على الأخير داخل حاوية نفايات تحت الأرض في حي جيلو في القدس، وتم إنقاذ المصاب ونقله للعلاج بحالة متوسطة فيما سيعرض المشتبه به اليوم على المحكمة لطلب تمديد اعتقاله. أعلنت الشرطة عن تمكنها من إحباط تداول سلاح عسكري شديد الخطورة بعد ضبط صاروخ متطور من طراز ماتادور تبين أنه سرق من مخازن الجيش الإسرائيلي، وذلك في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة شفا عمرة. وبحسب الشرطة أسفرت العملية الأمنية المباغتة التي نفذت أمس السبت عن اعتقال مشتبهين اثنين في المكان تبين أن أحدهما فلسطيني من سكان الضفة الغربية ويقيم في المنطقة بشكل غير قانوني. في مدينة الناصرة قالت الشرطة إنها عززت قوتها في المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع على خلفية تصاعد حوادث إطلاق النار والعنف وجرائم القتل التي أسفرت خلال الأيام الماضية عن مقتل 4 شبان من المدينة. وأعلنت الشرطة عن ضبط بندقية كلاشينكوف ومسدسين وعدد كبير من بطاريات الألعاب النارية، إضافة إلى اعتقال عدد من المشتبهين. في سوريا قال التلفزيون السوري إن الجيش الإسرائيلي يقصف بقذيفة مدفعية محيط قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الأوسط دون ورود معلومات إضافية. في لبنان أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان عن ارتقاء شخصين في إحصائية غير نهائية جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت صباح اليوم بلدة عرب صليم، كما أفادت التقارير بارتقاء شخصين آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية قرب إسعاف الهيئة في النبطية الفوقة. هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ صباح اليوم شن غارات على عدد من البلدات والمناطق في جنوب لبنان ما أدى إلى تدمير مبنى سكني يتكون من 3 طوابق. أفيد بأن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى مستشفى غندور في النبطية الفوق دون تسجيل إصابات. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق في وقت سابق من صباح اليوم مسيرتين انتحاريتين باتجاه قواته في المنطقة الأمنية جنوب لبنان، مشيرا إلى اعتراض مسيرة دون تسجيل إصابات. واعتبر الجيش الإسرائيلي إطلاق المسيرتين خرقا فاضحا من قبل حزب الله، مشيرا إلى أنه يهاجم أهدافا في جنوب لبنان ردا على ذلك. انطلق اليوم العام الدراسي الجديد في مدارس الضفة الغربية بمشاركة نحو 846,000 طالب وطالبة. وفي سياق أفاد مدير التربية والتعليم في طوباس بتأخير الدوام المدرسي في بلدة عقابة حتى الساعة 9 بسبب استمرار اقتحام قوة الجيش.

0: الجيش الإسرائيلي للبلدة. وفي بلدة قصرة جنوب نابلس قال عبد العظيم وادي رئيس مجلس قصرة إن العام الدراسي انطلق على الرغم من استمرار الحصار الذي تتعرض له القرية من قبل المستوطنين والجيش الإسرائيلي. وأشار في حديث لإذاعة الشمس إلى أن عددا من الطلاب والمعلمين من بين المحاصرين داخل المنازل في البلدة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرا انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وفي ساعة الصباح تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال وأواسط البلاد. في القدس والجليل الأعلى 29 درجة، طبرية 34، الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب وفا 30، النقب 33، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: فجرها علماء كل نوع نحيف. والآن اشتري شاشة ليد ضخمة ذكية 85 إنش شامل ستاند وتوصيل مجاني فقط ب 2990 شيكل. لا يصدق. عبر الويز علماء كل نوع نحيف بتشرفونا.
1: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
0: بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
3: الشمس دائما.
4: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوق. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبة، كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: الشمس دائما.
3: لما بنتعب نرجع البيت.

ولما بدنا حضن مندور على العيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلي من الأحد للخميس من 11 للوحدة.

0: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
1: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
2: بدكم أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمة 3287.
3: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت دمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت دمجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
6: الشمس دائماً.
7: دخلي قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
8: والله علم علمك.
7: طيب قديش احنا البشر بنستهلك اواعي بالسنه؟
8: شو بعرفني، علم علمك.
7: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
8: سؤال حلو، والله علم علمك.
7: هي هي كل شيء علم علمك علم علمك، فيش عندك جواب لاي شيء؟
8: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من السبعة للثمانية معي ابتهال حسن.
7: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
8: علم علمك.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM ستيرز.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
11: رأس الساعة برعاية
12: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أكد النائب السابق حنا سويد أن الجبهة بانتظار بيان رسمي من المرشح الثاني في الحزب لخوض انتخابات الكنيسة جعفر فرح للتأكد من سحب ترشيحه. وأضاف سويد في حديث لإذاعة الشمس أن مجلس الجبهة وبعد التأكد من انسحاب فرح سيعقد اجتماعا عاجلا للمصادقة على استبداله بالدكتور سمير أبو زيد لينتهي بعد ذلك الملف دستوريا وقانونيا. وأوضح سويد أنه في حال عدم انسحاب فرح فإن مجلس الجبهة هو الجهة المخولة باتخاذ القرار بهذا الخصوص بما يشمل إلغاء انتخاب فرح والمصادقة على ترشيح أبو زيد، مشيرا إلى أن هذه ستكون خطوة تقوم بها الجبهة للمرة الأولى. حضر مجلس الأمن القومي الإسرائيليين من السفر إلى عدد من الدول قبيل الأعياد اليهودية بسبب مخاوف من استمرار محاولات استهدافهم حول العالم من جانب إيران ووكلائها. وأشار المجلس إلى أن أذربيجان وتركيا والإمارات من بين أبرز بؤر الخطر. كما دعا المجلس إلى تجنب السفر بشكل كلي إلى الأردن وقطر ومصر وسيناء وصوماليلاند والإقامة فيها. وأوصى المجلس بتجنب السفر إلى السعودية، بنغلاديش، الصومال، باكستان، أفغانستان، ليبيا والجزائر. كما حضر المجلس الإسرائيليين في الخارج ومطالبا إياهم بتوخي الحذر وعدم إظهار الرموز الإسرائيلية واليهودية والابتعاد عن المظاهرات وأماكن التوتر. في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن انطلاق تمرين مفاجئ على مستوى هيئة الأركان يحاكي اندلاع حرب معقدة على عدة جبهات في وقت واحد. وبحسب بيان الجيش تم استدعاء القادة في جميع الهيئات والأذرع وسط استنفار قوات الاحتياط للمشاركة في التمرين. في سوريا، قال التلفزيون السوري إن الجيش الإسرائيلي يقصف بقذيفة مدفعية محيط قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الأوسط دون ورود معلومات إضافية. في لبنان، أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان عن ارتقاء شخصين في إحصائية غير نهائية جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة عرب صاليم. كما أفادت التقارير بارتقاء شخصين آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية قرب إسعاف الهيئة في النبطية الفوقة. هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ صباح اليوم شن غارات على عدد من البلدات والمناطق في جنوب لبنان. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق في وقت سابق من صباح اليوم مسيرتين انتحاريتين باتجاه قواته في المنطقة الأمنية جنوب لبنان، مشيرا إلى اعتراض مسيرة دون تسجيل إصابات. اعتبر الجيش الإسرائيلي إطلاق المسيرتين خرقا فاضحا من قبل حزب الله، مشيرا إلى أنه يهاجم أهدافا في جنوب لبنان ردا على ذلك. في الأخبار المحلية، أعلنت الشرطة عن اعتقال شاب بشبهة محاولة قتل شقيقه بعدما عثر على الأخير داخل حاوية نفايات تحت الأرض في أحد أحياء مدينة القدس. وبحسب الشرطة تم إنقاذ المصاب ونقله للعلاج بحالة متوسطة، فيما سيعرض المشتبه به اليوم على المحكمة لطلب تمديد اعتقاله. أعلنت الشرطة عن تمكنها من إحباط تداول سلاح عسكري شديد الخطورة بعد ضبط صاروخ متطور من طراز ماتادور تبين أنه سرق من مخازن الجيش الإسرائيلي، وذلك في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة شفا عمرة. وبحسب الشرطة أسفرت العملية المباغتة التي نفذت أمس عن اعتقال مشتبهين اثنين في المكان تبين أن أحدهما فلسطيني من سكان الضفة الغربية. في مدينة الناصرة، قالت الشرطة أنها عززت قواتها في المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع على خلفية تصاعد حوادث إطلاق النار والعنف وجرائم القتل التي أسفرت خلال الأيام الماضية عن مقتل 4 شبان من المدينة. وأعلنت الشرطة عن ضبط بندقية كلاشينكوف ومسدسين وعدد كبير من بطارية الألعاب النارية، إضافة إلى اعتقال عدد من المشتبهين. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وفي ساعات الصباح تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال وأواسط البلاد. في القدس والجليل الأعلى 29 درجة، طبرية 34، الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب

وفى 30 نقب 33 وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: شغل العقارات بده ثقة، بده خبرة وبده قدرات. وسام ريل ستيت عنوانك لدبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا وأيضا في البلاد. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
1: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب

0: نحف ومش راح تصدقوا الأسعار عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا. إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم.
1: الشمس دائما.

0: اللب كبد القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلة تاج القعدة.
2: بدكو أكسجين أكثر طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو بعدكم بتخدوش فينيا كل

0: يوم اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمية شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمي 3287.
1: الشمس دائما.
2: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: هدول اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
3: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
4: عالشمس دائماً.
5: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
6: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
9: رأس الساعة برعاية
10: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

أخبار الحادية عشرة صباحاً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة عن إصابة طفل في 9 من عمره بالتهاب في الدماغ، مشيرة إلى أن الفحوصات أكدت أن الإصابة ناجمة عن أميبا نادرة وقد تكون خطيرة. أوضحت الوزارة أن الطفل يرقد بحالة خطيرة في قسم العناية المركزة في مستشفى رمبم، وبحسب تحقيق أولي تبين أن الطفل سبح في شاطئ كرسي في بحيرة طبرية قبل نحو أسبوع من نقله إلى المستشفى. وأوضحت الوزارة أن الحديث يدور عن مرض

0: النادر، مشيرة إلى أن العدوى تنتقل عند دخول المياه الملوثة عبر الأنف وليس عن طريق شرب المياه أو مخالطة المصاب. أعلن الجيش الإسرائيلي والشرطة عن مناورة واسعة تبدأ غدا الاثنين في إيلات ومنطقة العربة، تشمل حركة مكثفة لقوات الأمن والطائرات والقطاع البحرية. وبحسب الجيش ستحاكي المناورة هجوما مفاجئا وعمليات تسلل إلى إسرائيل جوا وبحرا وبرا بمشاركة الجيش والشرطة ونجمة داود الحمراء. وأكد الجيش أن المناورة خطط لها مسبقا ضمن برنامج تدريبات عام 2026. حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيليين من السفر إلى عدد من الدول قبيل الأعياد اليهودية بسبب مخاوف من استمرار محاولات استهدافهم حول العالم من جانب إيران ووكلائها. وأشار المجلس إلى أن أذربيجان وتركيا والإمارات من بين أبرز بؤر الخطر، كما دعا إلى تجنب السفر بشكل كلي إلى الأردن وقطر ومصر وسيناء وصوماليلاند والإقامة فيها. وأوصى المجلس بتجنب السفر إلى السعودية وبنغلاديش الصومال باكستان وأفغانستان وليبيا والجزائر. كما حذر المجلس الإسرائيليين في الخارج مطالبا إياهم بتوخي الحذر وعدم إظهار الرموز الإسرائيلية واليهودية والابتعاد عن المظاهرات وأماكن التوتر. قصف الجيش الإسرائيلي مناطق في ريف القنيطرة الأوسط جنوب سوريا مستهدفا قرية الصمدانية الشرقية والأراضي الزراعية غرب قرية المشاعلي، ما أدى إلى نفوق عدد من رؤوس الأغنام دون ورود معلومات عن إصابات بشرية. وبحسب التقارير تشهد مناطق في جنوب سوريا توغلات واعتداءات إسرائيلية شبه يومية تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات وإقامة حواجز عسكرية. في لبنان أعلنت وزارة الصحة عن ارتقاء 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر اليوم على النبطية الفقة وحي الراهبات وبلدتي عرب صليم وكفر رمان وبلدات أخرى في جنوب لبنان. أوضحت الوزارة أن من بين القتلى والجرحى أطفال ونساء. في السياق، قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في لبنان حتى نزع سلاح حزب الله. وفيما يتعلق بمرتفعات علي الطاهر، أوضح كاتس أن القوات الإسرائيلية تقدمت نحو المنطقة بعد ورود معلومات أفادت بوجود أنفاق قيادة. وأضاف كاتس أن السيطرة على علي الطاهر تمثل أو تشكل إحكاما للقبضة الأمنية على جنوب لبنان.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس والجليل الأعلى 29 درجة، طبرية 34، الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب وافا 30، النقب 33، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your goal.
4: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

صباح الخير. لسنوات كانت الماركة العالمية أكثر من مجرد قطعة نشتريها على قميص أو حقيبة أو ساعة، كانت رمزا للنجاح والمكانة وأحيانا طريقة نقول بها للآخرين لقد وصلت. ولكن شيئا ما قد تغير، تقارير عالمية تتحدث عن أزمة وتراجع في سوق اللكتشوري وعن أسماء كانت تبدو عصية على الاهتزاز، جوتشي ولويس فيتون وغيرها. صحيح أن للأزمة الاقتصادية في الصين دورا، ولكن هناك تفسير آخر أكثر إثارة، جيل الزد أو الزاي لم يعد منبهرا بالاسم كما نحن في الماضي. هذا الجيل يريد تجربة، قصة، شيئا مختلفا يشبهه. قد يشتري قطعة فاخرة ويضع بجانبها قطعة مستعملة أو ماركة صغيرة اكتشفها على الإنترنت. بالنسبة له اللكتشوري قد تكون رحلة وحفلة وتجربة جديدة أكثر من حقيبة تحمل شعارا معروفا. وهنا ربما تبدأ المشكلة. هل نحن هم المشكلة؟ جيل الأهل نحب أن نحاكم هذا الجيل بمسطرتنا القديمة، مدللون لا يصبرون، لا يعملون مثلنا ولا يحلمون بالأشياء التي حلمنا بها. ولكن من قال أن أحلامنا يجب أن تصبح أحلامهم؟ نحن تعلمنا أن نملك وهم يريدون أكثر أن يعيشوا. نحن بحثنا عن الاسم الكبير وهم يبحثون عما يعبر عنهم. ربما المفارقة أن شركات المليارات دولارات بدأت تفهم ذلك قبلنا، تغير من تصاميمها وتسويقها ولغتها كي تفهم هذا الجيل، بينما نحن ما زلنا نحاول تغيير الجيل كي يفهم لغتنا. ماذا لو لم تكن المشكلة في جيل زاي أصلا؟ ماذا لو كان انزعاجنا منه سبب أنه ببساطة لم يعد يريد الأشياء التي قضينا نصف أعمارنا نقنع أنفسنا بأنها مهمة؟ السؤال الأكثر إزعاجا، هل هذا الجيل فعلا ضائع كما نسميه، أم أنه فقط يجرؤ على الشك في الطريق التي رسمناها له؟ صباح الخير.

صباحكم خير في كل مكان مستمعاتنا مستمعين، أهلا بكم في بيت العيلة، برنامج الأسرة والمجتمع، أولى اللقاءات لهذا الأسبوع أيام الأحد وحتى يوم الخميس من 11 وحتى 1 نأتيكم بمواضيع تخص الأسرة وأفرادها، مجالات منوعة من حياتنا نستعرضها من خلال لقاءات مع خبراء في مجالات عدة. هي لزميلة ياسمين من غرفة الأخبار، خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا، عدي ياسين في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد. في أولى الفقرات رح نحكي عن البحر. الأيام الأخيرة تحولت ظاهرة طبيعية في البحر المتوسط إلى تحد حقيقي لمنظومة المياه بعد ما أدى تكاثر كثيف لكائنات مجهرية إلى ارتفاع عكورة مياه البحر وتعطيل عدد من محطات التحليل أو خفض قدرتها على العمل. ماذا حدث هناك؟ سنتحدث عن البحر مع رئيس قسم علوم البحار في المركز الأكاديمي روبين. في كلمات نستخدمها مثل أوضة وطابور وجزمة وبقشيش وأفندي باشا خاتم، كلمات تبدو لنا اليوم جزءا طبيعيا من لغتنا اليومية، ولكن وراءها كثير منها رحلة طويلة بدأت قبل مئات السنوات. 4 قرون تقريبا من الحكم العثماني في بلادنا لم تترك أثرها في العمارة والطعام والإدارة فقط، بل تركت بصمة واضحة في اللغة أيضا. سنتحدث عن دخول الكلمات التركية العثمانية إلى لهجتنا، خصوصا في مجالات مثل الجيش والإدارة والمهن والملابس. سنستضيف اليوم يعني هاتفيا فرقة الكلسات التي تعلن عن جولتها الأوروبية الأولى، حاملين موسيقى الجاز وأيضا الفيوجن الفلسطيني إلى ما وراء بلاد الشام. سؤال نطرحه دائما، لماذا تسمن أجسام معينة وأخرى لا؟ لماذا تختلف استجابة الجسم للوجبة نفسها من شخص لآخر؟ ما دور السكر، الإنسولين، التمثيل الغذائي، ومصطلحات كثيرة نستخدمها تجعل الفرق بين إنسان وآخر. سنتحدث لمختصة تغذية علاجية وتقنية غذاء. مهارات الحساب من جيل صغير، كيف ننميها عند أطفالنا بشكل تفاعلي ومفهوم؟ ليش بعض الأطفال ممكن يكون عندهم صعوبات في الرياضيات والحساب؟ وكيف ممكن ننميها من جيل صغير ومهامية البدء في مراحل مبكرة؟ إذن هذا ماذا ينتظرنا في بيت العيلة، بالإضافة لمجموعة مختارة من أغنيات وأيضا الكثير من أخبار منوعة من حول العالم. كل هذا في بيت العيلة حتى الواحدة، أهلا بكم.

0: بعد الفاصل الإعلاني رح نكون مع البحر لنفهم ماذا يحدث في البحر، هذه المخلوقات الصغيرة المجهرية التي تتكاثر بسرعة، ما سبب ذلك؟ تابعونا بعد الفاصل.
1: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد،
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة
3: على الشمس دائما.
4: في أشياء بحياتنا اليومية نتعامل معها وكأنها منطقية، مع أنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. برنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.

0: ماذا يحدث في البحر الأبيض المتوسط؟ خلال الأيام الأخيرة تحولت ظاهرة طبيعية في البحر إلى تحدي حقيقي لمنظومة المياه بعدما أدى تكاثر كثيف لكائنات مجهرية إلى ارتفاع عكورة مياه البحر وتعطيل عدد من محطات التحليل أو خفض قدرتها على العمل مع اعتماد إسرائيل طبعا بدرجة كبيرة على المياه المحلاة. برز سؤال يتجاوز الحدث نفسه، إلى أي مدى يمكن لظاهرة بيئية في البحر أن تؤثر في أمن المياه؟ رئيس قسم علوم البحار في المركز الأكاديمي روبين الدكتور مصطفى عصفور، تحياتنا.
1: أهلا وسهلا، تشرفت، أهلا وسهلا لك ولكل المستمعين،
0: نحييك. يعني إلى أي مدى يعني أولا تعد هذه الظاهرة نادرة؟
1: يعني الموضوع مش قصة أنها نادرة، قضية الظاهرة متواجدة يعني على مر العصور والسنين، ولكن ما يجعلها مميزة بسبب الأمر التالي. يعني ربما يعني الإخوة المستمعين يعلمون ذلك أم لا، يعني معظم المياه في في في في بيوتنا، يعني حتى لما تيجي على الحنفية اليوم تفتح المي الحنفية، إن معظم المي هاي مصدرها من البحار عن طريق ما يسمى الزملحة، أزالة الملح، زملحة أزالة الملح. فهاي المفعلين في إسرائيل في حوالي 6 مصانع، هاي المصانع اللي فيه موجودة مثلا في أشكلون، في بلمحين، في الخضيرة، في سوريك، في أجدود، في كمان سوريك 2 بسموه، يعني 6 مصانع رئيسية في على الشط الإسرائيلي في بلادنا اللي بيحاولوا يزيلوا الملح، إزالة الملح من مياه البحار، وهي تزود كل شبكة المياه في إسرائيل بين 70-80% من مية الحنفية هي مي من البحار. يجب أن نوضح هاي النقطة أخي العزيز، بين 70-80% من المي اللي بتتحق إسا من الحنفية في الناصر، في حيفا، في كل الأماكن في بلادنا هي مصدرها من البحار. وبالتالي هنا هنا هنا تكمن الكارثة، إنه عندما يكون أحداث أحيانا كما ذكرت آنفا، إنه هنالك في بسموها طحالب، وكائنات حية مجهرية بسموها سينوبكتيريا. هاي الكائنات الحية يعني متواجدة بشكل كبير في منطقة الدلتا، دلتا النيلوس. فبدلتا النيلوس هناك كميات كبيرة جدا من الطحالب بسبب درجة الحرارة وبسبب النوترينتي من كل المواد الغذائية والعضوية اللي بتصل للدلتا النيلوس، وبالتالي هذه الكائنات الحية

0: بتكون بكميات هائلة. فعند حدوث، وهنا تكمن النقطة الهامة، عند حدوث حالة طقس معين يعني عاصف اللي يؤدي إلى أمواج كبيرة جدا، ما تقوم به هذه الأمواج في البحار بأنه هذه الكائنات هي تؤدي إلى إلى إلى إلى صعوده إلى سطح البحار وسطح البحر.
1: نعم. وبالتالي يعني هي موجودة ضمنا، يعني أنت تقول يعني ليس بالضرورة أنه يعني الآن يعني نراها بالعين المجردة.
0: لا بالطبع، لا، ولكن وفقا يعني بسبب الكمية اللي طلعت على سطح البحر بسبب الأمواج وحالة الطقس، حتى من القمر الاصطناعي ممكن نشوف لون البحر على لون على خضار شوي.
1: نعم.
0: على خضار بسبب السينوبكتيريا. هاي البكتيريا طبعا او اللي بتستخدم كمان ايضا ما يسمى الأشعة الشمس. وبالتالي يجب ان اوضح نقطة اخرى لو سمحت. نعم. انه ما يميز البحر المتوسط، هنالك يعني تيار مائي ثابت في البحر المتوسط اللي بيجي من النيل، في منطقة من النيل ويأتي إلى إلى الشمال، وهذا بسموه اللونج شور كارنت، يعني وبسمى هذا التيار الطويل المدى، وهذا التيار ثابت بسبب دوران الكرة الأرضية حول الكرة الأرضية عن طريق كوريوليس، بدون ما نفوت على التفاصيل. وبالتالي هنا تكمن النقطة، أنه عندما هنالك يعني حدث كبير جدا من ناحية حالة الطقس ويؤدي إلى كمية كبيرة من هذه البكتيريا.
1: الآن دكتور يعني مصطفى، دائما يعني نتحدث عن تغيير المناخ وتأثير ذلك على يعني مناحي الحياة، إلى أي مدى هذا أيضا يرتبط بتغيير المناخ؟
0: بكل التأكيد، لأنه عندما نتحدث عن حالات الطقس، طبعا تتأثر بشكل كبير بتغييرات المناخ وتأثير الإنسان على البيئة. فتأثير الإنسان على الأنظمة الطبيعية يؤدي إلى احترار الكرة الأرضية، ويؤدي إلى طبعا ما يسمى إلى حالات الطقس غير معهودة. انظر في الأسبوع الماضي والأسابيع الماضي ماذا حدث في القدس، كمية أمطار هائلة جدا.
1: نعم.
0: كمية هائلة من الأمطار سقطت في بلادنا، في لبنان، في قبرص، في سوريا. وبالتالي هذه يعني لم نحد هذه الأمطار بكمياتها هذه في في في فصل الصيف. وبالتالي هذه البكتيريا تأتي إلى هذه المصانع، وأريد أن أكمل الجملة هذه لو سمحت.
1: نعم.
0: إنه هذه البكتيريا تأتي عن طريق التيار اللي ذكرته آنفا، وتؤدي إلى يعني تسكير جميع المصافي في داخل هذه المصانع التي تؤدي إلى إزالة الملح والزملحة، وبالتالي أدت إلى عدم يعني تزويد الماء للأماكن.
1: الآن البديل هو بحيرة طبرية عمليا الآن؟
0: نعم، فلذلك هنا دخلت إنه كمية البحيرة الطبرية وأيضا المياه الجوفية حتى يقدروا يسكروا الفائض او النقص بهذه كميه الامطار، كميه المياه من البحر. فاستخدموا الموفيل الارثي ما يسمى او الطبريه، واستخدموا ايضا مياه جوفيه. ولكن لقد عادت قبل ايام اعتقد حسب التقرير، لقد عادت هذه الستة مصانع في العمل بشكل كامل.
1: نعم.
0: وتزود حوالي 80% من الماء
1: الآن. يعني طبعا هناك استخدام لمواد لمعالجة انتشار هذه الكائنات. السؤال، هل يعني لهذه المواد تأثير على البيئة البحرية، على الأسماك؟
0: نعم.
1: مثلا
0: بكل تأكيد، يعني هن يعني استخدموا بعض المواد الكيماوية مثل النحاس وما إلى ذلك، ولكن هذه الكميات أيضا يعني الكثير، مثل على سبيل المثال وزارة الصحة كانت ضد هذا الأمر بشكل كامل، لأنه هذا طبعا له آثار سلبية على الكائنات الحية الأخرى والمختلفة. وأيضا هذه المواد ممكن تصل إلى مياه الشرب، ويعني المصافي في المصانع لا تستطيع تصفية هذا الماء، هذه العناصر، وبالتالي لها تأثير ولها دور سلبي في البيئة، وبكل تأكيد على الإنسان. بكل تأكيد.
1: نعم. ومن حيث يعني المواطن اللي يعني ممكن في الأيام الأخيرة، هل كان هناك يعني نوع من مرحلة خطر فعلي على جودة مياه الشرب اللي شربناها؟
0: لا لا لا لا إطلاقا، حاليا لا، يعني لا يوجد أي تقرير أو أي أمر يعني يشير إلى ذلك، يعني هذا شيء لم يجد أبدا. ولكن هذا يؤدي، هذا الحدث الذي حدث قبل أسبوع هذا يؤدي إلى تفكير مجددا من ناحية استراتيجية، إنه هل حدث بالفعل إنه هذه المصانع التي تزود كما ذكرنا 80% من مياه الشرب، هل إن حدث معين ماذا يحدث؟ فلذلك يجب بالفعل أن نزود في تخطيط وأن يكون تخطيط

0: كامل مع استراتيجية معينة ماذا بشأن مياه الشرب فيما لو حدث عطل معين في هذه المصانع.
1: نعم نتمنى الخير. أنت تطمئن يعني الآن كل من يعني يريد الشرب من مياه الحنفية على سبيل المثال؟
0: عادي جدا، أعتقد ما في أي مشكلة إطلاقا، مستخدام المياه الحنفية عادي جدا وهي بمستوى مليح، وأعتقد ما في ضيق إطلاقا في الموضوع.
1: على فكرة هناك الكثير من توصيات حتى يعني بضرورة شرب مياه الحنفية، صحيح؟
0: نعم بكل تأكيد، لأنه شرب الحنفية لعدة أسباب، لأنه فيه الكثير من العناصر مثل المغنيسيوم والكالسيوم والكثير من العناصر الأخرى اللي بالفعل اللي موجودة في المياه الطبيعية، وأيضا في المياه اللي بتأخذها من المصانع أيضا يزاد إليها المغنيسيوم وما إلى ذلك. فالمياه الطبيعية من الحنفية لها آثار إيجابية بكل تأكيد لمعادن الذي يحتاجها الجسم الإنسان، وطبعا لها أفضلية بكل تأكيد على المياه المينرالي ما يسمى المعدنية التي تفتقر إلى هذه العناصر.
1: دكتور مصطفى عصفور شكرا جزيلا.
0: أهلا وسهلا، شكرا.

0: بعد الفاصل الإعلاني راح نتابع مشوارنا في بيت العيلة، كونوا معنا.
1: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء، مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
2: خذ حبة فصفصها كل اللبي كب القشر وعيد،
3: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
4: راخي فات سوميت عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راخي فات سوميت مجلكروم المفرق الشرقي نجمة 2692. راخي فات سوميت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
5: الشمس دائما.
6: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
7: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
6: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
4: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية، نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دريد للداوي.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع إيال حميد حديد.
0: نحييكم في كل مكان مستمعتنا مستمعينا. كمان شوي رح نحكي عن اللغة التركية التي دخلت من أيام الحكم العثماني إلى لهجتنا. الأوضة والطابور والجزمة والبقشيش والأفندي والباشا والخاتم وغيرها، كلمات تبدو لنا بأنها جزء طبيعي من لغتنا اليومية، ولكن وراءها الكثير من قصص ورحلة طويلة بدأت قبل مئات السنين. عن هذا الموضوع رح نحكي كمان شوي مع باحث في التاريخ والأرشيف العثماني.

0: الطابور والأوضة والجزمة والبقشيش والأفندي والباشا والخاتم، كلمات تبدو لنا جزءا طبيعيا من لغتنا اليومية، ولكن وراءها رحلة طويلة بدأت قبل مئات السنين، 4 قرون تقريبا من الحكم العثماني في بلادنا، لم تترك أثرها في العمارة والطعام والإدارة فقط، بل تركت بسمة واضحة في اللغة أيضا. دخلت كلمات من التركية العثمانية إلى لهجتنا، خصوصا في مجالات مثل الجيش والإدارة والمهن والملابس والطعام والحياة المنزلية، وبقي بعضها حيا حتى يومنا، واختفى بعضها الآخر أو أصبح مرتبطا بجيل معين. السؤال: هل كل كلمة نصفها بأنها عثمانية هي أصلا كلمة تركية؟ كيف انتقلت هذه المفردات إلى العربية؟ لماذا بقيت بعض الكلمات واختفت أخرى؟ أسئلة كثيرة نطرحها على الباحث في التاريخ والأرشيف العثماني، الباحث أحمد مروات. أهلا وسهلا بك.
1: هلا
0: شيف حلقة
1: كل
0: عام. نحييك. أولا يعني ذكرنا يعني البعض من هذه يعني المفردات والكلمات التركية، أصلها تركي أم لغة أخرى؟
1: يعني بطبيعة الحال إحنا بنحكي على مفردات ومصطلحات غير محكية حاليا، إحنا بنحكي على اللغة العثمانية.
0: نعم.
1: اليوم طبعا غير مستعمل حتى في الأراضي التركية،
0: حتى في تركيا نفسها،
1: في تركيا نفسها، وهي تسللت خلال الحكم العثماني. احنا بنحكي هنا بال 1517 واحنا جزء من بلاد الشام.
0: نعم.
1: واحنا لا ننسى كمان انه حتى العائلات التركية اللي كانت موجودة على الأراضي الفلسطينية بحكم الإدارة السياسي او التجارة كمان كانوا موجودين هنا، احنا تأثرنا في لغتهم، وإحنا كنا طبعاً كمان موجودين، فإما في الخط التجارة أو الخط التعليم أو الثقافي أو السياسي أو الحروبات العديدة اللي خاضتها الدولة العثمانية. لهذا الأساس أجدادنا كانوا يتعاملوا مع هاي المفردات أو المصطلحات مش بشكل غزو أو مش بشكل يعني الإشي يكون قسري. إحنا هذا الإشي كان فقط في المدارس التعليم اللغة العثمانية.
0: نعم.
1: تمام. المفردات العثمانية ناقلناها احنا لانه احنا كنا بحاجة نروح لهذه المؤسسات مثل الطابو، المؤسسات مثل القائم مقام، مثل التحركات، المبايعات، كل هاي الامور، ولكن ما كان الاشي اجباري. ولكن ظلت في نهاية اللغة، خلينا نقول اللغة حتى اليوم، يعني اليوم حتى في خلينا نقول 1% من هاي اللهجات ما زالت موجودة،
0: ما زالت معنا
1: فيها.
0: نعم. الآن الأصل زي ما ذكرنا عثماني، والسؤال يعني هذه الطريقة التي دخل بها إلى اللهجة وبقي، يعني لماذا بقيت بعض الكلمات والمفردات أو الكثير منها واختفت أخرى، ويعني إلى أي مدى يعني ما اختفى هو أكبر بكثير من ما بقي؟
1: يعني لأنه أنا بحس أنه هي قوية كتير، يعني في على مسامع، على مسامعنا إحنا قوية، وأصبحت مثل نوع من التقليد. يعني إحنا بنحكي على أجدادنا، حتى إحنا كنا نسمع منهم إنه لما كان الواحد ينجح مثلا في موضوع معين أو مثلا كذا يقول له أنت برنجي، فهاي اليوم الجيل الصغير أو الناشئ ما بيستعملوها المصطلحات، يعني هاي الكلمات اللي إحنا بنحكيها هي مأثرة حاليا فينا، طبعا مش الكل بيستعمل لأنه كمان تسللت لغات تانية، ترى عن العبري والإنجليزي، إحنا ما بنحكي عربي أصلا، يعني ما بنحكي عربي إلا فقط العامية المحكية. لكن أنا بحب أحكي في مقدمتك كمان ليست فقط تركية، كمان يونانية. يعني كمان المصطلحات العثمانية فيما أخذوا من اليونانية، وأيضا طبعا إسطنبول كانت في القسطنطينية، يعني كانت هناك مملكة أرثوذكسية مسيحية كان فيها مصطلحات كمان
0: أصلها يوناني
1: طبيعي. هني كمان نقلوها لأنه كان هناك حضارة طبعا. قبل
0: أي مثلا مفردات نستطيع يعني الإشارة إليها، يعني اللي هي أصلها يوناني؟
1: يعني اللي ذكرت أنت

0: كانت الترابيزة والإسكاملة يعني كلها هاي يعني كلها بالأساس يونانية.
1: يوناني.
0: إحنا يعني بنحكي هنا إحنا بنحكي دراسي نحكي على تقريبا 715 كلمة كانت تستعمل عندنا في بلاد الشام. تمام. هاي الكلمات طبعا كنا نشوفها لأنه إحنا بندرس طبعا كمان مش فقط بس التقاليد أو الأمور المحكية ولكن السجلات القديمة اللي إحنا بندرسها اللي هي سجلات المحكمة الشرعية، سجلات المحكمة الكنسية أو وثائق الطابو اللي إحنا بنطلع عليها عند الحاجة نشوف العائلات شو المصطلحات اللي كانوا يستعملوها.
1: كوشان على سبيل المثال مزبوط؟
0: طبيعي طبيعي كوشان السباط القرصة يعني في مصطلحات كثيرة ما راح يميزها الجيل الصغير ولكن هي كانت مستعملة قديما. وتنساش كمان أستاذ أنه في كمان الناصري قرى الناصري كمان كل واحد بيحكي بلهجته بحكي ولكن كان يستعمل هاي المصطلحات أو يدخلها في بعض الكلمات.
1: الآن ذكرنا يعني أنه يعني كلمات بقيت معنا وأخرى يعني في طبيعة الحال يعني لم يعد استخدامها. إلى أي مدى هذا يعود للاستخدام دعنا نقول الاجتماعي يعني إلى الحياة الاجتماعية؟ يعني هل هناك مجالات اللي يعني صمدت وبقيت هذه المفردات معنا وأخرى بنفس أو بمجالات أخرى لم تعد؟
0: يعني أنا حسب رأيي حسب الاستعمال حسب كل شخص كيف بيتأقلم أو بيتناغم مع لغته. في ناس بتدخل أساليب مثلا إنجليزية أو عبرية بنفس الوقت أو علمية. في ناس بتحكي الحكي القديم إذا بتلاحظ عليهم بيحكوا حكي قديم. في ناس كل الحكي عربي قديم فلسطيني قديم عثماني قديم. أنا بلاحظ على بعض كبار السن يعني. لكن أنت بشكل عفوي تستعمل كل فترة يعني حتى باستعمالك الشخصي.
1: ولكن يعني هل مثلا مجالات مثل مثل مثلا الطعام والمطبخ بقي أكثر من مقارنة مع يعني مثلا مجال الجيش والرتب العسكرية بما أنه يعني هذا الموضوع أصبح أبعد يعني نوعا ما من مواضيع حياتية يومية؟
0: يعني حتى أنا بدي أحكي لك سيدي بالموضوع اللي طرحته أنت كثير مهم. تنساش انه حتى العائلات اللي ما زالت موجودة هنا حتى اسماءها رتب عسكرية. احنا ما في عندنا عسكر عثماني ما في قيادة الامور ولكن مجرد تذكر عائلة اليوزباشي
1: يوزباشي
0: هي موجودة في القدس او عائلة البرقدار او عائلة مثلا يعني في عندك عائلات توتنجي عائلة الترزي عائلة اصلان يعني هاي الاسماء احنا بنشوفها بنشوفها في يافا بنشوفها في القدس كذا ومجرد انت تسمع اسم العائلة بيتوارد لذهنك انه انت ما زلت في الخريطة العثمانية. هذا الاسم يعني مش موجود عندنا. الاسماء تبعتنا طبعا بالذات يعني المسيحيين لانهم كانوا طول حياتهم حرفيين دار الحداد دار النجار او باسماء تانية اللي هي دينية دار الخوري دار الخطيب. اما لكن هاي الاسماء كلها تركية. اجوا طبعا على فلسطين بسنوات عديد قبل 200 او 300 سنة ما زالوا موجودين هون. ولكن الأسماء تتوارد يعني هاي المصطلحات إحنا ما نحكيها بشكل يومي ولكن مندخل مصطلح صغير مع الكلام الكبير فبتضل عايشة هذا المصطلحات الأسماء.
1: لو سألنا يعني أكثر عن دعنا نقول عن الحياة اليومية الحياة المنزلية أي مثلا كلمات أصلها عثماني يوناني؟
0: يعني خلينا نقول مثلا كلمة دولاب أو كلمة النملية هاي اللي بنستعملها إحنا كنا اليوم طبعا مش موجودة. النملية اللي كانت موجودة في المطبخ اللي حط فيها الأغراض اللي هي حوالي
1: شكل خزاني نوعا ما يعني
0: طبيعي كانت تحط فيها الأغراض مثل اللبني أو الجبن اللي هي تنحط طبعا مونة البيت يعني تمام. كلمة اسكملة كلمة القجي يعني هاي إحنا بنستعملها كمان القجي للحصالي طبعا اسمها قجي تمام. هاي كلها موجودة في المصطلحات العثمانية موجودة عندنا كمان نقدر نستعملها تمام مع أنه تغيرت الأسماء يعني اليوم تقدر في ناس بتقول مزرون في ناس بتقول مثلا كذا ولكن في ناس محافظة أنه هذا الاسم بيكون أقوى على السمع لهذا الأساس يعني احنا ما نقدر نجمل ولكن في ناس لليوم بعد بتستعمل هالكلمات ولكن هي على الأصح مش عثمانية في لها جذور يوناني في لها جذور كمان.

0: عربية استعملوها الأتراك.
1: أنا ذكرنا يعني في المقدمة أنه من الممكن أن يعني يختبئ من وراء الكلمات أيضا قصص، يعني هل هناك قصص مثلا اللي ممكن نشير إليها؟
0: يعني قصص كثيرة، احنا بنحكي قصص كثيرة بالحياة اليومية اللي كانت موجودة هنا في فلسطين، وخاصة أنه فلسطين احنا بنحكي هنا يعني كانت شريان حياة. في عائلات اللي أجت مثلا من تركيا أجت على فلسطين، في قصص مكتوبة مش محكية، يعني مش بس مجرد الواحد بالذاكرة يتعمد على الذاكرة، ولكن في سجلات اللي احنا بنحكي عنها مهمة جدا، اللي هي تمثل عصب المدينة أو القرية أو القرى، اللي فيها قصص جميلة جدا عن هاي المصطلحات، عن التجارة، عن الزواج المقترب اللي كان موجود، اللهجات اللي كيف كانت قوية جدا. شخص من حيفا تزوج واحدة من ماردن أو من كونيا، أو يعني هاي الأمور كانت كفيلة إنه حتى التركية تعلم أولادها تركي. تمام. وهاي المصطلحات إن هي تظل باقي، كان في المدارس أو كان في الأسواق اللي موجودة القديمة في الناصري، حيفا، يافا، الحبوب، المطبخ، تجارة الحبوب، القماش، كمان فيها مصطلحات. يعني بتحكي على مد شعير، اليوم حتى ناس بتقول كيلو أو 100 جرام، في مد. اليوم الناس ما بتعرف شو يعني مد، أو مثلا تعرف مثلا قديش أو الميزان. فهي المصطلحات فيها إلى دراسة.
1: قديش على فكرة كل مشو؟
0: نعم.
1: قديش بمعنى كم؟ أصل هذه الكلمة
0: هي اليونان، أنا بحكي لك يوناني.
1: هذا يوناني. نعم.
0: يونان طبعا.
1: نعم. طب
0: بالاساس اللي اخذوا من اليونان، انت بتعرف
1: انه الان السؤال يعني يعني اللي نريد ايضا طرحه في نهايه حديثنا استاذ احمد، يعني الى اي مدى يعني هذه الكلمات ستبقى معنا؟ نحن نتحدث، ذكرت يعني دخول العبريه، الانجليزيه، لغات العالم الى لغتنا، هل الكلمات العثمانيه يعني ستختفي في المستقبل القريب؟
0: غير متواجد بالمنهاج.
1: نعم.
0: يعني لو كان في منهاج أنا بحكي لك لا تنتهي، لكن كل ما في شخص في البيت ينطق بهذا الاسم أو بهذا المصطلح قدام الأولاد أو كذا، راح تظل متناقل وراح تظل قوي. وأنا بحكي لك يا صراحة، اليوم إحنا ما بنحكي عربي، اليوم الولاد بقول لك افتح هات المخشير، هات افتح المزقان، يعني ليش؟ إنه إحنا عايشين بهاي الحدود الجغرافية. لو كنا في هات الفرنسي بدنا نحكي شوية فرنسي، مثل المغرب ولبنان بعده مقدر كمان عليهم، ولكن هاي الأمور أنا حكيت لك إنه مش كتير بيشوها، ولكنها الغريب إنه تنذكر دائما، وإحنا ما عندنا معلومات. بعض الناس ما بيعرفوا شو بيحكوا، طب ليش حكيت هالكلمة؟ مجرد إنه والده ذكر هاي مثلا المصطلح. فالهيك بتضلها باقي يعني بشكل تقليدي.
1: الباحث أحمد مروات، شكرا جزيلا، استمتعنا كثيرا، يعطيك ألف عافية، إلى اللقاء. رأس الساعة نشرة إخبارية من إذاعة الشمس، من بعد راح نتابع بيت العيلة بجزئه الثاني.

0: عارف لمين بدك تصوت؟
1: في كتير تزوير، شو الفايدة؟
2: منيح إنك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيست، منحافظ على صوتك وصوتك.

0: اللب بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة
2: الشمس دائما.
3: بتحسوا انه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا انه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب احنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند السابعة في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
6: رأس الساعة برعاية
7: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب عامل ثلاثيني بجروح خطيرة في بطنه خلال عمله في مدينة عرابي. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى مستشفى رمبم لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت وزارة الصحة عن إصابة طفل في التاسعة من عمره بالتهاب في الدماغ بسبب أميبا نادرة، وهو يركض في العناية المركزة بحالة خطيرة في مستشفى رمبم. وبحسب الوزارة، أظهرت التحقيقات أن الطفل سبح في شاطئ كورسي ببحيرة طبرية قبل نحو أسبوع من نقله إلى المستشفى. وأوضحت الوزارة أن العدوى تنتقل عبر دخول المياه الملوثة إلى الأنف وليس عن طريق شرب المياه أو مخالطة المصاب. أعلن رئيس حزب البيت الصهيوني هيلي تروبر ورئيس حزب الاحتياط يعز هندل أنهما لن يخوضا الانتخابات المقبلة معا، على الرغم من الصداقة والجيرة التي تربطهما منذ أكثر من 20 عاما. وبالتوازي مع ذلك، أشارت تقارير إسرائيلية إلى وجود منافسة بين جادي أيزنكوت رئيس حزب يشار ونفتالي بنت رئيس حزب

0: يحد لاستقطاب تروبر إلى قائمتيهما. تستأنف اليوم الأحد محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وسط توقعات بعقد نحو 20 جلسة حتى موعد الانتخابات العامة في أواخر أكتوبر. وبحسب تقرير إسرائيلي تشير التقديرات إلى أن نتنياهو قد يستغل جلسات الشهرين المقبلين في حملته الانتخابية. أعلن الجيش الإسرائيلي والشرطة عن مناورة واسعة تبدأ غدا الاثنين في إيلات ومنطقة العرباء، تشمل حركة مكثفة لقوات الأمن والطائرات والقطاع البحرية. وبحسب الجيش ستحاكي المناورة هجوما مفاجئا وعمليات تسلل إلى إسرائيل جوا وبحرا وبرا بمشاركة الجيش والشرطة ونجمة داود الحمراء. حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيليين من السفر إلى عدد من الدول قبيل الأعياد اليهودية بسبب مخاوف من استمرار محاولات استهدافهم حول العالم من جانب إيران ووكلائها. وأشار المجلس إلى أن أذربيجان وتركيا والإمارات من بين أبرز بؤر الخطر، كما دعا إلى تجنب السفر بشكل كلي إلى الأردن وقطر ومصر وسيناء وصوماليلاند والإقامة فيها. قصف الجيش الإسرائيلي يوم مناطق في ريف القنيطرة مستهدفا قرية الصمدانية الشرقية والأراضي الزراعية غرب قرية المشاعلي، ما أدى إلى نفوق عدد من رؤوس الأغنام. وبحسب التقارير تشهد مناطق في جنوب سوريا توغلات واعتداءات إسرائيلية شبه يومية تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات وإقامة حواجز عسكرية. في لبنان أعلنت وزارة الصحة عن ارتقاء 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر اليوم على النبطية الفوق وحي الراهبات وبلدتي عرب صليم وكفر رمان. وأوضحت الوزارة أن من بين القتلى والجرحى أطفال ونساء. قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في لبنان حتى نزع سلاح حزب الله. وأضاف كاتس أن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تشكل إحكاما للقبضة الأمنية على جنوب لبنان.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وكما تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر. في القدس والجليل الأعلى 29 درجة، طبرية 34، الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويفا 30، النقب 33، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.
4: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

نحييكم في كل مكان مستمعتنا مستمعينا، رجعنا لنتابع بيت العيلة الجزء الثاني حتى الساعة الواحدة. تحية لزميلي ياسمين من غرفة الأخبار، خليل حداد وابتيال حسن في إعداد برنامجنا، عادي ياسين في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد. شو رح نحكي في هذه الساعة؟ رح نكون مع فرقة الكلسات التي تعطي

تعلن عن جولتها الأوروبية الأولى. لماذا هناك يعني أجسام تسمن تكتسب الوزن بسرعة وأجسام لا؟ هذا السؤال اللي يطرح دائما خاصة من يعانون من الوزن الزائد. لماذا تختلف استجابة الجسم للوجبة نفسها من شخص لآخر؟ سنتحدث لمختصة تغذية علاجية وتقنية غذاء. مهارات الحساب من جيل صغير، هل هناك إمكانية لتنميتها عند الأطفال بشكل تفاعلي ومفهوم؟ ليش بعض الأطفال ممكن يكون عندهم يعني صعوبات في الرياضيات والحساب، وهل بالإمكان تجاوز ذلك في أجيال مبكرة؟ هذا بعد ما ينتظرنا في هذه الساعة من بيت العيلة حتى الساعة الواحدة.

0: نستمع لفرقة الكلسات التي تعلن عن جولتها الأوروبية الأولى حاملين موسيقى الجاز فيوجن الفلسطينية إلى ما وراء بلاد الشام. دعونا نرحب بالموسيقي وعضو في فرقة الكلسات الموسيقية شادن نهرة. تحياتنا.
1: تحياتي، يعطيك ألف عافية.
0: يعطيك العافية. أول شيء شو عم نسمع؟
1: كنا عم نسمع المقطوعة اللي اسمها هليون من ألبومنا الأول اللي نزل في شهر 11 2025 باسم الكلسات.
0: نعم. طيب، يعني فرقة الكلسات، يعني عرفنا هيك على هويتها الموسيقية وبداية هذا المشروع.
1: احنا تريو جاز مع أصدقائي ناصر رعد وميشيل توتري، بنعزف موسيقى آلاتية أصلية اللي احنا بنكتبها وبننتجها وبنلحنها سوا. بلش المشروع قبل 4 سنين، وزي ما ذكرت أطلقنا ألبومنا الأول، وإسا عم نستعد لأول جولة خارج البلاد.
0: يعني جولة أوروبية عمليا أولى، يعني كيفك يعني بتشعر، شو أهميتها يعني في مسيرة هذه الفرقة؟
1: طبعا هاي خطوة جدا مهمة لإلنا، وخطوة مكتوبة على كل فنان عم ببني مشروع اللي بده يوصله لأبعد ما يمكن. في إلها أهمية كبيرة، أولا نفسية، لأنه بتشجعك تكمل تشتغل وتكمل تنتج، بس من محل أكتر عملي هي انكشاف لجمهور جديد، وصول لقاعات ومسارح جدا مهمة من ضمنها مهرجان أرابيسك في مونبلييه، قاعات مهمة في فرنسا، وأبعد من هيك كمان أنه نشبك مع ناس من المجال الموسيقي، الناس اللي بيشتغلوا إن كان

0: مبرمجين او اصحاب مهرجانات او هيك.
1: نعم. كثار راح يسالوك يعني شادين لماذا الجاز؟
0: بصراحة عشان هاي الموسيقى اللي بنحبها. بس الجاز كمان هو اسم كتير وسيع، هو ما بحدد بينما بيفتح في كتير أنواع الجاز وأشكال، وإحنا جايبين نفسنا على قلب هاي الموسيقى وبنعمل جاز بطريقتنا.
1: الآن التجربة زي ذكرت يعني الألبوم الأول، السؤال يعني أنت تشعرون يعني أنتم كأعضاء الفرقة بأنه يعني جاهزين أيضا ل يعني مواجهة جمهور دعنا نقول دولي عالمي، يعني تريدون يعني حتى بعد الألبوم الأول نوع من مجازفة، أم أنه يعني تشعرون بأنه بالفعل الآن أنتم يعني في الطريق إلى العالمية؟
0: طبعا احنا جاهزين ومتحمسين، وهاي هي الخبرات أصلا اللي بتوعي الواحد وبتكبره وبتكشفه وبشوف ساعات، يعني بصحلك تفحص نفسك وتشوف انت بقلب المسرح والملعب العالمي وين موجود.
1: طيب يعني دعنا نقول هناك يعني طموح ايضا لتعاونات، عمليا لتعاون موسيقي عالمي ليس فقط عروض.
0: طبعا التعاونات هي جزء من هوية المشروع، من اول عرض انتجناه وللعرض القريب اللي راح يكون ب9/9 بفتوش، راح يكونوا معنا ولاء سبيت وهي زعاتر وكريستيان توتري. احنا كتير بنحب نتعاون، تعاوننا بالزمن مع عمرو مداح وطان بعودات، كتير موسيقيين حوالينا. والألبوم الجاي إن شاء الله راح يكون مع فنانين من المنطقة وخصوصا من البلاد عندنا.
1: وشادن كيفك تشعر يعني تفاعل الجمهور مع يعني مع هذا اللون الموسيقي؟
0: دائما نتفاجأ للأحسن صراحة، ولو أنه إحنا بنعمل موسيقى آلاتية على طراز شوي أكتر غربي وهقل شرقي مع لمسات شرقية، طبعا التفاعل دائما فاجئنا للأفضل. الناس دائما بتيجي بتقولنا أنه حابة أنه فيها كمشروع بالبلد اللي بيجيب نسمة خاصة، والحمد لله.
1: طيب لو هيك يعني سألنا يعني عن دعنا نقول ذكرت يعني تعاونات في أو تعاون مع يعني الكثير من موسيقيين، يعني من الممكن أيضا يعني يكون هناك دور للغناء في العروض اللي بتنتظر، ولا يعني بتكتفون بالموسيقى الآلاتية؟
0: بالعرض القريب يوم الأربعاء بفتوش رح يكون معنا 3 مغنيين، وبالألبوم الجديد طبعا رح يكون في كمان تعاونات مع موسيقيين، ولكن المفاجأة الأكبر هي التعاونات مع المغنيين والمغنيات.
1: كلمة للجمهور اللي بتابعنا الآن، ويعني ذكرنا هناك جولة عالمية ولكن هناك أيضا يعني عروض في البلاد، شو بتحكي لهم؟
0: منحب نشوفكم، احنا منحب نوصل موسيقتنا لكل المحلات. صرنا عاملين كذا جولة بالبلاد من الشمال للضفة للقدس، فإذا بتحبوا تيجوا يوم الأربعاء القريب ب9/9 على فتوش بار بحيفا، هذا أكبر عرض مننتجه لليوم، فيه مليان مفاجآت، موسيقى اللي أول مرة راح تكون على المسرح إن كان مع ولاء سبيت أو مع هاي زعاتري أو موسيقى جديدة اللي إحنا كتبينا ومع كريستيان توتري كمان. طبعا منحب نشوف أي حدا بيجي والكل مرحب فيه.
1: نتمنى لكم النجاح وكل الخير، وأيضا جولة أوروبية ممتعة أولا وناجحة. الفنان شادن نهرة وفريقة الكلسات، وخلينا نحكي عن الموسيقى ونسمعها بطبيعة الحال. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.
1: إلى اللقاء.

0: بعد الفصل الإعلاني سنتساءل مع مختص التغذية العلاجية وتقنية غذاء، ليش في أجسام تسمن وأجسام للأسف أو لحسن حظها يعني لا تكتسب الوزن؟ لماذا تختلف استجابة الجسم للوجبة نفسها من شخص لآخر؟ أسئلة كثيرة نطرحها، تابعونا بعد الفاصل.
1: خذ حبة فصفصها، كل اللبة كب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

0: يعني ممكن أكثر الأشخاص اللي يعني يحسدون الأشخاص اللي عندهم أجسام لا تسمن. والسؤال ليش هناك أجسام لا تكتسب الوزن وأجسام أخرى تكتسب بسرعة؟ الاستجابة للوجبة نفسها من شخص لآخر تختلف، لماذا؟ مختص التغذية علاجية وتقنية غذاء عرين شبلي، تحياتنا.
1: صباح الخير، يعطيك العافية.
0: نحييك عرين. كم واحد بيسألك هذا السؤال في النهار الواحد؟
1: أوه كثير. هذا أكثر سؤال بحير الناس، يعني بفوتن بدوامة إنه ليش أنا معي مثلا بزبط الدايت مع غيري لأ. بفوتوا بإحباط.
0: وشو بتجاوبي عادة؟
1: أول جملة إحنا دائما نستعملها إنه لكل جسم فيه الطابع تبعه، فيه الهوية تبعته، مثل ما فيه لكل إنسان فيه بصمة الأصابع تبعته، كمان لكل إنسان فيه الميكروبيوم اللي بيميزه، اللي هو بيحدد له كيف تمشي عمليات الأيض عنده بالجسم وكيف جسمه عمليا بتجاوب مع الغذاء.
0: الآن هذا صحيح؟ يعني في أجسام لا تكتسب الوزن عمليا لا تسمن؟
1: مش بالضبط انها لا تسمن، انما تأثيرها او امتصاصها للغذاء وتجاوبها، تجاوب الجسم لعمليات الأيض مع تناول كنتيجة لتناول الطعام، ما بيكون مشابه لناس اللي عندهم زي ما بيحكوها بنصحوا من المي او بنصحوا من الحوا بيكتسبوا.
0: فيش حدا بينصح بالمي يعني من المي.
1: لا.
0: طيب ذكرتي يعني مثلا كل ما يتعلق بعملية الأيض، هل يعني هذا هو العامل المركزي؟

0: بنفس المطب انه كيف انا بستجيب لل للاكل او للحميات الغذائيه اللي انا بتبعها خلال
1: الان. اليوم هناك الكثير من مثلا من مستخلصات طبيعيه، مكملات غذائيه، وحتى ادويه تحاول تحفيز هذه العمليه. انت شخصيا تؤمنين بذلك؟
0: في ادويه اللي احنا بنسميها المركبات الكيميائيه اللي اصدرت مؤخرا، يعني بسبب الابحاث اللي صارت حول كل مرض السمنه وتداعيات مرض السمنه. فشركات الادويه استغلت الموضوع انه منه من وازن السكر ومنه من ادي لنزول بالميزان. مش لاي حد احنا بننصح استعمال هاي الاشياء، واحنا بنحكي بس على الاشياء الطبيه، بنحكيش على المستخلصات والشيكم وكل ما يدور بعالم السوشيال ميديا او العالم الترند اللي احنا كل على كل شيء يعني بنلصق انه بيساعد على نزول بالميزان، بيعلم عمليات
1: الأرض. شو رايك بهذا؟ يعني هذه اللي يعني دعينا نقول السحر الموجود في يعني هذه الدعايات.
0: انا دائما بكرر هاي الجمله، لو في سحر اللي بخلينا نتخلص من مرض السمنه كان من زمان الحكومات اتبعته وعملته كروتينا من علاج السمنه، لانه السمنه كمرض مكلفه جدا للحكومات. بغض النظر عن اي دول بنحكم، لهيك اذا لو في عن جد حل سحري كان خلوه بمتناول يد الناس عشان يتريحوا من هذا المرض ومن هاي المرض.
1: الان تحدثت عن التمثيل الغذائي مثلا، ما دور السكر، سكر الدم، الانسولين، هل ايضا يلعب دور؟
0: طبعا احنا بنعرف انه كل ما كان الانسان عنده مقاومه اعلى للانسولين كل ما كان عمليه اكتساب الوزن وحتى اسرع، وعمليه النزول بالميزان ابطا، لانه احنا بنعرف انه السكر او الانسولين بيساعدنا على تدخيل الخلايا من السكر للدم، وهذا اللي بيخلينا نشعر بالجوع بالشبع. يعني كمان الانسولين بياثر على هرمونات الجوع والشبع وبطريقه غير مباشره بياثر على الوزن تبعنا. فكل ما زادت المقاومة تبعت الإنسولين، والسبب تبع زيادة مقاومة الإنسولين هي اتباع أو تناول أغذية اللي هي مصنعة. كمان النوم بيأثر على المقاومة تبعت الإنسولين، لأنه كمان بتأثر بساعات الساعات وجودة النوم، لأنه فيه هرمونات تفرز وإحنا نايمين اللي بتأثر على موازنة السكر بالدم. فبالتالي لما بيكون عندنا تمثيل غذائي للسكر غير سليم، هذا الإشي بيأثر سلبا على التمثيل الغذائي وعملية النزول بالميزان.
1: الآن عارين يعني ذكرنا يعني كل ما يتعلق يعني مثلا البنية الجينية لكل شخص والبصمة الجينية، هل معنى ذلك بأنه يعني هناك فعلا أطعمة تناسب شخص وما بتناسب آخر؟
0: بالضبط، وعشان هيك في عندنا اليوم أو بالسنين الأخيرة البحث تبع كل ما يخص الميكروبيوم تبع جسم الإنسان وأنه كيف بيختلف من شخص لآخر. ففي عندنا مثلا التجاوب للغذاء بالتحليل وبالدم، مثلا السكريات اللي نتناولها من الفواكه مثلا على سبيل المثال عشان التبسيط. مثلا في ناس اللي لما بتتناول العنب برفع لها السكر بمعدل معين أو بقيمة معينة، وناس تانية أقل أو أكثر. هذا بيرجع للميكروبيوم أو الإشي الجيني اللي إحنا جسمنا بحمله. فالأطعمة تختلف الامتصاص تبعها من شخص لآخر، بس منقدرش نحكي إنه هو هذا العامل الوحيد اللي بنأخذ بعين الاعتبار لما بنعمل عمليات.
1: وكيف أنا يعني شخصيا رح أعرف إنه يعني أي أغذية مناسبة لي؟
0: احنا بشكل عام الانسان الطبيعي بيمارس حياه طبيعيه، مش المفروض يفوت لهي الدوامه. يعني هي الابحاث انعملت اكثر للناس اللي عشان يهونوا عليهم معالجه السكر، فكان في برنامج اللي بنسميه الدي 2 اللي اخذوا او ربطوا اخذوا مجموعه اشخاص اللي اعطوهم سنسور عشان يفحصوا السكر بالدم، واعطوهم بعد ما عملوا لهم فحص شو الاغذيه اللي بترفع لهم السكر اكثر او اقل، وحسبها ياكلوا عشان يقدروا يوازنوا السكر تبعهم. بس احنا كاشخاص طبيعيين بنمارس حياتنا اليوميه، مش المفروض انه نفوت لهي المتاهه. الاكثر تبعنا انه يعني اذا عن جد بدنا نصيحه ناكل اكل طبيعي، ما ناكلش اكل مصنع، الاكل بالموسم تبعه، ما نعملش افراط بالاستهلاك. والعامل اللي كثير الناس بتتغاضى عنه مع انه كثير بنحكي عنه بالفتره الاخيره هو النوم. النوم كثير بيأثر على عمليات الأيض تبعتنا وعلى رغبتنا للأكل. يعني في أبحاث بتنعمل إنه كيف الناس اللي النوم تبعها فيه جودة أقل رغبتها للسكريات وتناول الأطعمة السريعة بيزيد بسبب التوتر، بسبب ساعات النوم الغير كافية أو اللي جودتها أقل. يعني احنا بدنا من دوامه انه دائما في الاكل بياثر، كمان في عوامل ثانيه مهمه بتاثر علينا
1: اكيد، ولكن يعني

0: مثلا هناك ايضا من حين لاخر تستمع بانه يعني مثلا دمج اغذيه معينه مركبات معينه يعيق او العكس يعني من امتصاصها او يعني بقائها في الجسم، هل الدمج بالفعل ايضا عامل يجب اخذه بعين الاعتبار؟
1: صح، في أطعمة اللي إحنا إذا بنتناولها مثلا بساعات معينة، مثلا خلينا نحكي بالكلمات المبسطة، إذا الإنسان بتناول وجبة اللي هي دسمة بساعات الليل، الهضم تبعه بيكون أقل جودة، لأنه إحنا بساعات الليل كل الجسم بفوت بحالة النوم، فالعمليات الأيض والهضم بتكون أقل. الدمج بين الأطعمة على سبيل المثال، كل ما كانت الوجبة مركبة أكثر، كل ما الجسم يحتاج لمجهود أكثر إنه يهضمها. ففي في أطعمة لما إحنا بندمجها مع بعض بتعلي لنا الهرمون تبع الشبع، فبالتالي عملية النزول بالميزان عنا بتكون أفضل، أو إنه نحافظ على الوزن تبعنا. مثال على هاي الأطعمة البروتينات والألياف الغذائية، كل ما كانت الوجبات تبعتنا فيها أكثر من البروتينات والألياف الغذائية، كل ما الهرمون تبع الشبع تواجده بالدم خلينا نسميه كان لفترات أطول، فبالتالي إحنا بنحس بالشبع لفترات أطول.
0: نشكر كل المعلومات ونتمنى الصحة للجميع. عارين شبلي، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

0: رجعنا نتابع بيت الليلة ونحكي عن الحساب والرياضيات والطفولة، عن مهارات الحساب من جيل صغير، كيف ننميها عند أطفالنا بشكل تفاعلي ومفهوم، وما أهمية البدء في مراحل مبكرة. نريد الحديث مع ذلك مع معلمة حساب تفاعلي ومؤسسة أسلوب قصة جدول نزهة قاسم، تحياتنا.
1: ايه يا هلا هلا عيال،
0: وقلت الاسم صحيح؟ صحيح
1: ممتاز 100%.
0: ويعني نريد الحديث عن مهارات الحساب من جيل صغير. اولا يعني عقدة الرياضيات دعينا نسميها تأتي من الاهل، ولا يعني لكل انسان ممكن ان يكون يعني عقدة خاصة به؟
1: صراحة انا يعني شخصيا بآمن انه مش أقول لك إنه هي الطلاب عندهم كل واحد قدرات مختلفة عن الثاني، وإنه كل طالب مبدع بمجال مختلف عن الثاني، لأنه صراحة هذا الإشي اللي عن جد قاعدين بنشوفه كل يوم خلال عملنا مع الأطفال، ولأني أنا بآمن إنه كل طالب عنده يعني كل طالب قادر إنه يفهم ويستسهل الرياضيات، يعني مش الموضوع بس له علاقة بإنه إذا هو قدر يحصل على التعليم اللي مناسب لطريقة تفكيره هو، للطريقة اللي عقله بيشتغل فيها. ومرات كثير الصعوبة عن جد بتيجي من محل إنه يعني مش بس إنه هو مش قاعد يحصل على التعليم اللي عن جد مناسب لطريقة عمل دماغه، إنما مرات كثير هو أصلاً بيعرفش إنه بيقدر، يعني ما عندوش هذا الإيمان بقدراته، بفكر إنه هو بين قوسين يعني غبي. والعجيب إنه في يعني بكثير من الأحيان مش بس إنه بيكون هو مش غبي، وبيكون عنده يعني جداً ذكي وعنده قدرات اللي هي كثير عالية، ورغم هيك عنده صعوبة بالرياضيات. يعني حسب رأيي بعتقد مرات كثير له علاقة بتجربة أو بفجوة اللي كانت سبب إنه خلتهم يفقدوا إيمانهم بقدراتهم الحسابية. وخاصة إنه موضوع الحساب هو موضوع تراكمي، يعني فجوة واحدة اللي ممكن تصير عند طالب بأيتها مرحلة لأيتها سبب بتصير زي كرة ثلج، يعني إذا مش عن جد
0: وصعب جدا فهم يعني المراحل المقبلة.
1: 100%.
0: هل معنى ذلك بأنه بالفعل يعني يجب تنمية هذه المهارات أو رعايتها بجيل جدا مبكر؟
1: 100%. أول شيء إذا إحنا قدرنا نوصل يعني نرجع للطالب إيمانه بقدراته، فهاي يعني هذا لحاله رح يحل لنا غالبية المشكلة. تمام. بالنسبة لجيل مبكر وإنه نبلش عن جد نعلم الأولاد من جيل مبكر، أول شيء مهم جدا إن نبلش نفهم إنه الحساب هو حياتنا يعني بكل تفاصيلها، هو مش في امتحان بالمدرسة اللي بدي أخذ فيه 100 ولا 98، هو الطريقة اللي يعني الطريقة عن جد كيف ننميها هي إنه قديش نبلش نمارسها أبكر، نعيش الأرقام اللي موجودة حوالينا باليوم يوم بدون تنظير، يعني طبخين طنجرة دواري خلينا نقول من اللي بحبها كلبه لابني، جاهز الطاولة كم صحن بدنا يعدنا، يعني هذا الجيل هالقد بكير كثير، أخوك اليوم عند صاحبه نقصنا واحد يعني كم صحن صار بدنا، إذا بدنا نعزم اليوم تيتا وجده قديش لازم نزيد، صح اثنين، إذا في 4 صحون وإحنا زدنا كمان 2 عشان تيتا وجده، يعني كداش صار بدنا. هذا الجيل اللي هالقد بعده طري بعده يعني بلش يفهم شو يعني 4، لأنه إحنا 4 هاي الفكرة، شو يعني إحنا زدنا 1، شو يعني كمان 2 زيادة. وهي إذا يعني بتعمل عجائب، بتعمل مليان تمارين، لازم كل الحارة على الدواليات مجازيا طبعا.
0: وهذا هو عمليا يعني دعينا نقول الأسلوب التفاعلي
1: 100%. إن نعيش الحساب مش ورقة وقلم، مش رموز اللي أنا مش فاهم إيش هي بالضبط.
0: طب يعني السؤال يعني مثلا لو جينا يعني هذه المراحل الأولى ننتقل مثلا لجدول الضرب، يعني لماذا مثلا هناك صعوبة في حفظه، وإلى أي مدى يعني كيف ممكن يساعدهم يعني أيضا بطريقة تفاعلية؟
1: شوف، أول شيء قبل ما أنتقل لجدول الضرب إذا بتسمح لي هيك شوي دحطي هيك حفظ الأسد للسؤال اللي كان قبل هيك شوي، موضوع إنه كيف عن جد من جيل كثير صغير ننمي هاي المهارات، يمكن يعني خلينا أعطي هيك حفظ الأسد لهذا السؤال عشان إذا في أم أو أب قاعدين عن جد يسمعونا يكون هيك في شيء عملي يعني يكسبوه من الإشي اللي قاعدين يسمعوه اليوم. يعني يمكن أبسط أو أكثر محل خصب الإنسان يزود فيه مهارات الحساب هي دكانة الحارة، حتى يعني لو فايت معكم يشتري، حتى لو أنت يعني اللي بدك عنه بدك تدفع كل الاغراض بالاخر، اعطيه مصرياته، يعني ما تكون 5-10 شيكل مش مهم قديش، بس لازم يكفوه، يتعلم يسال هذا الغرض قد حقه، يعني قد حقه هاي الاجوبه رح تكون ارقام 3-4-2 عشان يعمل حسابه انه هذا المصاري برضه يكفوه، طلع سعر الاغراض تبعته اقل يعرف مسبقا قديش لازم يرجع له. ويا سيدي الوصل يعني اللي بده اياها طلع حكا 12 شيكل وانت بيعطيه 10، يعني قديش فعلي بتحتاج عشان يصيروا يكفوك مصريات؟ ولد بعمر 4 سنين اللي تعرف على رقم 12 او على العدد 12 على انها هي 10 زائد 2 شيكل بسبب حبه البوزل اللي اقنعك يعني تزيد له كمان 2 شيكل عشان يشتريها، هذا مش رح يرجع ينسى شو يعني 12. هاي الفكره تبعت الحساب، ان احنا مش بنكتب 12 50 مره على الدفتر وهيك بنفهم شو يعني 12. مره حرام طلع بين الاولاد هيك سمع على صاحب الدكان تبع الحاره انه هو نصاب وبرجعش يعني الباكه زي ما لازم صح، ويا سلام عاد يعني مصائم القوم عندكم الفوائد رايحين يعدوا راجعين
0: كل الحاره يعني. بتعرف حساب اليوم
1: الا بدي يتأكد انه ما انتصبش عليهن.
0: نعم.
1: صحيح.
0: طيب غير المسار يعني واللي يعني واللي يعني هي طريقة عملية بدون شك، هناك يعني ايضا اساليب اخرى تفاعلية اللي ممكن تساهم بحفظ او يعني بفهم الحساب والرياضيات؟
1: طبعا طبعا طبعا مليان مليان، وبطريقة اللي هي الولد اصلا مش عارف انه قاعد بتعلم. اول شيء على موضوع دكانة الحارة، هي اكثر يعني الدوبامين تبع المصاري والاشياء الزاكية هو اكثر اشي يعني بيساعد الولد عن جديد دوت. وموضوع انه ايش في كمان طرق، اذا بتذكر واحنا صغار لما كنا نلعب بالبنانير نخبي ايدتين ورا يمين ولا شمال، واذا اذا اخترت اللي فيها اكثر تاخذهن وهيك نلعب هاي اللعبه. قديش كان في عن جد عد للاشياء، غير انه هون هذا اصلا هاي الفعاليه فيهاش بس عد، هنا اكبر اصغر يساوي منا كمان. ولعبه نحط بنانير بايدنا وحذر زوجي ولا فردي، اذا حذرت بتاخذهن اذا ما حذرتش، يعني هاي الالعاب كلياتها اللي هي الولد مش حاسس انه هو عن جد قاعد بتعلم حساب. حتى أنا كمان فعالية طالعين مشوار بالسيارة، يلا نعد كم من لوحة على كم لوحة زرقاء مركنا على كم لوحة الأرقام اللي موجودة على اللوحات نجرب نكراهن. كل هاي الأمور اللي هي يعني عملية باليوم يوم تبعتنا، إحنا كل يوم شايفينها كل يوم حاسينها كل يوم شعرين فيها. نشغل الحواس الخمسة بالأرقام، نشم، أنا عارف نغمر

0: نغمض عيوننا ونجرب نعد نحذ الأكام إيش يعني. ولد عمره 4 سنين إذا أنت يعني على أبسط الأشياء غمضت له عيونه ويجرب يحس أكم من طابي فيه قدامه وقديش هذا الشيء بيزود شو يعني 4 شو يعني 6. كل هاي الأمور هي أشياء اللي إحنا عن جد نتعلم قاعدين منزود مفهوم الأعداد بدون ما الطالب يحس إنه هو قاعد بتعلم. وهذا التعليم بشكل خاص هو اللي بيعلق بالعقل لأنه مبسوط مرتاح مش قاعد يبصم تحت ضغط بس عشان بده يعمل امتحان وبعد يوم ينسى كل شيء. الطفل عن جد اللي مارس هاي الأعداد بنى تصور بعقله لكميتهم من جيل هالقد صغير وربط هذا التصور مع صورة العدد يعني مع شكل العدد منكون هيك إحنا فعلا نجحنا إن نبني أساس اللي هو جدا خطب ليتعلم بعدها كتابة الأعداد والعمليات الحسابية المختلفة كل أي وأي شيء
1: بيجي بعد. أخيرا سألنا نزهة عن جدول الضرب.
0: جدول الضرب هو ميداني ويعني هو هاي شغلتي أنا. شوف عشان إحنا نفقد أياتها معلومة جديدة بالعالم نحتاج نبني روابط عصبية اللي هي جدا قوية لتثبت هاي المعلومة بداخل عقلنا تمام. بعطيك مثال هو صار امبارح هيك بالصدفة بنتي بصف 8 للتنويه بس هذا المثال هو بشكل خاص مش مناسب يعني هو مناسب لجيلها بس مش مناسب لجيلها اللي كثير صغير. كان عليها حفظ كم كلمة بالإنجليزي واحدة من كلمة مات اللي هي معناها سجادة رغم انها يعني هاي الكلمة مركت معها كثير بسنين سابقة. بس خلص عطلت معها مش عارف تحفظها. فأنا جيت حكيت لها بالفيلم اللي حضرناه امبارح مش كان في واحد جاي بده يقتل واحدة وهي قاعدة تدافع عن حالها بالغلط هي اللي قتلته كام وقع على السجادة ومات. إذا الواحد بيموت بيضل واقف ولا بقع على السجادة وبيموت مات سجادي مات فكرك هي رح ترجع تعود تنساها. لما أنت بنت لها رابط بين الكلمة اللي هي بالنسبة لها بتعرف شيء عنها يعني خلاص ما فيش إشي مشترك بينها وبين الكلمة وبين تجاربها السابقة إشي هي كبار بتعرفه. فهيك انت عن جد بنيت هذا الرابط العصبي القوي جدا اللي ما عادش ترجع.
1: وكيف نحول ذلك لجدول الضرب؟
0: بالضبط جدول الضرب اخرى هي لسه اكثر لانها هي ملان اسئله مع ملان اجوبه اللي فيش بيناتهم روابط وفيش بين هاي الاسئله والاجوبه روابط بينها بين اشياء انت بتعرفها مسبقا ولا اي رابط موجود. واذا بضلوا هيك بدون روابط رح يضل حفظ جدا صعب حتى لو انك انت عبكر زمانك بالحساب. وبحسن الاحوال ممكن تحفظهن عشان الامتحان ترجع بعد الامتحان تنساهن الا اذا فعلا نجحنا ان نبني روابط قويه ممتعه فيها قصه مشوقه. فانا بامن جدا بالقصص وخلينا الادرينالين هيك يعلى ويطير. ويا سلام برضو اذا ضفنا تحدي وتنافس يعني عاد هي بنكون واحنا قاعدين نبني هاي الروابط بنكون عملنا يعني الروابط على اتم وجه. براهن على انه يستصعب بعدها يحفظهن او حتى ينساهن. فهيك الشيء.
1: شكرا جزيلا على ما ساهمنا ايضا من خلال هذا اللقاء نزهة قاسم
0: ان شاء الله بتامل.
1: شكرا يعطيك الف عافيه.
0: يعطيك الف عافيه.

استمعنا لوائل كفوري قبل المتابعة. الأسبوع الماضي رحل عنا الفنان الراحل ابن قرية الرامي سالم درويش، هذا الفنان والمربي. سنستمع لألحانه من خلال هذه الأغنية للفنانة أمل مرقص من كلمات الكاتب مرزوق حلبي.

طبعا ذكرنا فجعت قرية الرامي الأربعاء الماضي بوفاة الفنان والموسيقي والمربي سالم درويش، أحد الوجوه الفنية والثقافية البارزة في القرية والمجتمع العربي بعد مسيرة طويلة ترك خلالها بصمات واضحة في الموسيقى والتلحين والتعليم والعمل الثقافي. ولد درويش ونشأ في الرامي في كنف عائلة موسيقية، حيث كان والده عازفا على آلات العود والقانون ومغنيا، ومنه تلقى سالم خطواته الموسيقية الأولى قبل أن يطور موهبته ويشق طريقه في عالم العزف والغناء والتلحين.

0: واحجار فوق احجار صاروا دار. 12:51 دقيقة صعب استوديوهات الشمس. كمان شوي رح ننتقل لمقابلة إعلانية، من بعدها نختتم بيت العيلة لهذا اليوم. نشكر حسن المتابعة والإصغاء. خليل الحداد وابتهال حسن أعدوا لكم اللقاء، عدي ياسين في إنتاجه، وكنت معكم إيال حميد حديد.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.

0: 1.1 اف ام ستيريو. نتمنى لكم اجمل الاوقات. اذاعه الشمس.
1: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
2: أوكي، الآن سننتقل وإياكم إلى الغالي من نوع آخر، وهناك راح نحكي عن البيكيو ليزر. حسام جمال، كيفك؟ شو أخبارك؟ الله يسعدك حسام. كنت بدك تغني معنا ولا كيف؟
3: يلا
2: يسمونه. إحنا بدنا نغني على البيكيو ليزر، بدنا نغني على إشي تاني، لأنه الناس كلياتها عمال اليوم تطلب هذا الجهاز الرهيب. الآلام المزمنة والحادي جزء من حياة كثير من الناس. اليوم يمكن الحصول على العلاج في المنزل أيضا. بيكيو ليزر اليوم برو، الطراز الأكثر تطور وقوة من الشركة، بيقدم تقنية الليزر المتطورة للاستخدام في المنزل والعيادة. اليوم حسام جمال رح يضعنا كتير في الصورة ويحط الأمور في نصابها. يعني أول إشي حسام، شو هذا الجهاز؟ كتير بيسألوني عنه.
3: أول إشي أهلا وسهلا لكل المستمعين راديو الشمس وفيك دوريد.
2: شكرا.
3: الجهاز البيكيو ليزر أول إشي هو جهاز إسرائيلي، تسوى هون بإسرائيل بحيفا.
2: حلو.
3: من ناحية الجهاز، الجهاز بيشتغل عن طريق الليزر اللين من ناحية العوارض، مش له عوارض سلبية بالمرة يعني. ولا بقدر كل واحد يستعمله. ناحية تاني، هذا الجهاز اليوم احنا عم نعرض البرو اللي هو بالأساس نساوى للعيادات، واليوم بقدر كل واحد بالبيت يستعمله. هذا الحلو في الجهاز،
2: يعني سهل الاستعمال في البيت، يعني لا في حاجة روح لا عيادي ولا في حاجة روح على كلينيكا اليوم في البيت. نعم. هل في جمهور معين لهذا الجهاز ولا يعني بيقدر يستعمله كل واحد ولا كيف؟
3: أول إشي هذا الجهاز كل واحد، زي ما أنا قلت مش العوارض السلبية دوريد. من ناحية تانية، في إلنا اليوم أبحاث علمية وفريرية زي ما بيقولوا. منا 7 أبحاث بهداف عين كارم، وواحدة منهم حتى من الناصري.
2: حلو.
3: بمستشفى التلياني بالناصري في أبحاث فريرية علمية وفريرية إحنا بنقولها عن هذا الجهاز. من ناحية تانية، الجهاز بقدر يساعد كل مفاصل الجسم، من الانزلاق الغضروفي، من فك التوم، الكعب المسمار العظم زي ما بنقوله احنا، المسمار
2: مظبوط،
3: الركب، تاكل الغضاريف. الجسم تبعنا بيعرف يعالج حاله، احنا الجهاز بيكيو ليزر بيساعد الجسم على انه يعالج حاله.
2: حلو كتير. انا يعني كمان في سؤال من مستمعه، يعني في لاي انواع من الاصابات او الالام بيناسب الجهاز؟ انت حكيت بعض الاصابات، ولكن هل في اصابات محدده ولا بشكل عام كل اصابات بتتعلق في الجسم ممكن هذا الجهاز يساعد؟
3: كل اصابات بالجسم بقدر، حتى زي ما حكيت دائما وبرجع بحكيها، لانه انا عندي واحد من اللي عنده الفيبروميالجيا، الجسم تبعنا بيعرف يساعد الجسم بالمرض الفيبروميالجيا.
2: حلو كتير.
3: هذا الفيبروميالجيا مفاصل الكفين،
2: هذا طبعا مرض منتشر في العصر. صحيح.
3: اليوم هذا الوسط العربي عندنا كتير
2: بيعانوا منه
3: الفيبروميالجيا، خاصه بالوضع اللي احنا عم زي ما بقول عم نمر، فهذا الإشي عم بينتشر عند الوسط العربي.
2: حلو. الآن في زباين كتير اشتروا الأجهزة عندكم واستلموها، في ناس عم بيسألوا إذا اشترينا الجهاز كيف ممكن نستخدمه، مين بيساعد
3: بها؟ اليوم أول إشي عشان تعرف، اليوم 400 ألف بيت بالبلاد اشتروا هذا الجهاز.
2: حلو.
3: وهذا الحلو، يعني الجهاز أثبت حاله. إحنا اليوم حتى إذا بتروح اليوم معطين اليوم زي ما بقولوا شروط خاصة لحلوة للجهاز. من ناحية اليوم للجهاز بسعر بدال 2500، اليوم بتفوتوا أي فارم حق الجهاز هذا 2500 على البرو احنا عم نحكي. تمام. اليوم حلو. احنا معطينا المستمعين راديو الشمس ب 1490
2: محل
3: 2500 شكل.
2: كل حدا بيجي عن طريق راديو الشمس، مزبوط؟
3: كل واحد مستمع وبيجي عن طريق راديو الشمس لليوم احنا بنعطيه بهذا السعر مع هدية مخدي شياتسو.
2: حلو.
3: وكمان شروط خاصة للاستعمال، عنده 60 يوم يستعمل الجهاز بشروط خاصة.
2: حلو. قل لي في نقاط للبيع ولا بس عن طريقكو في
3: اتصال؟ احنا اليوم بقدر يتصل اليوم يقولنا احنا مستمعين راديو الشمس نجمة 3414.
2: حلو.
3: كل واحد بيجي عن طريق راديو الشمس اليوم السعر الخاص هذا 1490 مع مخدة شياتسو، وزي ما بقول عنده 60 يوم يستعمله وبشروط خاصة.
2: إذن في شروط خاصة، ولكن اليوم يعني استغلوا هاي الحملة، وبالذات لليوم يا جماعة على نجمي 3414. كل مين بيجي عن طريق إذاعة الشمس بيحصل على هذا التخفيض، تخفيض مخيف. أنا يعني بتحكوا بدل 2500 وإشي 1400 وإشي، صحيح؟
3: صحيح.
2: ويعني هاي شغلة أنا أول شيء مشكورين عليها دايما إنه عم تعطوا تخفيض عشان

0: إذاعة الشمس، فهذا الشيء مهم جدا. وكل اللي جربوه أنا بحكيك أشكره، يعني أنه كتير انبسطوا. لو تشوف قدي في رسائل صوتية من ناس حبوا الجهاز وحابين أنه يشتروا الجهاز، فيعني وداع، بنقدر نقول وداعا للألام المزمنة حسام.
1: أكيد أكيد، يعني اليوم في ناس كتير بتصلوا فيه بقولوا لي الجهاز غير لي حياتي دريد.
0: صحيح، هاي أنا بقدر أجزم فيها لأنه أنا واحد من الناس اللي استعمل هذا الجهاز، والحمد لله الإصابة اللي كانت بإجري ولت وذهبت إلى غير الرجعة. وشكرا لإلك حبيبي، بارك الله فيك، وعن جد شكرا من كل قلبي.
1: أهلا وسهلا دريد، وأهلا وسهلا كل المستمعين.
0: سلامات.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
3: عارف لمين بدك تصوت؟
4: في كتير تزوير، شو الفايدة؟
5: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم اكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاعة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الاصوات بيعملوه اعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 اكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة، منحافظ على صوتك وصوتك.
6: خذ حبي فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
8: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل، 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
2: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM ستيرس.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
10: رأس الساعة برعاية
11: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: الأخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أكد الدكتور سمير أبو زيد رئيس مجلس علبون والمرشح لخلافة جعفر فرح أنه في حال اتخاذ إجراء عقابي ضد فرح وسحب ترشيحه من قبل مجلس الجبهة فإنه لن يوافق على خلافته والاستمرار في الترشح. وأضاف أبو زيد في حديث لإذاعة الشمس أنه سيعيد القرار إلى مجلس الجبهة لاتخاذ قرار داعيا إلى فتح باب الترشح أمام أسماء أخرى. أعلن رئيس حزب البيت الصهيوني حيلت روبر ورئيس حزب الاحتياط يعاز هندل أنهما لن يخوضا الانتخابات المقبلة معا على الرغم من الصداقة والجيرة التي تربطهما منذ أكثر من 20 عاما. وبالتوازي مع ذلك أشارت تقارير إسرائيلية إلى وجود منافسة بين جادي أيزنكوت رئيس حزب يشار ونفتالي بنت رئيس حزب يحد لاستقطاب روبر إلى قائمتيهما. تستأنف اليوم الأحد محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وسط توقعات بعقد نحو 20 جلسة حتى موعد الانتخابات العامة في أواخر أكتوبر. وبحسب تقرير إسرائيلي تشير التقديرات إلى أن نتنياهو قد يستغل جلسات الشهرين المقبلين في حملته الانتخابية. نعيد مجددا أكد الدكتور سمير أبو زيد رئيس مجلس علبون والمرشح لخلافة جعفر فرح أنه في حال اتخاذ إجراء عقابي ضد فرح وسحب ترشيحه من قبل مجلس الجبهة فإنه لن يوافق على خلافته والاستمرار في الترشح. نستمع إلى أبو زيد متحدثا لإذاعة الشمس.
1: فأنا طلبت إذا جعفر فرح بقدم استقالته، إذا في يعني هناك تصويت وإقالة لا أنا مش مطروح.
2: يعني إذا تم إبعاده بشكل
1: إذا تم طبيعي. إبعاده أنا لا أنا لن أرف حد بكذا في مجلس جبهة يقرر يفتح باب الترشيح في هذه المرحلة أو في أسماء أخرى تكون.

0: نستمع بعد قليل إلى المقابلة الكاملة في برنامج الظهيرة الإخبارية حتى الآن، وننتقل إلى أخبار حوادث العمل. أصيب عامل ثلاثيني بجروح خطيرة في بطنه خلال عمله في مدينة عرابي، بدورها قدمت الطواقم الطبية لإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى مستشفى رمبم لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت وزارة الصحة عن إصابة طفل في التاسعة من عمره بالتهاب في الدماغ بسبب أميبا نادرة، وهو يرقد في العناية المركزة بحالة خطيرة في مستشفى رمبم. وبحسب الوزارة، أظهرت التحقيقات أن الطفل سبح في شاطئ في بحيرة طبرية قبل نحو أسبوع من نقله إلى المستشفى. أدان وزراء خارجية ثمان دول عربية وإسلامية بينها مصر وقطر والأردن تصريحات صدرت عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير الأمن إسرائيل كاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وحذر البيان من تحويل دعوات إلى التهجير القسري إلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الولايات المتحدة أدركت على الأرجح أن عهد الردود المتناسبة قد انتهى، محذرا من أن أي اعتداء على مصالح إيران وأمنها سيواجه برد أسرع وأشد إيلاما حسب تعبيره. وأضاف قاليباف أن على الولايات المتحدة أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة قد تغيرت على حد وصفه إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس والجليل الأعلى 29 درجة، طبرية 34، الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 30، النقب 33، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your God.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخبارية حتى الآن. في هذا البرنامج نتابع في محاور عدة بالأساس في ملفات محلية، التطورات السياسية ما بين التحالفات وكذلك التطورات في المشهد السياسي في المجتمع العربي تحديدا بالنسبة لملف جعفر فرح. معلومات أشارت إلى إمكانية إعلانه خلال الساعات القادمة عن موقفه إذا كان سيستقيل أم لا، أو سيسحب الترشيح بمعنى أدق. هنالك الكثير يعني من المعلومات، منها ما هو دقيق ومنها ما هو بعض الاجتهادات، ولكن استمعنا صباحا إلى ما قاله دكتور حنا سويد حول الخطوة القادمة في حال تم سحب الترشيح، فبهذا بحاجة إلى مصادقة المجلس العام للجبهة وبعد ذلك تثبيت ترشيح الدكتور سمير أبو زيد بدلا منه في القائمة، وفي حال لم يتم ذلك قد يذهب مجلس الجبهة إلى اتخاذ قرار طبعا إذا كانت أغلبية لإبعاد جعفر فرح وبالتالي تثبيت الدكتور سمير أبو زيد. ولكن قبل قليل كما استمعنا في نشرة الأخبار يقول الدكتور أبو زيد في حديث لإذاعة الشمس أنه في حال اتخذت إجراءات عقابية

0: ضد فرح، وبما معنى إبعاده عن الترشيح وليس الاستقالة بقراره الذاتي، فهو يسحب ترشيحه ويعيد المقعد أو الترشيح لمجلس الجبهة. وكذلك عن قراره الترشح نحن نستمع إلى هذا اللقاء الذي سجلناه قبل قليل.
1: كان في فتح باب الترشيح بعد ما أنه كان في بيان من الجبهة عن استقالة الأخ جعفر صراح من المكان الثاني، وشفت أنه في موعد لحد الساعة 12 بالليل، فقدمت ترشيحي حتى أساعد في أنه نخرج من المأزق اللي احنا موجودين فيه. وفعلا في اجتماع سكرتاريا الجبهة يوم السبت اللي كان في يعني إجماع على أنه يكون سمير أبو زيد مرشح بديل، ولكن كمان مشروط كان الترشيح، مشروط طبعا مني، لأني أنا تعهدت أنه أنا بترشح وبكون مرشح بس في حال أنه جعفر فرح يسحب ترشيحه بشكل علني ومفصل.
0: نعم، ولكن الموقف الآن، نحن الآن يعني في ساعات الظهيرة، هنالك من تحدث عن انتظار حتى الساعة 12، ولكن يعني ما الذي سيحدث خلال الساعات القادمة؟ ما الذي ينتظرنا؟
1: طلع، خلينا احنا نوضح اللي كان عشان نبني عليه اللي جاي. فاللي كان انه طبعا انا قبل الترشيح، قبل ما اروح على مجلس الجبهة سكرتاريا الجبهة، انا اتصلت في الأخ جعفر فرح وبلغته بموقفي واخذت بركته ورحت على الاجتماع، وكان في هناك تصويت على الموقف اللي طرح وتأييد لهذا الموقف لأنه سمير أبو زيد هو يكون البديل. بعدها زرت الأخ جعفر صرح في المستشفى، وكان التنسيق معه أنه سيطمن على صحته، هو بيعطي جواب مفصل. لحد الآن أنا شخصيا ما معي جواب، وإحنا على اللي حكينا عنه واتفقنا عليه، يعني في حالة أنه الأخ جعفر يقرر أنه هو منسحب، أنا مرشح موجود وبدي أمرق الإشي التنظيمي فعلا، واللي هو استفتاء في مجلس الجبهة، في المجلس العام للجبهة.
0: نعم،
1: وبيكون في استفتاء إلكتروني على هيك.
0: بمعنى
1: أما
0: نعم،
1: أما في حالة جعفر فرح، أنا هذا بحكي أنا موقفي و يعني موقفي وتعهدي، انه في حاله انه جعفر فرح لم يقدم استقالته بدون ساعات، انا برايي سمير بدون ساعات، يعني حتى بعد ساعتين، بعد خمسه، بعد سبعه، اللي هو قبل تقديم القوائم، فالبديل والحل موجود. احنا بننتظر انه الاخ جعفر يقدم استقالته خطيه وعلنيه، ساعتها بيكون في
0: طبعا يعني
1: هذا الوضع لا إشتا.
0: زميلك ورفيقك دكتور حنا سويد تحدثنا إليه صباحا، عرض سيناريو آخر، أنه في حال استمر يعني سيد جعفر فرح بالرفض أو عدم تقديم مستند رسمي، قد يذهب المجلس إلى إقالته وتثبيت تعيينك. أنت بالنسبة لك في حال اتخذ المجلس قرار بإبعاده وسحب ترشيحه بدون موافقته، يعني باتخاذ كإجراء دستوري حزبي، هذا سيبقى الأمور على حالها بالنسبة لك أم قد يغير الموقف؟
1: هذا سؤال مهم كثير. أنا رجل بعطي كلمة بلتزم فيها، فأنا طلبت إذا جعفر فرح بقدم استقالته، إذا في يعني هناك تصويت وإقالة، لا أنا مش مطروح.
0: يعني إذا تم إبعاده بشكل،
1: إذا تم إبعاده أنا لا، أنا لن أرث واحد بكذا في مجلس جبهة يقرر يفتح باب الترشيح في هذيك المرحلة أو في أسماء أخرى تكون. أنا يعني كان عندي موقف حتى أجي أو أخلص أطلع نطلع من هالمأزق اللي موجودين فيه، ودعم للجبهة إنها تخرج من هالمأزق ولا المشترك.
0: عفوا، هذا عنوان مهم، يعني أنت تقول إذا اتخذت الجبهة كحزب وتنظيم إجراء بحق جعفر فرح وتم إبعاده، هذا لا يعني أنك ستبقى في موقعك وفي مكانك وعلى صحيح. ترشيحك ستسحب الترشيح.
1: صحيح.
0: وهذا لماذا؟
1: أنا يعني فتت على محل وعطيت كلمة، والمفروض يكون عندنا مصداقية في مواقفنا، وأنا يعني ما جاي أستغل فرص، لأنه في البداية أنا ما ترشحت، يعني لما كان في الترشيح ما ترشحت، وهون شفنا انه في ازمه وفي بيان طلع في موقف انه منقول عن جعفر فرح من ناس محاميه وناس مهمه كانت موجوده، وعشان هيك كان فتح باب الترشيح، فشفنا انه الامور تكون نظيفه عمليا ومنيحه.

0: هسه يعني في مأزق وفي مشكلة وفي كذا بين وبينك، يعني أنا حطيت حالي درجة سلم حتى نحل الإشكال.
1: نعم. هذا لابد من إجابة لأهالي علبون دكتور سمير، يعني أنت في حال ترشحك وتم الذهاب في هذا السيناريو، هل هذا معناه الاستقالة الفورية أم كيف سيتم التعاطي مع هذا الموضوع؟
0: لا، في عمليا بعد ما ينتخب الواحد للكنيسة، يعني بعد انتخابات بكون في 21 يوم ساعتها في بالكنيسة شاحينها بيستقيل من المجلس المحلي، وهيك معنا شهرين ثلاثة أربعة اللي هو اللي الوقت الكافي إنه نرتب كمان أمور
1: يعني عيلبون. حتى انتخابك
0: إلى أهل عيلبون بشكل واضح، أنا ما وإحنا منتشاور بهاي الأمور هون محليا، إحنا ما منترك عيلبون لأنه عيلبون كمان مهم إلنا، بس هون شفنا إنه في حدث على كل المجتمعنا العربي اللي في حاجة إنه نساعد فيه ونطلع بقوة حتى نفوت على الانتخابات بقوة حتى نغير على الحكومة الانتهازية هاي اليمينية المتطرفة.
1: نعم يعني هذا واضح، ولكن أهل بلدك لهم حق. سؤالي أنت طبعاً، في حال ذهبنا إلى الموضوع وتم التعيين، أنا أطرح سيناريو طبعا لأنه إذا لا أنت ستبقى في موقعك رئيس المجلس،
0: صحيح،
1: ولكن إذا استقلت بعد الفترة القانونية وفق الفترة القانونية، هذا معناه الذهاب إلى انتخابات للرئاسة، أم بما أنه نحن بنقوم فقط أعتقد سنة ونص عن الانتخابات أو ربما أكثر؟
0: لا، هذه بآخر سنة بكون انتخابات للرئاسة.

0: إذن كان هذا الحديث مع دكتور سمير أبو زيد رئيس مجلس علابون المحلي، وما أكده في عنوان في حال كانت هنالك استقالة رسمية شخصية من السيد جعفر فرح هو سيبقى في موقعه وترشيحه، وستتم المصادقة على ذلك، طبعا المطلوب المصادقة على ذلك في مجلس الجبهة دستوريا. ولكن في حال كان السيناريو الآخر وهو سحب الترشيح من فرح من قبل مجلس الجبهة، فهو دكتور سمير أبو زيد يعيد المقعد إلى مجلس الجبهة ولسكرتارية الحزب لتتخذ قرار أو تطرح أسماء أخرى للترشيح كما استمعتم في هذا اللقاء. نحن الآن إلى فاصل إعلاني ونتابع.
1: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. نظارتك أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: عارف لمين بدك تصوت؟
3: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
4: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاعة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة، منحافظ على صوتك وصوتك.
5: خذ حبي فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة
7: على الشمس دائما.
8: دخلي قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
9: والله علم علمك.
8: طيب قديش احنا البشر بنستهلك اواعي بالسنه؟
9: شو بعرفني، علم علمك.
8: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
9: سؤال حلو، والله علم علمك.
8: هي كل شيء علم علمك، علم علمك، فيش عندك جواب لاي شيء؟
9: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من 7 للـ8 معي ابتهال حسن.
8: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
9: علم علمك.

0: الدكتور سمير أبو زيد، وفي متابعة للملف الحزبي السياسي، كما استمعتم أيضا إلى بعض التفاصيل في هذا الموضوع وبيانه أو موقفه حول مسألة الترشيح. وإذا تابعنا في الحلبة السياسية، رئيس حزب البيت الصهيوني خالد تروبر وأعلن مع يعاز هندل أنهما لن يخوضا الانتخابات المقبلة معا، وبالتوازي معلومات تؤكد أن تروبر سينضم إلى جادي أيزنكوت كما يبدو خلال الساعات القادمة، وهذا في إطار الاصطفاف الحاصل الآن داخل الأحزاب ومحاولة لإنهاء ترتيب القوائم والترشيح قبل يوم الثلاثاء، ومع انتهاء أو إغلاق نافذة أو باب الترشيح أمام الأحزاب المختلفة في لجنة الانتخابات المركزية. الآن إلى محور آخر يأخذنا أيضا إلى ملفات محلية كنا قد تابعناها، بما في ذلك اقتحام أو لربما اقتحام العرس في معاوية قبل عدة أيام، والآن هنالك شكوى قدمت إلى ماحش قسم التحقيق مع ناصر الشرطة ماحش. نستمع إلى المحامي محمد حسين محاميد حول هذه الشكوى.
1: نعتمد على أولا توثيقات بالصوت والصورة، نعتمد على شهادات المتضررين، شهادات شهود اللي كانوا في الحدث، وطبعا هذا الحدث تم النشر عنه بكثافة في ثاني يوم مسار وصار ضجة معينة، لأنه فعلا كان حدث صعب جدا، كان تصرف بربري من قبل الشرطة بدون أي وجه حق.
0: نعم، ولكن السؤال، هل الشكوى هي حول عملية التفتيش نفسها ولا طريقة التعامل الشرطة؟ لأن الشرطة قد تأتي وتدعي لدي معلومات أن هنالك أمور مشبوهة وهذا واجبي أن أقوم بفحصها، وبالتالي الشكوى على ماذا تعتمد؟ على الخطوة من الناحية المبدئية أم على طريقة التعامل؟
1: أخي، أولا يعني ما حدا بيعترض على حق الشرطة أنها تيجي تفتش، إنها تحارب الجريمة، تحارب العنف، تحارب آفة انتشار السلاح. لو الشرطة أجت على بيت، لو الشرطة أجت على موقع معين وفتشت ومعها أمر تفتيش قانوني وتصرفت بشكل قانوني، ما حدا بيقدم أي شكوى. إحنا بنحكي على اقتحام وتخريب عرس حنة، تخريب فرحة. الشرطة كانت مراقبة عن طريق اللي إيش بيسموه الطائرات اللي من فوق.
0: نعم، الطائرات المسيرة. نعم،
1: المسيرة، وكانت قبل بساعتين شايفة كل إشي، شايفة المطرب اللي بغني، شايفة طاولات الأكل، شايفة الضيوف اللي بيجوا. ما كان أي مبرر للاقتحام، إلا إنه هاي الشرطة هون بالذات في أم الفحم اتعودت على إنها تمس في كرامة الناس، تهين الناس. شفنا هذا الإشي كمان في الوقفات الاستلمية لما كنا نوقف ونحتاج على الحرب على الجريمة. فهذا التعامل هو تكرار أيضا لحادث مشابهة في أم الفحم، اقتحام عرس أيضا في ظروف مشابهة، ولكن هالمرة زي ما حكينا في لقاءات قبل كان في اعتداء جسدي صعب جدا على ناس، كان في استخدام قنابل الصوت يضربها على الناس وعلى أطفال، وفي مصاب طفل 14 سنة، في مصاب محامي كمان.
0: يعني ادعاء الشرطة انها ذهبت لتقوم بعملية تفتيش، بالنسبة لكم هذا ادعاء مرفوض، بمعنى لو كان هنالك شيء ما كان بالامكان ان تدخل بطريقة مختلفة، او يعني ما برأيك ما هو الاطار الذي كان يجب التعامل من خلاله من قبل الشرطة؟
1: احنا ادعانا انه من الاساس ما كانش اي اساس قانوني او استخباراتي لشبهة وجود اتحاد. من هو منبلش؟ بالذات انك انت فايت على عرس، يعني انت شايف الحفلة وشايف الناس وشايف كل التحضيرات، تمام؟
0: لا.
1: غير عن هيك، انتوا جيتوا تفتشوا، شو الداعي انكم تطلبوا من الناس انهم يربطوا على الارض وتضربوا الناس وهي مبطوحة على الارض؟
0: لا.
1: شو الداعي انكم تعطوا تعليمات غير قانونية؟ يعني احنا شفنا بالضبط شو تعليمات الشرطة الداخلية بتنص، كيف التفتيش لازم يكون، كيف استخدام القنابل الصوتية لازم يكون. فلما احنا حصلنا على توثيقات بالصوت والصورة لأحد الضباط مثلا اسمه مذكور في الشكوى، لما بيحكولوا انه في شخص هرب بيحكولهم ليش ما تخطوش؟ تخيل انت ضابط في رتبة كبيرة بالنسبة له إنسان هرب ممكن يكون هرب خوف.
0: نعم.
1: إيه كان لازم يتخوف.
0: يطلق النار. وأنتم يعني ما أفهم منك أستاذي أنه تم تقديم الشكوى مع توثيق ومع بيانات وإفادات وكذلك أعتقد.

0: نادرة. وأظهر التحقيق الوبائي الأول أن الطفل سبح في شاطئ كرسي في بحيرة طبرية قبل نحو أسبوع من إدخاله إلى المستشفى، ويدور الحديث عن مرض نادر إذ تم الإبلاغ عالميا عن أقل من 500 حالة، من بينها حالتان شخصتا في الولايات المتحدة خلال العام الأخير، فيما سجلت في إسرائيل 3 حالات خلال السنوات الأخيرة. وهو كما ذكرنا مرض نادر وفيه نسبة وفيات مرتفعة، وتحدث العدوى عندما تدخل المياه التي تحتوي على الأميبيا عبر الأنف، ومنه يمكن أن تصل إلى الدماغ، وهذا يؤدي إلى هذه الإصابة الخطيرة. نتحدث عن طفل في 9 من عمره من المجتمع اليهودي الإسرائيلي، ولكن بأي حال نتحدث عن بحيرة طبرية، وهنالك عدد كبير من المستجمين الذين يصلون إلى البحيرة. الدكتورة حليمة يونس من المركز الطبي رمبم أدلت قبل قليل بهذا التصريح حول هذه الإصابة وخطورتها.
1: مرحبا، أنا الدكتورة حليمة دباجة يونس، أنا دكتورة في الأمراض المعدية عند الأطفال ومديرة وحدة مكافحة العدوى في مستشفى رمبم. بالليلة كان عندنا توجه لإلنا ولد في عمر 9 سنوات مع علامات لالتهاب في الدماغ. بالأخير العدوى اللي كانت عنده هي عدوى الأميبا. بتوقع أنه سمعتوا عن العدوى عن طريق الجرائد أو عن طريق التلفزيون والأخبار، ومهم لإلي أشرح لكم بالضبط إيش معنى هاي العدوى. عم نحكي عن الأميبا نيجليريا فلوري، اللي هي عادة عدوى نادرة جدا جدا جدا بالعالم بشكل عام، وعنا بالأخص كمان هي عدوى نادرة، اللي عادة الأميبا بتعيش في مناطق في مياه اللي هي مياه دافئة حارة، في مياه الأنهار البحيرات، وبالأخير ممكن تكون موجودة بالطين حتى اللي بيكون في هاي البحيرات، في القاع هاي البحيرات. الحالة الأخيرة اللي أجت لعنا هي ولد اللي بالفعل سبح في بحيرة طبرية في مياه اللي كانت مياه ضحلة نسبيا، وهو الآن بشكل يعني موجود في حالة اللي هو بياخذ العلاج لإلها. بحب أوضح لكم أولا إنه هذا ما في حاجة إنه تفوتوا لهلع بسبب هاي العدوى، أولا لإنها جدا نادرة، وكمان في إمكانية إنه الواحد كمان يأخذ الطرق الحذر منها. في حال عندكم زيارة بدكم تعملوا تروحوا في طفشة في أي من هاي المحلات، بحيرة طبرية مثلا، لأنه الحالة الأخيرة كانت في بحيرة طبرية، فمهم جدا تكونوا حذرين في حال إنه بدكم تسبحوا بهاي المياه، إنه على الأقل ما تفوتوا الرأس أو الأنف، لأنه عن طريق الأنف ممكن الأميبا تنتقل للدماغ أو لأكل.
0: إذن يعني لا أعلم إذا كان هناك أي خلل، ولكن استمعنا إلى دكتورة حليمة يونس من المركز الطبي رمبم حول الأميبا وإصابة طفل في 9 من عمره والتحذير في هذا الموضوع كما استمعنا. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج، برنامج الظهيرة حتى الآن. نشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، عاد ياسين في الهندسة الإذاعية، ياسمين غميض في غرفة الأخبار. تحياتي لكم، إلى اللقاء.

0: حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الانترنت اونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الاسعار والفروع المشاركة ادخلوا الى موقع كارفور الالكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
3: الشمس دائما.
4: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
3: الشمس دائما.
4: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
5: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM
6: ستيريو. إذاعة الشمس من موقع الحدث.
8: رأس الساعة برعاية
9: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: أخبار الثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أكد الدكتور سمير أبو زيد رئيس مجلس علبون والمرشح لخلافة جعفر فرح أنه في حال اتخاذ إجراء عقابي ضد فرح وسحب ترشيحه من قبل مجلس الجبهة فإنه لن يوافق على خلافته والاستمرار في الترشح. وأضاف أبو زيد في حديث لإذاعة الشمس أنه سيعيد القرار إلى مجلس الجبهة داعيا إلى فتح باب الترشح أمام أسماء أخرى. في أخبار حوادث العمل أصيب عامل ثلاثيني بجروح خطيرة في بطنه خلال عمله في مدينة عرابي. بدورها قدمت الطواقم الطبية لإسعافات الأولية للمصاب ثم تم نقله إلى مستشفى رمبم لاستكمال تلقي العلاج. في الأخبار الصحية أعلنت وزارة الصحة عن إصابة طفل في 9 من عمره بالتهاب في الدماغ بسبب أميبا نادرة وهو يرقد في العناية المركزة بحالة خطيرة في مستشفى رمبم. وبحسب الوزارة أظهرت التحقيقات أن الطفل سبح في شاطئ كورسي ببحيرة طبرية قبل نحو أسبوع من نقله إلى المستشفى. وأوضحت الوزارة أن العدوى تنتقل عبر دخول المياه الملوثة إلى الأنف وليس عن طريق شرب الماء أو مخالطة المصاب. أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية بينها مصر وقطر والأردن تصريحات صدرت عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير الأمن إسرائيل كاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وحذر البيان من تحويل دعوات إلى التهجير القسري إلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن الولايات المتحدة أدركت على الأرجح أن عهد الردود المتناسبة قد انتهى محذرا من أن أي اعتداء على مصالح إيران وأمنها سيواجه برد أسرع وأشد إيلاما. وأضاف قالباف أن على الولايات المتحدة أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة قد تغيرت على حد وصفه. أفادت تقارير لبنانية بانتشال جثامين 3 أشخاص من موقع الغارة التي استهدفت اليوم مستشفى غندور في النبطية الفوقة. وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت اليوم بلدات عدة بينها النبطية الفوقة وحي الراهبات وبلدتي عرب صاليم وكفر رمانة. ووضحت الوزارة أن من بين القتلى والجرحى أطفال ونساء. إلى ذلك أدان رئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية على النبطية واعتبر أن استهداف وزارة المالية ومستشفى غندور تصعيدا خطيرا يطال مؤسسات الدولة والمرافق المدنية والصحية. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم اليوم عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاق مسيرتين باتجاه قواته في مرتفعات علي الطاهر دون وقوع إصابات. إلى ذلك قال وزير الأمن إسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في لبنان حتى نزع سلاح حزب الله. وفيما يتعلق بمرتفعات علي الطاهر أوضح كاتس أن القوات الإسرائيلية تقدمت نحو المنطقة بعد مرور معلومات أفادت بوجود أنفاق قيادة. وأضاف كاتس أن السيطرة على علي الطاهر تشكل إحكاما للقبضة الأمنية على جنوب لبنان.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 29 درجة، الجليل الأعلى 29، طبرية 34، الناصرة 33، حيث الساحل 31، تل أبيب 30، النقب 33، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: بدكو أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكو بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمي 3287.
3: الشمس دائماً.
4: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
5: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
6: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا.
7: كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
8: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من 6 إلى 7 مع دوليد للداوي.

0: دوار اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
3: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
4: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفة سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا نجم 2692 مجلك روم المفرق الشرقي. راخفة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
5: الشمس دائماً

على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.

0: اللب بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
4: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
5: الشمس دائماً.

0: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من 5 حتى 6 مساء. حصاد اليوم الإخباري نوحت لكم ونضعكم في قلب كل حدث.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM ستيريو.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
3: رأس الساعة برعاية
4: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: نشرة أخبار الثالثة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلن جعفر فرح عن مغادرته المستشفى وعودته إلى منزله بعد تعرضه لوعكة صحية، وتشهد الساحة السياسية حالة من الترقب لاتخاذ موقف من التطورات الأخيرة المتعلقة بترشيحه للمقعد الثاني في قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. وفي حديث لإذاعة الشمس، أكد دكتور سمير أبو زيد رئيس مجلس عيلبون والمرشح لخلافة جعفر فرح أن أي إجراء عقابي ضده سيؤدي إلى سحب ترشيحه بالكامل ولن يوافق على خلافة فرح في الموقع الثاني. يعتزم وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير والمتفتش العام للشرطة داني ليفي تنفيذ تعيينات في قيادة الشرطة خلال الأسبوع الحالي رغم اقتراب موعد الانتخابات، يأتي ذلك بشكل مناقض لقرار المحكمة العليا. قال رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن المرحلة القادمة أو قابلة للانفجار على جبهات عدة مع رفع حالة التأهب خلال الأعياد اليهودية. جاء ذلك خلال تقييم الوضع الأمني واستعدادات لفترة الأعياد الوشيكة خلال إجراء تدريبات مفاجئة تحت اسم طلوع الفجور. أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطي وبلداتها والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار جسيمة بمبنى وزارة المالية وتدمير مستشفى غندور. وأكد عون أن هذا الاستهداف يشكل تصعيدا خطيرا يتجاوز حدود الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار على حد وصفه لإطالة مؤسسات الدولة اللبنانية ومرافقها الخدمية بالإضافة إلى مستشفى ومراكز صحية. أكد وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير أن الهجرة الطوعية هو الحل الوحيد أو الحقيقي والوحيد لما وصفه بالإرهاب في غزة وتوفير حماية أفضل لسكان القطاع على حد تعبيره. في السياق، أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية من بينها مصر، قطر، الأردن تصريحات بنغفير ووزير الأمن إسرائيل كاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وحذر البيان من تحويل الدعوات إلى التهجير القسري إلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم. توعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن أي اعتداء على مصالحنا سيواجه برد قوي وسريع على حد تعبيره. وأشار قاليباف إلى أن القوات المسلحة الإيرانية وجهت ضربات قوية للقواعد الأمريكية. الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 29، الجليل الأعلى 29، طبرية 34، الناصرة 33، حيفا والساحل 31، في يافا وتل أبيب 30 درجة مئوية، في النقب 33 درجة، أما في إيلات 37 درجة مئوية.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز، طمرة، الشارع الرئيسي. يافا جينز.
1: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
2: خد حبي فصفصها، كل اللبي كب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
4: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك بفهم مصلحتك.

0: وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
1: عالشمس دائما.
2: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.

0: يا فاجينز
1: فجرها علماء كل نوع نحف. أكبر وأفضل حملة للعرسان، 10 قطع كهربائية فاخرة وعليهن ماكينة إسبريسو هدية بس ب 14,990 شيكل عبر الويز. علماء كل نوع نحف بتشرفونا. إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: بدكم أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم تخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمي 3287.
3: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
5: يافا جينز،
6: الشمس دائما.
7: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
8: برنامج المستشار كل اثنين وأربعة من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
2: أوكي، الآن سننتقل وإياكم إلى الغالي من نوع آخر، وهناك راح نحكي عن البيكيو ليزر. حسام جمال، كيفك؟ شو أخبارك؟ الله يسعدك. حسام، كنت بدك تغني معنا ولا كيف؟
3: يلا يسمونه.
2: إحنا بدنا نغني على البيكيو ليزر، بدنا نغني على إشي تاني، لأنه الناس كلياتها عمال اليوم تطلب هذا الجهاز الرهيب. الآلام المزمنة والحادي جزء من حياة كثير من الناس. اليوم يمكن الحصول على العلاج في المنزل أيضا. بيكيو ليزر اليوم برو، الطراز الأكثر تطور وقوة من الشركة، بيقدم تقنية الليزر المتطورة للاستخدام في المنزل والعيادة. اليوم حسام جمال رح يضعنا كتير في الصورة ويحط الأمور في نصابها. يعني أول إشي حسام، شو هذا الجهاز؟ كتير بيسألوني عنه.
3: أول إشي أهلا وسهلا لكل المستمعين راديو الشمس وفيك دوريد.
2: شكرا.
3: الجهاز البيكيو ليزر أول إشي هو جهاز إسرائيلي، تسوى هون بإسرائيل بحيفا.
2: حلو.
3: من ناحية الجهاز، الجهاز بيشتغل عن طريق الليزر اللين من ناحية العوارض، مش له عوارض سلبية بالمرة يعني. حلو. ولا بقدر كل واحد يستعمله. ناحية تاني، هذا الجهاز اليوم احنا عم نعرض البرو اللي هو بالأساس نساوي للعيادات، واليوم بقدر كل واحد بالبيت يستعمله. هذا الحلو في الجهاز،
2: يعني سهل الاستعمال في البيت، يعني لا في حاجة روح لا عيادي ولا في حاجة روح على كلينيكا، اليوم في البيت. نعم. هل في جمهور معين لهذا الجهاز ولا يعني بيقدر يستعمله كل واحد ولا كيف؟
3: أول إشي هذا الجهاز كل واحد زي ما أنا قلت مش العوارض السلبية دوريد. من ناحية تانية، في إلنا اليوم أبحاث علمية وسريرية زي ما بيقولوا. منا 7 أبحاث بهداف عين كارم، وواحدة منا حتى من الناصري.
2: حلو.
3: بمستشفى التلياني بالناصري في أبحاث سريرية علمية وسريرية إحنا بنقولها عن هذا الجهاز. من ناحية تانية، الجهاز بقدر يساعد كل مفاصل الجسم، من الانزلاق الغضروفي، من فك الثوم، الكعب المسمار العظم زي ما بنقوله احنا، المسمار
2: مظبوط،
3: الركب، تاكل الغضاريف. الجسم تبعنا بيعرف يعالج حاله. احنا الجهاز بيكيو ليزر بيساعد الجسم على انه يعالج حاله.
2: حلو كتير. انا يعني كمان في سؤال من مستمعه، يعني في لاي انواع من الاصابات او الالام بيناسب الجهاز؟ انت حكيت بعض الاصابات، ولكن هل في اصابات محدده ولا بشكل عام كل اصابات بتتعلق في الجسم ممكن هذا الجهاز يساعد؟
3: كل اصابات بالجسم بقدر، حتى زي ما حكيت دائما وبرجع بحكيها، لانه انا عندي واحد من اللي عنده الفيبروميالجيا، الجسم تبعنا بيعرف يساعد الجسم بالمرض الفيبروميالجيا.
2: حلو كتير.
3: التهابات الفيبروميالجيا، مفاصل الكفين.
2: هذا طبعا مرض منتشر في العصر. صحيح.
3: اليوم هذا الوسط العربي عندنا كتير
2: بيعانوا منه،
3: الفيبروميالجيا خاصه بالوضع اللي احنا عم زي ما بقول عم نمر أوفا، هذا الإشي عم بينتشر عند الوسط العربي.
2: حلو. الآن في زباين كتير اشتروا الأجهزة عندكم واستلموها، في ناس عم بيسألوا إذا اشترينا الجهاز كيف ممكن نستخدمه، مين بيساعد
3: بها؟ اليوم أول إشي عشان تعرف، اليوم 400,000 بيت بالبلاد اشتروا هذا الجهاز.
2: حلو.
3: وهذا الحلو، يعني الجهاز أثبت حاله. إحنا اليوم حتى إذا بتروح اليوم معطين اليوم زي ما بقولوا شروط خاصة لحلوة للجهاز. من ناحية اليوم للجهاز بسعر بدال 2500، اليوم بتفوتوا أي فارم حق الجهاز هذا 2500 على البرو احنا عم نحكي. تمام. اليوم حلو. احنا معطينا المستمعين راديو الشمس ب 1490
2: محل
3: 2500 شيء.
2: كل حدا بيجي عن طريق راديو الشمس، مزبوط؟
3: كل واحد مستمع وبيجي عن طريق راديو الشمس لليوم احنا بنعطيه بهذا السعر مع هدية مخدي شياتسو.
2: حلو.
3: وكمان شروط خاصة للاستعمال، عنده 60 يوم يستعمل الجهاز بشروط خاصة.
2: حلو. قل لي في نقاط للبيع ولا بس عن طريقكو في
3: اتصال؟ احنا اليوم بقدر يتصل اليوم، يقولنا احنا مستمعين راديو الشمس نجمة 3414.
2: حلو.
3: كل واحد بيجي عن طريق راديو الشمس اليوم السعر الخاص هذا 1490 مع مخدة شياتسو، وزي ما بقول عنده 60 يوم يستعمله وبشروط خاصة.
2: إذن في شروط خاصة، ولكن اليوم يعني استغلوا هاي الحملة، وبالذات لليوم يا جماعة على نجمي 3414. كل مين بيجي عن طريق إذاعة الشمس بيحصل على هذا التخفيض مخيف. أنا يعني بتحكوا بدل 2500 وإشي 1400 وإشي، صحيح؟

0: صحيح.
1: ويعني هاي شغلة أنا أول شيء مشكورين عليها دايما إنه عم تعطوا تخفيض عشان إذاعة الشمس، فهذا الشيء مهم جدا. وكل اللي جربوه أنا بحكيك أشكره، يعني إنه كتير انبسطوا. لو تشوف قدي في رسائل صوتية من ناس حبوا الجهاز وحابين إنه يشتروا الجهاز، فيعني وداع، بنقدر نقول وداعا للألام المزمنة حسام.
0: أكيد أكيد، يعني اليوم في ناس كتير بتصلوا فيي بقولوا لي الجهاز غير لي حياتي دريب.
1: صحيح، هاي أنا بقدر أجزم فيها لأنه أنا واحد من الناس اللي استعمل هذا الجهاز، والحمد لله الإصابة اللي كانت بإجري ولت وذهبت إلى غير الرجعة. وشكرا لإلك حبيبي، بارك الله فيك، وعن جد شكرا من كل قلبي.
0: أهلا وسهلا دريب، وأهلا وسهلا كل المستمعين.
1: سلامات.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية. خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل، 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
3: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
4: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبوديس بجهزك أكاديميا وبيفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبوديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
5: وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
6: عارف لمين بدك تصوت؟
7: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
8: منيح إنك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاعة الانتخابات معه كاميرا على جسمه، وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة، بنحافظ على صوتك وصوتك.
9: خد حبي فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
10: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
11: كلية عقن هدرخوت علود تفتتح التسجيل للدورات التالية: مدير عمل من أهل عبودة ومفعيل ملجزاء. كلية عقن هدرخوت علود الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصل الآن 046-20-70-20.
12: الشمس دائما.
13: دخلي قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
14: والله علمي علمك.
13: طيب قديش احنا البشر بنستهلك اواعي بالسنه؟
14: شو بعرفني، علمي علمك.
13: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
14: سؤال حلو، والله علمي علمك.
13: هي كل شيء علمي علمك، علمي علمك، فيش عندك جواب لشيء؟
14: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلمي علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من 7 to 8 معي ابتهال حسن.
13: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
14: علمي علمك.
2: هنا إذاعة الشمس
15: 101.98.1 FM 6.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
16: رأس الساعة برعاية
17: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

نشرة أخبار الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلن جعفر فرح عن مغادرته المستشفى وعودته إلى منزله بعد تعرضه لوعكة صحية، وتشهد الساحة السياسية حالة من الترقب.

0: قب لاتخاذ موقف من التطورات الأخيرة المتعلقة بترشيحه للمقعد الثاني في قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. وفي حديثه لإذاعة الشمس أكد الدكتور سمير أبو زيد رئيس مجلس عيلبون المرشح لخلافة جعفر فرح أن أي إجراء عقابي ضد فرح سيؤدي إلى سحب ترشيحه بالكامل ولن يوافق على خلافته في الموقع الثاني. قال رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن المرحلة قابلة للانفجار على جبهات عدة مع رفع حالة التأهب خلال الأعياد اليهودية. جاء ذلك خلال تقييم الوضع الأمني واستعدادات لفترة الأعياد الوشيكة خلال إجراء تدريبات مفاجئة تحت اسم طلوع الفجور. أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطي وبلداتها والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار جسيمة بمبنى وزارة المالية وتدمير مستشفى غندور. وأكد عون أن هذا الاستهداف يشكل تصعيدا خطيرا يتجاوز حدود الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال الإسرائيلية واتفاق الإطار ليطال مؤسسات الدولة اللبنانية ومرافقها الخدمية بالإضافة إلى مستشفى ومراكز صحية على حد قوله. في السياق ذاتها أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن قوات الأمن الإسرائيلي نفذت تفجيرا عنيفا في بلدة المنصوري بالتزامن مع قصف مدفعي بقذائف ثقيلة طاولت منطقة المرج بين بلدتي الحني والمنصوري جنوبي مدينة صور. أكد وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير أن الهجرة الطوعية هي الحل الحقيقي والوحيد لما وصفه بالإرهاب في غزة وتوفير حماية أفضل لسكان القطاع على حد تعبيره. في سياق أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية من بينها مصر قطر الأردن تصريحات بنغفير ووزير الأمن إسرائيل كاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من القطاع، وحذر البيان من تحويل الدعوات إلى التهجير القسري إلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم. توعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف بأن أي اعتداء على مصالح إيران سيواجه برد قوي وسريع، وأشار قليباف لأن القوات المسلحة الإيرانية وجهت ضربات قوية للقواعد الأمريكية على حد قوله. الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: في القدس 29، الجليل الأعلى 29، طبرية 34، الناصرة 33 درجة، حيفا والساحل 31، يافا وتل أبيب 30، النقب 33 درجة، أما في إيلات 37 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس دمتم بخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.
4: أنتم تستمعون إلى كلام مباشر مع مقبول نصار.

0: مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم في كلام مباشر لهذا اليوم. بسعدني أنا مقبولي نصار أن أكون معكم طوال هذه الساعة. نتلقى اتصالاتكم، حواراتكم، قضاياكم على 0460-101. إذن موضوعات حياتية سياسية من محيطنا، قضايا نحتاج إلى نقاشها ومن واقعنا، وكأني طبعا أحوم حول الموضوعات. إذن مستمعينا مستمعاتنا، يومين بقي فقط لتقديم القوائم، يوم الثلاثة تقريبا الساعة 12 بالليل هو اللحظة النهائية لتقديم القوائم. صرنا نعرف هي اللحظات النهائية لأنه على ما يبدو دائما يعني هناك حالة من عدم التحضر لهذه اللحظة. فإذن الموعد النهائي لتقديم القوائم في انتخابات الكنيسة يوم الثلاثة بعد بكرة ساعات طبعا قبل منتصف الليل، والإحساس أنه أحزابنا العربية يعني مثل اللي بيطلع على الباص أو القطار والبيع عم بيسكر، أو اللي بيقدم ورقة الامتحان وهو المراقب يعني صار ماخد كل ورقة وعم بيطلع من الصف وبنركض وراه. طبعا هذه الفوضى إلها أسباب ظاهرية، ولكن إلها أيضا أسباب في العمق، وبالأساس أن القضايا المؤجلة ندفع ثمنها دائما في الأوقات الحرجة. بالمحصلة حتى الآن لم تبدأ الأحزاب العربية بالتأثير على رأي الناخب العربي، لا رسائل ولا حملات التصويت والرغبة في التصويت حتى الآن على ما يبدو اجتهاد شخصي. الناخب أو الناخب واصلين لقناعة أنه بدهن يصوتوا، لازم يصوتوا عشان نمنع انهيار كامل وكارثة لهذا المجتمع دون أن يتم تحريك هذا المسار من قبل الأحزاب أو القيادي. فالإنسان أو الناخب العربي والناخب صار عليه مسؤولية أكبر أنه هو عملياً يكون الناضج واللي يقوم بالعمل السليم من أجل هذا المجتمع وما يستنى رسائل. الاستطلاعات تقول أن نسبة التصويت سترتفع، ولكن حتى الآن لم تصل إلى 60%. يعني السنة مش السنة اللي مرقت، المرة اللي مرقت الانتخابات كانت نسبة التصويت بالمجتمع العربي عبارة عن 53%. 47% ما صوتوش، ما طلعوش من البيت، ما راحوش على الصندوق 47%. لكن يعني حتى الآن نحكي عن 59%، وهذا لا يكفي، لا يكفي للتغيير. وإذا كنا سنتنبأ بشكل واقعي كيف تسير عجلة الانتخابات الإسرائيلية بعد تقديم القوائم، يعني إذا مرأت على خير أصلاً رح يكون في هناك مسرحية الشطب، واللي كمان رح تأخذ من طاقتنا وستستنزفنا ربما إلى أبعد الحدود لحتى نعرف يعني ما مصير قوائمنا العربية، ومن ثم يمكن يضل شهر فقط لرسائل انتخابية. السؤال بنسألكم إياه، أنت كناخب، أنت كناخب كإنسان كإنساني في هذا المجتمع، هل تنتظر تحريك من القيادي أم إنك مقرر وعارف موقفك من الانتخابات؟ ممكن تشاركونا برأيك اليوم، ليش أنت مقرر تصوت رغم عدم وضوح الساحة العربية؟ وهل يجب أن ننتظر حملات الأحزاب؟ يعني أم أن التصويت هذه المرة هو التزام شخصي لا ينتظر أحد؟ أنا بسألكوا أنتوا بعيدا عن الأحزاب، يعني وين دوركوا؟ بنأخذ هذا الاتصال معنا أولا. ألو.
1: ألو، مرحبا إليك ولجميع المستمعين.
0: أهلين، يا هلا فيك، يا هلا أبو عدنان، صح؟
1: كيف حالك؟ أي نعم، أنا
0: أهلين أبو عدنان.
1: قبل في فترة مع كل احترام لكل المشاركين، كنت عاملة طبعا لايف، كل احترام إليك. أنا بالنسبة للانتخابات أنا بقول اطلع صوته يا ناس، اطلع صوت وعملنا هاي فرصة، لا يعني بتتحققش، يعني احنا بنقول صح كبير 54%، تقولي ما قرر 59%، انا بقول لك وجوز اكثر منه القلب النابض اخر اشي بدكاك 90%، صح انه ضايل اليوم ونص على تسليم القوائم، بس القوائم تسلمين، اما بالتالي احنا بنظل جوا بواحدة. وبالنسبة لانت بتقولي انه يعني شو قدموا وشو بدهم يقدموا، أي بالتالي إن شاء الله سمي بعليهم لقدام لازم يعني اثنين المشتركة والموحدة يكتب وثيقة بالنسبة للفيسبوكات، وأنا أنا بحياتي ما جرحت إنسان ولا بجرح إنسان، عيب انه نتطاول على بعض بالفيسبوكات بالتويتر وبعرفش ما شابه كذلك. احنا هيت وضاك خون وضاك وضاك خون وضاك. انا

0: انسان معتدل يطلع الصوت الاحزاب العربيه بدك صوت مشتركه صوت موحده. فانا بعلن النهايه بقول لكم يا عمي حرام التجريح حرام التخوين حرام كل شيء كان بيصير. بالنسبه لمجلس الجبل اللي صار اللي صار كالتالي يعني
1: اول بده يصير عندكم كامل فحم
0: لا لا لا لا ان شاء الله ما بصير لكم الخير. اي زي ما بيقولوا بكل حزب وتعرف حزب الشيوعي هو حزب والجبهه والجبهه يعني حزب الشيوعي والجبهه.
1: انت اصلا انت شايف انه الجبهه جاهزه لتقديم القوائم؟
0: طلع يا اخت قبولي جبهه تاريخ عريق جبهه مش جبهه مش اليوم جبهه تاريخ عريق جبهه له مؤسساته له احترامه له ديمقراطيته له كل اربع سنين بيعمل برامج مش زي كل حزب يعني انا مع كل الحركات بحبهم كل الاحزاب الجبهه كل اربع سنين بتعمل برايمريز واخوتي منهم اثنين اللي بروحوا بصوته
1: قانون الاول اعضاء ثاني. مجلس يعني
0: اعضاء مجلس مثل بتعرف الاخ طلع اخوي وسلام بيطلع هسه. فلذلك يجب علينا انه يعني هاي الحمله تطلع كمان عندي طبعا اولاد عمنا برضو في مشاكل قلت لهم بكت 20 راحت معي هذا وهذاك الا يصير مشاكل كلب
1: احنا انت بتشبهنا بقتله بتركك
0: لا لا بخرفش يعني
1: طبعا طبعا كمان سوق التحركات كتير كبير مفتوح باخر يومين ايضا بالاحزاب اللي بالاحزاب اليهوديه بمحاوله لتقليص عدد الاحزاب اللي يعني اللي هي بتمثل اليسار او اللي الليبراليين
0: طلع تشبهنا تنو كان نستغل بكل ثغره للاحزاب الصغيره اللي بدها تسقط كلهم تعالوا يا عمي شدوا حالكم فتوش معي
1: نعم.
0: تعالوا انتوا توحدوا مع بعض عشان يظل اليمين ذاكت زمام الأبوة.
1: واضح انه كل جهة بدها يعني ما تضيع أصوات فعلى الأقل في اتفاق فائض أصوات بين الموحدة والمشتركة على الأقل هذا هاي الغلطة
0: بالضبط مقبولي هاي انت النقطة الصحيحة اللي انت حشرتيها حرام نسوي زي السنوات اللي بكت ماضي كنت أطلع لواحد يعني
1: إحنا اليوم أمام قضايا من نوع جديد برضو أبو عدنان فبدأ أشكرك بهاي اللحظة يجب أن ننتقل لاتصال جديد
0: برضو بحب أطمن الشارع إنه الجبهة صحيح اللي صار فيها نتفت خلال
1: طب أنا بدي أسألك أبو عدنان سؤال صريح بما أنك أنت من مؤيدي الجبهة وأنت قلت يعني أصلا العائلة هل القضية الموجودة اليوم في حالة تم حلها بطريقة لا تعجبك أنت هل ستبقي يبقى تصويتك كما هو؟
0: كما هو ولا يمكن حتى كل شيء يعني حتى قيادات الجبهة حتى اللي بالجبهة صح في زعل أما بالتالي في شيء يعني هذا قلت لك في خلال يوم وليلة تصير أشياء أما بالدقيقة الحاسمية والدقيقة اللي هي إحنا ما بدنا نشوف مرة بالدقيقة 90 أحمد طيبي لما مرة
1: بدناش نفوت بكمان موضوع بس
0: لا أبو عدنان لا تخبط ضغطنا على الدكتور أحمد طيبي إنه بكاش بالدقيقة 90 فات وجابوا خمسة احنا ما بدنا هذا. اليوم عندكم قائمة الجبهة والتجمع العربي للتغيير صح في نتفة خلل اللي صار مع الأخ فرح أخ فرح من أشرف الشرفاء أخ فرح محترم وأنا بحيي النساء الديمقراطيات بحييهم كلهم بس الهجم الشرسي اللي صارت عليه للأسف الشديد الأخ فرح أخذها محل ثاني خلص أما يقعدوا أنه يتزاودوا عليه لا احنا بنرجع ونقول الاخ فرح كان مظلوم والاخ فرح انا واقف معاه وان شاء الله انه اليوم سمعت اشياء مليحه انه لن ينسحب واحنا بدناش انه ينسحب اخ فرح.
1: طب انا هذا رايك وفي اراء برضه
0: طبعا جعبي ورايحين صوتوا جبهه صدقيني يعني عايده طونه ولا مش عايده طونه احنا مره ضربه أنا مرة ضربتنا يعني
1: يا ساتر يا أبو عدنان
0: لا أصل مقبولي مرة ضربتنا
1: لا لا لا يعني معلش أنت عن تحكي عن تحكي عن أنت هون عمال تحاول تتهم ناس
0: لا ما اتهمتهاش أنا صوت الجبهة
1: ابعث
0: بس أنا
1: لا أنت على الراديو عم تحكي أشياء
0: أنت عايز تطلومة صوت الجبهة أبا لا أمر إنه يعني
1: أنا ولا مرة شفت عايدة توما تستعمل العنف ضد حدا
0: إيش عنف أنا لما مشت
1: معلش يعني
0: مشت مع الأشياء اللي هي
1: يعني أنا فاهمي إنه أنت بحاجة إنك أنت تسند رأيك ولكن كمان ما تسند رأيك بأمور
0: يوسف جوهري بمثلت الشمالي راح يوصل 80,000 صوت ل 90,000 صوت وأنت تشوفه بعيد
1: أبو عدنان أبو عدنان افهم أنه أيضا يعني حاولت أحكي معك أنه كيف ممكن أن تحل

0: الإشكاليات، هل أنت كمصوت في حالة برضو ما كانتش الحسم بالحزب يلائمك هل ستبقى على رأيك؟ أنت بالأول بتقول آه وبعدين بتقول أنه لا، يعني أنا يعني اللي شايف أنه في عدم قبول.
1: لا الحمد لله رب العالمين راح يطلع.
0: طب إذا الحزب حسم مثلا أنه ما يكون أنه ما يستكمل جعفر رفح الترشح، شو بيكون موقفك؟
1: موقف عيب من أول مبدأ أفترش إذا راح، أما هو بنسحبش، اما براح انا بضل انا بحترم. طيب. راي المجلس الجبهه القطريه
0: لا، لانه واضح انه هناك بحاجه لآلية لفض المشاكل. ابو عدنان اشكرك كل الشكر، يجب انه لانه في متصلين اخرين وفي دعايات فيجب ان ننتقل. اشكرك كل الشكر ابو عدنان، سلامات سلامات. مستمعينا ابقوا معنا من بعد الفاصل الاعلاني.

0: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يافا
1: جينز. بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050. كلية عوجن هدرخوت عيلوت تفتتح التسجيل للدورات التالية: عجوران سريح وعجوران نياد. نحن الوحيدون اللي منعلمكم التطبيق العملي بالكلية. كلية عوجن هدرخوت عيلوت، الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20.
2: عارف لمين بدك تصوت؟
3: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
4: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيست، بنحافظ على صوتك وصوتك.

0: بيكب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: بدكو أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكو بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن 3287.
3: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
4: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري.

0: الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم.
1: يا فاجينز يا فاجينز أحسن ليه يا فاجينز.
2: الشمس دائما.
3: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من 5 حتى 6 مساء. حصاد اليوم الإخباري نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
4: أنتم تستمعون إلى كلام مباشر مع مقبول نصار.
5: رجعنا لكم مستمعينا مستمعاتنا 0460-101 للتواصل معكم بمختلف القضايا والمواضيع. والموضوع اللي بلشنا فيه أحزابنا غير جاهزة حتى لتقديم القوائم. بنأخذ هذا الاتصال الآن. ألو.
6: ألو.
5: يا هلا فيك، مين معانا؟
6: مصطفى فحماوي.
5: مصطفى فحماوي، يا هلا، تفضل تفضل مصطفى.
6: كيف حالك؟
5: الحمد لله.
6: في اللي طالعك، أنا صراحة بستغرب من المقاطعين للانتخابات. هاي الفئة الغريبة والعجيبة، أنا مش عارف هم جايين من الفضاء ولا منين.
5: أنت وين شايف أكثر ناس مقاطعين للانتخابات؟ يعني عرفهن.
6: أي بلد ولا شو قصدك؟
5: يعني من أي، لا مش من أي بلد، يعني قصدي أي نوع ناس. شو من شو بيشكو لما بنسأله ليش بدكش تصوت؟ شو بقوله؟
6: لا مو ثلاث أنواع.
5: أعطيني الأنواع هاي.
6: مثلا في مثلا عن وطنية، عن مبدأ وطنية أو دينية،
5: أيديولوجي يعني.
6: ايديولوجي،
5: مع انه بقولوا انه خفت كمان الايديولوجي، يعني في ناس كتير من المقاطعين ايديولوجيا هاي المره بدهم يصوتوا.
6: انا من كل البعض، وهذول بجوز يعني لو حسبناهم بجوز 15% او 10. نبدا احنا نحكي
5: اللي يعني بدهنش الاعتراف دولة اسرائيل من خلال التصويت لها.
6: ايوه، في ناس في الثانيه هذول عندهم لا مبالاه، يعني مش يعني بالنسبه لهم في انتخابات مش انتخابات. والثالث هم الناس عن جهل، بس بديش تزحيهم للانتخابات السنوية، يعني تخذيهم. يعني في ناس جاهلين،
5: يعني في ناس لا مبالين اللي انت لو شوي بتشتغل عليهم بيطلعوا.
6: لا جاهلين، الجاهلين
5: جاهلين.
6: لا مبالاة فوضى.
5: يعني في ناس بيكونوا كمان جاهلين وكمان بدهنش يعرفوا وكمان بحاولوش يعرفوا، بيجي بيقولوا لك شو عملوا لنا.
6: لا بس هذول بتقدر ينزاحهم، بتقدر تحكي معهم.
5: هذول هوينين يعني قصدك؟
6: عن جهل، مش عن عرفوا شو انتخابات شو يعني. حتى
5: مين أكتر إشي مين أكتر إشي بعصبناك؟ يعني غير في عندك المقاطع الأيديولوجي، عندك الجهل.
6: اللي بعصبني أنا مش ما تفهمينيش تحليل غلط، يعني إذا أنا بقول شو مش شو عملولي.
5: رأيك هذا؟
6: لا أي مش شو عملولي، انسي. أنا بأمنش بالانتخابات، بأمنش بالكنيسة، بأمنش. طيب يا أخي خذ الهوية ومزحها، أروح وزارة الداخل، كل ما أنا مواطن حر، مواطن بعرف شو ديني بما معنى، يعني أي دين إن كان أكدي صاحب.
5: أنت يعني مستمع، أنا شايف أنه أنت بدك تصوت، شو اللي بخليك تضل تصوت رغم العقبات اللي عم بنشوفها بالأحزاب العربية بهاي الفترة؟
6: أول شيء ممارسة الديمقراطية، من حق أمارسة الديمقراطية بما أني مواطن عربي إسرائيلي، حلو؟ أنا من حق أمارسها. أسعى على فكرة، يعني أضل بيقاطعوش. أنا بقول لو أنا يعني من الدولة وزارة الداخلية أقدر أعاقب كل واحد بروحش على يصوت رغم أنها ديمقراطية بس لا أطلع صوت مشان تمارس الديمقراطية. استنى 2000 شيكل عقاب أو 1000 شيكل، أنا أعطيتك عطلة وعلى أساس تمارس الديمقراطية بتروح على الأرض تعمل حالك وطني وتروح تعشى.
5: طيب
6: يعني أقصد لازم هسه لو الدولة بتعاقب، بس هي مش معنية تعاقب العرب، مش معنية يطلعوا الانتخابات مشان ما يسووش شفت الميزان.
5: يعني أنت بتقول إنه في ناس عندها معايير مزدوجة، يعني في

0: مرحبا.
1: يا هلا، مين معانا؟
0: أبو الكارم من الطيبة.
1: أهلين أبو الكارم،
0: كيف حالك؟
1: تمام والله.
0: أول شيء بحييكم على هذا البرنامج الشيق.
1: تسلم.
0: أنا من بداية سنوات الثمانين وأنا أطلع أدخل. في حياتي عمري ما قاطعت. دائماً بحاول أشترك بالانتخابات. أسا أنا ما إلي على المقاطعين، ليش بقاطعوا؟ في يعني في ناس لا مبالاة، وفي ناس عندهم مبادئهم، عندهم الأيديولوجية تبعتهم، يعني زي مثلا الحركة الإسلامية اللي كانت حركة إسلامية
1: الشمالية،
0: الجهة الشمالية، لهم آرائهم وأنا بحترم يعني آرائهم، ما أقدرش
1: يعني إنه اليوم امبارح واليوم نفس الرأي.
0: أيوة. ولكن أنا شخصياً ضد المقاطعة. أنا شخصياً بقول الإنسان لازم يشارك. في عنا كنت أنا برغب إنه تبقى المشتركة رباعية، ولكن للأسف الشديد ما صارش هذا الشيء. في عنا مشتركة ثلاثية وفي عنا أخرى حزب. يعني الإنسان يطلع ينقب أي واحد منهم، المهم إزاحة اليمين من قدامنا، لأنه اليمين قاعد بطلع قوانين كلها ضد العرب. يعني جاي لقدام قوانين اللي ولا مرة صورناها. فليش نصبر على هذا الشيء؟ لازم نزيح اليمين من قدامنا.
1: طيب، إنه في ناس ممكن أن تتذرع إنه عم بقوله إنه الأحزاب العربية لا تشجعنا على التصويت بعدها مش جاهزة، موجودة بخلافاتها الداخلية، حتى حملة انتخابية ما فيش. إيش رأيك بهاي المقولة؟ يعني هل يجب أن ينتظر الناخب العربي قيادي وأحزاب، ولا إنه كمان لازم يكون في عنده خطة سينفذها بغض النظر؟
0: أنا حسب رأيي الدعاية الانتخابية بالأحزاب العربية ضعيفة جدا. يعني طلع لحد هسه فيش طاق شرف بينهم،
1: في الشعار الحملة مش عارفين
0: يعني عن جد
1: لا هون ولا هون.
0: تطور العقل وين الوعي؟ وين الوعي؟ يعني كيف بدك تقنع الناخب العربي يجي يصوت لك وانتو بينكم مش بالتفكير؟
1: هقول لك شو، يمكن وضعنا اليوم يعبر بالفعل عن حالنا وعن المستوى اللي احنا وصلنا له، واللي مش كاين معترف بهاي الحقيقة سابقا سيعترف بها، انه احنا موجودين بحالة ترهل كبير باخر سنوات، وبالحرب كمان اكلناها اكثر واكثر، وانه احزابنا ومؤسساتنا السياسية برضو موجودة بحالة ترهل، والوضع شايفينه في هاي الانتخابات، فما نتوقع اكثر من هيك يعني. يمكن عشان هيك انا برجع بسأل كل مرة، بدناش نضلنا نستنى انه الاحزاب تكون مثالية وافضل ما يكون وافضل جاهزية وافضل نوع قيادي؟ يمكن مش راح يصير هالحكي. تعالوا احنا نعطي دعم ونقول انه الخيار هو التأثير على حياتنا. بديش استنى تنهن يصيروا، يعني بديش استنى الصورة المثالية لما تاعت احزابنا تتصير. يعني احنا سألنا الاحزاب مش بعدها مش عم بتبث ولا أي رسالة، فهل أنت تنتظرها ولا عامل برنامجك وعامل حسابك؟ هاي اللي سألناه.
0: يعني أقول لك أخت كوان مقبول، أنا طالع على الانتخابات.
1: منه علي طالع أنا.
0: راح انتخب واحد من الثنتين، يعني مش مهم منو، واحد منهم راح انتخب، وإن شاء الله إنه اليمين بروح من قدامنا
1: إن شاء الله. شكرا لك مستمعنا الكريم. سلامات. اتصال جديد معنا. الو
2: مرحب.
1: يا هلا، مين معانا؟
2: معك منصور من الطيري.
1: اهلين منصور، تفضل منصور.
2: نحكي عن السيرك امبارح اللي صار.
1: السيرك
2: الاحزاب المتكاتلين عن الاول والثاني المهرجان اللي عاملينه امبارح.
1: طيب احكي، لكن اعطيني اياته بمصطلحات اللي نقدر نناقشها، مش بطريقة فيها تجريح.
2: يا عمي الأحزاب العربية بدهم مقاعد، بدهم مصاري، نقطة أول السطر.
1: فيش حدا بدوش مقاعد، فيش حدا كمان بدوش انه ياخذ مصاري لعمله.
2: مصلحتنا هم بدهم مش مصلحتنا، ليش بدنا ننتخبهم؟ اعطيني جواب، قولي لي انت ليش بدنا ننتخبهم؟
1: انت شايف، انت يعني انت بتقولي انه تصرف الاحزاب بيعطيك رساله انه هني.
2: انا بقول احسن حل حطوا المفاتيح روحوا كلهم، ليش هم زياده في الكنيست؟
1: احنا هذا التفكير بنسميه تفكير العدمي، لا بفيد ولا
2: يعني اكل واحد فيهم يعني بصراحه.
1: اسمع، التفكير العدمي لا يغني من

0: يعني من شيء، ولا يروي ولا زي ما بقولوا من ناسي اسا المثل اجيب لكم اياه.
1: طب ليش؟ لا يقدروا متكاتلين يعني، وبعد قبل الانتخابات بالدوام اطلعوا انتخبوا.
0: طب اقول لك شو، في فئه مش متقاتله، انت في فئه متقاتله، فئه مش متقاتله، روح صوت للفئه الثانيه. ايش المشكله تبعك؟ ليش لا؟
1: بس انا
0: انت يعني اسمع،
1: بس مش هتتذكروا بعض.
0: يعني انا ما عم بعالي، عمالي احكي بالضبط انه قياداتنا وأحزابنا قد لا تكون مثالية، قد تكون ضعفت وترهلت،
1: يعني
0: وفي مشاكل، مشاكل مؤجلة وانفجرت بوجهنا، إن كان مع جزئين أو مع جزء. هذا اللي احنا عم بنقوله للكل، قد تكون أحزابنا في واقع أو في حالة صعبة، إنه هل أنا بدي أظلني كمان أحملها مسؤولية أكتر، ولا أنه أنا كناخب.
1: طب اعطينا حالي أكبر، اعطينا حالي.
0: عشان هيك عم بسألكم كناخبين، بركي أنتوا لازم تاخذوا قرارات وتعبوا مسؤوليتكم، ونعطي مجال للأحزاب تداوي نفسها.
1: أنا عارف شو دك.
0: يعني أنا أقول لك، أنا إلي فترة عم بطالب المستمعين والناخبين يكونوا أنضج من الأحزاب. أنتوا فاهمين الطلب؟ طلب غريب.
1: طب ليش العالم بدهم مش ينتخبوه؟ معطيني جواب يا عم.
0: لا، العالم بدها تنتخبه في زيادة لنسبة التصويت، بس بقول لك إنه الواقع اللي إحنا كلنا عايشين فيه أيضا ينعكس وواضح في أحزابنا، أحزابنا متعثرة، أحزابنا كمان
1: تعبانين، تعبانين،
0: كمان أحزابنا بتدفع ثمن أخطائها في تأجيل المشاكل، وبإنها ما تبتش بالأمور بشكل يعني واضح ومرتب، وإنها بتعملش مؤسسات عشان تناقش يعني كل الأمور الحساسة فيها.
1: يعني زي حزب كل مكان، بك بده يروح مع الائتلاف ما رضيوش. ليش يعني؟ وتجيب 12 مكان.
0: قصدك مع المشتركة، مع المشتركة؟
1: أيوة. بدهمش. ليش يعني؟
0: كمان هذا سؤال يسأل، يعني؟ كمان هذا سؤال يسأل. يعني بالفعل في ناس كتير شافت انه لكلنا مكان فيها تغيير.
1: هم مش بتضع لهم انا، هم بخزوا تبع واحد انتخبهم.
0: يا ساتر،
1: تعالوا كلنا مكان، خليه يجي معكم. 13 مكان بخزوا، مالكم يا عمي، مالكم مسخرة عاملين العالم. انا اللي بدي احطوش للعرب.
0: اي يعني هذا الصوت على فكرة يعني للأسف ما كانش موجود
1: عن جد. يعني ايش مسخرة؟ ايش مسخرة
0: يا ساتر؟
1: يعني الولد الصغير مسحي.
0: يعني انت شايف انه كانت واضحه، بس في اعتبارات داخل هذه الاحزاب لا تقوم بالشيء الصحيح.
1: بس هم لا، بدهم سلاسه دم يقعدوا مصاري. طيب. انا روحوا.
0: مستمعنا الكريم، يعني انا فاهم عليك منصور، يعني انت عم بتقول انه هني شايفين خطوات كثيره صحيحه تستطيع ان تدعم أحزابنا العربية في هالانتخابات، ولكن بتركوها، والأمر بيثبت لنا إنه هني ما بدين مصلحتنا، وإنه هني بدين بس مقاعد.
1: وين بدهم؟
0: يعني هكذا تقرأ الفترة.
1: مقاعد. الجبهة عارفة والله، هذا جابوا 6 مقاعد. خلاص في تراسل وقاعدين. هذا هاي المسخرة اللي عاملينها. والباقي روحوا.
0: منصور، شكرا جزيلا لك، سنستمع إلى أراك.
1: يلا يعطيك العافية.
0: سلامات، سلامات، شكرا لك. اتصال جديد معنا. ألو.
2: الو،
0: يا هلا، مين معانا؟
2: مرحبا،
0: اهلين فيك.
2: بحكي محمود من الفحم.
0: اهلين محمود، تفضل.
2: انا بشوي من جوا زعلان على الجميع، لازم تطلع الناس الصوت. عمي اليمين حاطه تحتات وسط العربي كله، زي حرب علينا، ضدنا، ضد العربي وبصر العربي 48. ما انا بتضف بغزه هون هون، اي مشاكل دوليه. احنا بدنا نحط احطاطنا هسه.
0: يعني انت محمود رح تصوت؟
2: انت صوت اول واحد. انا الساعه 6 بدي اصوت، وطالب كل الناس تطلع تصوت.
0: اول صوت بالصندوق.
2: هذول مقاطعين بدهم يخربوا بيتنا، هذول مقاطعين مش محلهم هسه. لازم نوقف وحده وطنيه ونصوت لكل العرب. خلاص،
0: مش وقت.
2: لا مشاكل اليوم، حاطين احطاطين من فحم ووادي عاره والمثلث الجنوب والشمال بالنقب.
0: نعم.
2: كل يوم من محل، كل يوم من محل. وقف الحرب على غزة، حرب على 48.
0: نعم. محمود، أنت بتقرأ كل الخارطة السياسية، ومنها بتستخلص إنه لازم كلنا نصوت، وإنك
2: لازم كلنا نصوت، لازم كلنا نصوت. عم يطلع صوته كل الناس. المقاطع خليه مسجل، خليه يطلع صوته.
0: نعم نعم. محمود، شكرا جزيلا لإلك، صوتك جدا جدا واضح. سلامات سلامات.
2: شو نسوي؟ هذا الموجود لازم يطلع صوته. خلاص تفي. سلام.
0: يعطيك العافية، سلامات. اتصال جديد قبل أن ننتقل. ألو، مين معانا؟
3: أبو عمر معك من شفاعمر.
0: أهلين أبو عمر، يا هلا.
3: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
3: أول إشي أنا سمعت فيه الأديولوجية هاي اللي بقول لك أنا بعترف

0: ايش بدولي؟ ما انا جاي معه. طيب هو بيعترف ايش بدولي؟ هو بيركب سياره الرخصه شو مكتوب عليها؟ مدينه اسرائيل. سيارته محطوط عليها علم اسرائيل على النمره. حلو. بس احنا مش جايين نجادل يا عمي، تعترف ايش بدولي؟ بس اسا احنا في وضع حساس.
1: انا بدي اسالك سؤال يا ابو عمر عن جد. اسا انت شايف انه المشكله بهاي الانتخابات هي بالمقاطعين ايديولوجيا؟ والله انه انا شايفتهن ساكتين.
0: لا مش عم مش
1: يعني اسمع اصلا بيكون كل مره حمله مقاطعه، حتى هاي المره مش مبين اذا في حمله مقاطعه.
0: بدناش ما احنا بدناش. ما
1: انت يمكن المشكله مش بالمقاطعين الايديولوجيين، مشكله بالمقاطعين اللامبالين، والمشكله بالزعلانين، والمشكله اللي بيستنوا انه احزابنا العربيه تصير مثاليه.
0: يا عمي مش راح تصير
1: وبعدين مثالية. وبعدين يصوتوا لها.
0: في بني ادم كامل بالحياه، فيش بني ادم كامل. خلينا نصوت اسا، خلينا نزيح اليمين، لانه والله والله جاي علينا. بتشوفيش كل يوم بن كبير كل يوم رايح على بلد، انيبه على بايت، انيبه على بايت. يعني اذا بدي اقول لك، انا متجوز من بسمة طبعون.
1: أيوة.
0: اذا بدي اقول لك قد ايه في غاد ناس بتشتغل تشغل زهران زهران والمناح مناح
1: يعني
0: كل شيء. يعني في ناس غاد بتشتغل عندها شركات معها مصاري بتدفع ملايين. والله انا بحكيكي، والله انا بحكيكي، كفي ناس يعني الله يفتحها بوجه الجميع وبيعملوا وبتبرعوا ومن اغنى اغنياء. يعني بسمة طبعون بلد حلو
1: مرتب.
0: إيه لا بدنا نصوته، بس ما هو جاي يقول لك انيب على باية. طب ما بدنا ندعس عليه يا عمي. شو بتقول ستي؟ الله يرحمك يا ستي.
1: يعني انت عم بتقول اليوم كل واحد حاسس بالخطر، وانه كمان يعني شوفوا حتى رؤوس الاموال واضح لها.
0: اقول لك شغله، اقول لك شغله بايش انا حاسس.
1: ايش؟
0: اذا طلع اليمين المتطرف، كل دار في الوسط العربي فيش فيها رخص بدها تضبط. كل دار
1: ناسيين انه احنا بنحكي انه الان مئات البيوت في طمرة قلب الجليل مهددة بالهدم. مئات
0: كل دار فيش فيها رخصة بده يطلعوا لها تاب يعني الهدم. بدناش تحكي بالعبراني.
1: يعني فانت يا ابو عمر بدك تقول، عم بتقول للناس شو بنتظرنا.
0: بس في شغله واحده كمان.
1: نعم.
0: ما هو بصيرش نجيب 20 عضو لسه ووقف الكفت الميزان علينا وعاود يقولوا كمان دور انتخابات. يعني احنا بنضلنا ماكلينها. يعني بدنا يعني بالعربي الفصحى، بدك تفوت مع الجماعه، بدك تحمينا.
1: يعني انت بتقول انه طيب احنا بحاجه انه نصوت، نوعى المرحله اللي احنا موجودين فيها وخطيرتها، وكمان انه انت اذا انت حققت عدد من المقاعد مش تقعد على جنب وضلك كل الوقت عيد انتخابات. انا بفكر الكل تعلموا هذا الدرس يا ابو عمر.
0: انا ما استفدت شيء، بديش تقعد على جنب، بديش انا عيد الانتخابات كمان دور. يعني اذا عادت الانتخابات كمان دور، اليمين بيطلع ساعتها.
1: والله نتنياهو عاد الانتخابات 5 مرات لحد ما وصل للنتيجة اللي بده إياها، واللي إحنا
0: مأساوية
1: اللي عايشين فيها إلنا 4 سنين. أبو عمر بدي أشكرك كل الشكر.
0: يعني
1: طبعا نقاطك واضحة.
0: مستوى بن كبير وسموتريتش، يعني نتنياهو مستعد يضحي بكل الدولة والعرب والهاي بس يضل على الكرسي. نعم. مو عارف حاله بدون حبيس
1: أبو عمر. نعم الأمور
0: شكرا
1: واضحة.
0: شكرا
1: جزيلا لك.
0: أنا بتمنى كل بني آدم معه هوية يطلع يصوت، نجيب 20 عضو مش 15، 20 نجيب.
1: شكرا لك أبو عمر.
0: شاء الله. شكرا.
1: سلامات. نطلع لفاصل إعلان قصير مستمعين ومستمعات، من ثم نتابع.
2: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
3: فجرها علماء كل نوع نحف، والآن اشتري شاشة LED ضخمة ذكية 85 إنش شامل ستاند وتوصيل مجاني فقط ب 2990 شيكل. لا يصدق، عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
4: يا فاجينز، يا فاجينز، أحسن لي يا فاجينز.
5: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم 1 في فلسطين، 908 عالمياً، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
6: خذ حبة فصصها كل اللي بكب القشرة وعيد
7: بزر جديد تحميص جديد.

0: وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
1: راخف هات سوميت عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راخف هات سوميت مجلك روم المفرق الشرقي نجم 2692. راخف هات سوميت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
2: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى كلام مباشر مع مقبول نصار.
2: عدنا إليكم مستمعينا مستمعاتنا إلى اتصالاتكم 0460-1101 ونعود إلى هذا الاتصال أولا. ألو،
3: مرحبا.
2: يا هلا فيك، مين معانا؟
3: معك أمين كيلاني.
2: أهلين أمين، تفضل.
3: أهلين. أول شيء أنا ما سمعت كل البرنامج، أنا كنت في السيارة على حسب تضاريس الطريق، على إشي أسمعه وإشي ما أسمعه. كل الاحترام لكل اللي أدلوا بآرائهم وأفكارهم.
2: نعم.
3: أنا بقول بالمختصر المفيد، رغم أني أنا برضو إنسان متدين ومحافظ على ديني وعلى شريعتي.
2: أيوة.
3: ولكن هذا لا ينقص من الدين شيء أن أعارض أو أقاطع الانتخابات، مع احترام لكل واحد بالإيديولوجيا تاعته. إحنا جربنا والتجربة هي خير برهان. جربوا شو معنى قاطعوا، جربوا شو معنى حزب راح منفرد وبالأخير أخذ أصوات الحركة، بيعرف الأمور هاي. والجروح ما زلنا نحن نضمدها ولكنها ما زالت تنزل.
2: يعني أنا يعني أنت بالنسبة لك جربنا التصويت،
3: جربنا عدم التصويت،
2: عدم التصويت يعني. وأنت كإنسان متدين ترى، يعني أنا عشان بدي أفهم،
3: على فكرة متدين ولكن أنا برضو مش مع الموحدة، يعني بقول أشكره أنا لست مع الموحدة. أنا مع الأحزاب وكلياتها ككل. هذا لا يعني أنه معناها أقول ما حدا يروح مع الموحدة، لا. روح وين بدك تروح، ولكن مع حزب عربي أنه يحترم ذاتك.
2: أنا دا أفهم أنت بتقول أن الدين لا يمنعك من المشاركة بالتصويت، وأنه جربنا
3: لا أجد شيء في الدين فتوى تدل على المقاطعة، مع احترام لكل الذين يفتون بغير علم أو بقصد لتجهيل الناس.
2: نعم. بس أنت شايف إنه اليوم إنه الناس الغير يعني اللي مش راح تصوت، هل سببها ديني ولا سببها إيديولوجي سياسي ولا سببها لا مبالاة ولا سببها جهل؟ الناس كتير حاولت أو سببها زعل من القوائم الموجودة؟
3: على ما أعتقد هذه حاجة في نفس يعقوب.
2: نعم.
3: يعني كل واحد في مثل في العامي بيقول كل واحد بقصص الحلاوة،
2: يعني بالعكس هو أصلا إنقاذ النفس ومصلحة المجتمع، إنه المجتمع يصمد وأن لا يرمى إلى التهلكة، هي أصلا رسائل يعني جاءت من الدين بالأساس. يعني
3: يا أختي الكريمة، إحنا أنا كمسلم من أتبع نهج محمد عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة لي، القرآن والسنة. بما إنه في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، هل استعان، خلينا نحكيها بوضوح، باليهود وشرى منهم الأسلحة؟
2: نعم.
3: نعم. هل استعان ببعض علماء اليهود وأخذ كذا وكذا وكذا؟ نعم. إذن شو القضية هون؟ أنا موجود هنا في بلد أرضي وطني بيتي ومهدد بالتهجير، وقصة عملية تزيين الديمقراطية وجه إسرائيل بالديمقراطية، يا عمي مش وجه إسرائيل ديمقراطية، ما قطعنا وشوفنا النتائج، طلع لنا 2 زعران دمرونا.
2: نعم. أنا مستمعنا الكريم، يعني أنت خلينا نقول أنت أيضا تحاول أن تواجه عدم التصويت أيضا من باب آخر، يعني في كتير ناس اللي هني بقول لك يعني عندهن كل واحد عنده سبب شكل، يعني وإسا آخر سبب موجود هو عدم الرضا على تصرف الأحزاب من الأشياء اللي بتصير، مثلا مثل اللي بصير بالجبهة في وغيره. بس بكل الأحوال طبعا رأيك واضح، وأنت بتجيب الجانب الواعز، يعني الجانب الديني، يعني كمبرر حتى لوجوب المشاركة بالتصويت.
3: يعني الأسرة الواحدة اللي فيها مكون من 5 أفراد فيها خلافات، ولكن بطل يكونوا أخوي؟ ما بيكونوا أخوي.

0: بضل له إخوة. مستمعنا الكريم، نعم بدي أشكرك جزيل الشكر أخ أمين على هذا الاتصال، سنتابع مع المتصلين آخر. شكرا لك، سلام. اتصال جديد معنا، ألو.
1: السلام عليكم. مقبولة.
0: وعليكم السلام، يا هلا، مين معنا؟
1: كيف حالك؟ سليم من الناصر.
0: أهلين سليم، يا هلا فيك، تفضل سليم.
1: شو وضعك؟
0: الحمد لله.
1: والله اللي بده بن كثير وسموتريتش يرجعوا بقوة ما يصوتش، شو بدنا نقوله؟ اللي بده سموتريتش وبن كثير يفوت على الكرة العربية وعلى المدن العربية ويعربدوا ويعملوا أكثر من اللي عملوه بالأربع سنين اللي فاتوا، وبتباهى بن كثير إنه هد 7000 بيت، عارف كديش؟ 2000 بيت، 3000 بيت، بتباهى وبده يهد أكثر.
0: هاي بلد كاملة
1: نكبة. كل سنة قاعد، لا بقول أنا ما هديتش كتير، أنا لازم كان أكتر.
0: بده يهد أكتر، ملحقش.
1: بده يهد أكتر، ملحقش. كل واحد عنده تسيفت، كل واحد عنده بلكوني، كل واحد عنده عزبي. كذا، فاهم كيف؟ يتوقع إذا ما نزلتش تصوت جايين لك يا معلم، انزل حبيبي صوت، فاهم كيف؟ وبدنا نرفع نسبة التصويت، نرفع نسبة التصويت فوق 75%.
0: يعني احنا عمالين نحكي هيك عن في اكثر من مبادرة او فكرة ممكن نعملها. يعني في واحدة من المبادرات انه فكرة قضية الناس اللي مش طالعة تصوت، بما انه المرة اللي مرقت 47% ما صوتوش، انه هاي المرة كل واحد بيعرف عن اي حدا مش مصوت يمسكه يعملوا مشروعه الشخصي ويطلعوا يوم الانتخابات، يطلعوا على التصويت، يسحبوا على الصندوق. والشغل الثاني انه كلياتنا نجرب نوصل لنسبة تصويت فوق 70% او حتى هيك أحلام وردية، نحكي عن 80%. يعني بنسبة تصويت مثل هيك إحنا موجودين بمحل جدا جيد.
1: أنا بنادي على كل المشايخ بالخطب الجوامع، كل الإبهات.
0: يعني أقول لك شو، اتركك من الميكروفونات والجوامع، بكل بيت، بكل بيت، لا كل لا واحد لا بيعرف لا واحد مش مصوت يمسكه ويسحبه على التصويت يوم الانتخابات.
1: في بعض المشايخ اللي هن مقاطعين الانتخابات.
0: انا قصدي يا سليم،
1: عارف ايه ليش يعني؟
0: قصدي يا سليم ما نضلناش نطلب طلبات جماعيه، تعال كل واحد ياخذ هو نفسه مسؤوليه. اسا انت سليم فكر باللي حواليك واعمل وحدد مين اللي مش مصوت ويوم الانتخابات طلعه يصوت.
1: انا شغلي بين الناس، انا كل دقيقه بين مجموعه شكل، انا بشتغل بتوزيع الغاز. كل
0: شايف الناس كلها،
1: بكون أشرب قهوة بمجموعة تانية، يعني بروح أعطي بلا ما أخذ بالون غاز، بلاقي خمسة قاعدين بقعد بحكي عن الموضوع، بقنع بكل انزلوا صوته، ما بنفع أنك تقعد بالبيت.
0: ممتاز،
1: ما بنفع
0: سليم. أنا عشان هيك بقول لك إنه يمكن كل واحد منا لازم يأخذ على نفسه مسؤولية معينة ويعملها، وما نستنى دايما الأحزاب، لن تكون الأحزاب مثالية ومش راح تصير مثالية
1: يا عمي. من المهم كل الجوانب إحنا بنحكي
0: إنه يكون عندنا قرار شعبي، بدنا قرار شعبي
1: من ناحية كنايس، من ناحية جوامع، الكل ينزل يصوت. نعم. انزل صوت. نعم. يعني فيش يهودي بنزلش يصوت، يعني مش فاهم.
0: سليم.
1: أنا قاعد.
0: شكرا.
1: قاعد انت شو بتسوي بالدار؟ يعني انزل زد هالصوت، صوت لمين ما بدك، ارفع نسبة التصويت.
0: سليم شكرا جزيلا لك، طبعا سنتابع. شكرا لك، سلامات. اتصال آخر معنا، ألو.
2: مساء الخير.
0: يا هلا، مساء النور، مين معنا؟
2: يا فاتمة بولي.
0: الحمد لله.
2: ده كان نقطتين واختصار شديد.
0: بدك تعرفنا على نفسك ولا مستمع؟
2: لا صالح
0: يا هلا فيك صالح، تفضل.
2: مقبولي، في شغلة أنا حدث يعني مش عم بستوعبها ولا راح استوعبها، ليش لما يكون بانتخابات للسلطات المحلية بصير التصويت 80% و90% حتى مرات 95%؟ ليش؟ على السلطة المحلية مقدراتها هي معروفة.
0: بنقطة لحالنا قصدك؟
2: بنقطة لحالنا وشو بنجيب ومن رب ودي اختاري وجيب اختاري، حتى طلاب بيزوروا انتخابات عشان تعرفي ومعروفة بيزوروا
0: الأموات بصوتوا
2: جيبوا الأموات. طب إسا ما عندنا انتخابات مصرية يا عمي، ما كله بيشايف شو بصير، ما كله بيشايف شو بصير، ما في انتخابات مصرية. القيادة خلتنا يعني على أسف.
0: بس أنت فاهم ليش بالمحل إحنا هيك بنصوت بالمحل؟ لأنه في تحريك محلي، في تحريك من قلب العيلة، في تحريك من العحارة، في تحريك من عيلة من الصحاب. اللي أنا بقول لك يا تو، يجب أن، ما هو عشان هيك إنه لازم نتبع نفس الحمية اللي بنكون فيها بانتخابات السلطات المحلية، نعملها نفس الحمية بانتخابات الكنيسة، زي ما أنا بروح بقعد ببيت قرايبنا يوم انتخابات المجالس وبضلني بطلعش غير مقنعهن يطلعوا يصوتوا.

0: حطه تعالوا نعمل هيك وقت الكناسة. يعني إنه يعني مش لازم بس نسأل الأسئلة، لازم نعمل اقتراح لخطوة عشان نحسن هاي القصة، عشان نجاوب على السؤال.
1: أكيد بس أكيد، بس أنا السؤال يعني مش مفهوم ضمنا، يعني أنا جاوب كل المحللين، المحللين اللي بفهموا بالسياسة وقالوا إنه إذا بننزل قائمة إسا بتفتح في قائمة مشتركة ممكن التصويت يزيد، يعني بلا منكفات بسيش منكفات، واللي بخرب الدنيا هو الشبكات الاجتماعية يعني تخوين ومش تخوين وكذا وكذا، وأنا وأنت وجبت ومجبت السوز، يعني هاي الشبكات هاي. حتى أنا رأيي الشخصي يعني العرب بلزمناش فيسبوك، بلزمناش التواصل الاجتماعي، التواصل الاجتماعي معطوط لأشياء اجتماعية مش لمنكفات.
0: قصدك يعني أداء أداء هال أداء هالقد إلها تأثير وانتشار وإلها يعني إنه
1: للأسف شديد الناس عملوا بس
0: يعني اسمع
1: بدك المضبوطة، الناس عملوا السلبيات يعني بس التحريض
0: لا، وممكن كمان نستعملها للإيجابيات إن شاء الله. يعني رح نصل لمرحلة مرة نكون ناضجين. طب أنت قلت أول شغلة إنه أنت مش مستوعب نسبة إنه الفرق بين نسبة التصويت المجالس للكنيسات،
1: جابوا
0: والتاني
1: بتشرب السياسي، جابوا ناس بتشرب السياسي وقالوا كلها كمحللين إنه إذا نزلنا في قائمة مشتركة بنزيد من 3 إلى 4، ليش؟ بطل في منكفات وبطل على الصوت وكلنا بإيد واحدة بدنا ننزل انتخابات عشان نعلق نسبة التصويت. طب احنا نهدم نصنع عنف، مع انها قضايا حارقة يا عم، كل بيت الخاوة والعنف. فيش بيرها بسخنين، كنت بيرها بسخنين في مناسبة مروح في بوليس صحيح، بس ما طاقين على بيت دكتور اسنان طب شعيب
0: صيدلي كمان كان
1: اسف صيدلي بشعيب. يعني لو وصلنا من الناس في بيوت محروقة حرق في بيوت، يعني مش عم السرجة تطلع بريت البيت وانت عادي بالدور، يعني شو يعني بدك هيك وبدك هيك، يعني شو مستنين. واثنين احزابنا للاسف الشديد بيصرفوا على عضو هون على ترتيب الاعضاء عشان ياخذ ميزانيات، يعني توظيف زي هو المجلس المحلي بوظف ليش
0: والله يا ريت كل المشاكل هي على ترتيب المقاعد. اكتشفنا انه في مشاكل اعقد من ترتيب المقاعد،
1: يعني بيصرفوا على مين يكون رئيس في المجلس المحلي عشان ياخذ وظائف. مزبوط، ما انتوا بدكم وظائف وبدكم رئاسين وبدكم هيك، يعني خليها لله. الشغله الثانيه قصه جاب فرح، يعني الشغله هي مبينه شيء سياسي وريحه طلعت. يا اخوات حد تحركش فيك، مين منكم يكون ان شاء الله بكون رئيس البلدية، مين منكم يكون روحي على البوليس وانت تشكي
0: وانت
1: مش يعني مش احكي بعد 7 سنين شو يعني عاد 7 سنين وإسا توقيت انتخابات. يعني
0: مستمعنا الكريم صالح، من غير ما استنى شوي رغم حساسية الموضوع ورغم انه احنا موجودين عن جد بحالة اللي اختلطت فيها قضايا سياسية عليا في قضايا اجتماعية، وعمالين نلوم نفسنا كيف هاي القضايا ما كانش عنا علاج لإلها سابقا عشان ما تنفجر بوجوهنا بهذا، عارفين حساسية الموقف، ولكن بسبب حساسية الموقف ما بدنا نلغي حقوق ضحايا، ما بدنا نلغي يعني اقول لك شو مين وانت اصلا كانت قضيه التحرش والاعتداءات الجنسيه تنحل بالبوليس لما اصلا ما فيش عليه يعني الاثبات دائما.
1: مش فهمتيني خليني اوضح الاشي. انت عامل اجتماعي
0: صحيح،
1: وعندك باء كبير في القضايا، وانت ملمي اكثر من الناس ملمي وسامع قضايا.
0: لا، وبنشوف كيف الضحايا لا تستطيع احيانا بغالب الحالات انها تروح على البوليس.
1: مش هذا اللي بحكي، يعني
0: هذا مش اشي مأخذ، يعني اللي
1: اني اثار الشغلة هاي وفي ناس بتحرك الشغلة هاي. انتو يا جمعيات مين كنتكونوا؟ ما كل ده احترام عندكم. انا ضد التحرش، وانا لازم يكون احكام قاسية ولازم يكون توثيق. طب انتوا عندكم توثيق وعن كل شيء، ليش اسا السؤال تاعي انا سؤال ليش اسا بالتويت هذا بعد 7 سنين فجرتوه لانه جعفر انتخبوه بالمقعد الثاني؟
0: في ناس حكت عن قضية التوقيت وكانت انه كانت يجب ان تكون قبل ان يتخذ اعضاء الجبهة قرارهم بالترشيح بمجلس الجبهة اللي تم ناسي اسا وانت باي موعد حكينا، ولكن نحكي برغم من انه في اخطاء كثيرة، ولكن يجب انه مش احنا نلغي نهائيا حقوق النساء المستضعفات او النساء اللي بتعرضوا. تنساش انه احنا بنحكي عن اشي اللي ممكن ان يلقي بظلاله على كل مسارات الحياة، على النساء بأماكن العمل، على طالبات مدارس، على كل محل.
1: أنا بدي أحكي شغلي،
0: نعم.
1: المتهم يبقى متهم ما دام لم تثبت الإدانة. أنا رأيي الشخصي جعفر لازم يكمل، وأنا مع إنه يكمل. اثنين، هل عنده إشي إثباتات؟ بعد ما يكمل حتى سيدات تكون يستغفر يروح يشكوا عليه وفي قضاء. أنا هيك رأيي، هيك رأيي الشخص. أنا فيش عندي أنا
0: نعم رأيك مفهوم.
1: أنا يعني أنت سبع سنين عم تستنى وإسا ليلة التوقيت.
0: هقول لك شو، حتى إنه القانون نفسه لا استنى مستمعنا الكريم، ماشي يعني ماشي إنه أنتم حاسين حساسية كبيرة، ولكن مش هاي الحساسية تتخلينا إسا نلغي كل منظومة الحقوق اللي حطتها الإنسانية عشان تحمي الناس اللي ممكن يتعرضوا لاعتداءات أو تحرشات. يعني نعرف إنه هناك حساسية هنا، بنعرف إنه هون في حالات خاصة، بس هذا مش انه يدعينا اسا نلغي كل شيء. حتى في القانون، القانون الجنائي يعني لا يتم التقادم على مخالفات تتعلق بمواضيع من هذا اعتداء جنسي. مش
1: مش هذا بيت القصيد يا مقبول، بيت القصيد انه التوقيت سياسي. وهي انا
0: طيب انت انت يعني التوقيت اشكالي جدا، زي ما قلنا عدم حل المشاكل يؤدي بنا الى انفجارها باوقات حرجة. انا لدي سبع ثواني فقط لانهاء البرنامج. صالح شكرا جزيلا لك، الى اللقاء، الى اللقاء جميعا.
2: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات اخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
3: يافا جينز،
4: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال، كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الانترنت اونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة، ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
7: الشمس دائما.
8: عند وهج الكلمة نلتقي، برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا، نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM ستيريو.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
11: رأس الساعة برعاية
12: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

نشرة أخبار الخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر مطلعة في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة لإذاعة الشمس أن الحزب يتجه لعقد مؤتمر لمجلسه العام مساء غد الاثنين في محاولة لحسم قضية المرشح الثاني في القائمة. وأشارت المصادر إلى أن جدول أعمال المؤتمر سيتبلور خلال الساعات القادمة، وأن من بين المقترحات التصويت على إبعاد جعفر فرح أو فتح باب الترشيح مجددا أو المصادقة على القائمة كما هي. وبحسب المصادر فإن جدول الأعمال سيحدد مساء اليوم في لقاء مع مندوبي الفروع وسكرتارية الفروع. وأعلن جعفر فرح عن مغادرته المستشفى وعودته إلى منزله بعد تعرضه لوعكة صحية، وتشهد الساحة السياسية حالة من الترقب لاتخاذ موقف من التطورات الأخيرة المتعلقة بترشيحه للمقعد الثاني في قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة.

0: وفي حديث لإذاعة الشمس أكد دكتور سمير أبو زيد رئيس مجلس عيلبون والمرشح لخلافة جعفر فرح أن أي إجراء عقابي ضد فرح سيؤدي إلى سحب ترشيحه بالكامل ولن يوافق على خلافته في الموقع الثاني. قال رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن المرحلة قابلة للانفجار على جبهات عدة مع رفع حالة التأهب خلال الأعياد اليهودية. جاء ذلك خلال تقييم الوضع الأمني واستعداداته لفترة الأعياد الوشيكة خلال إجراء تدريبات مفاجئة تحت اسم طلوع الفجور. أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النباطي وبلداتها والتي أسفرت عن سقوط قتلى وإلحاق أضرار جسيمة بمبنى وزارة المالية وتدمير مستشفى غندور. وأكد عون أن هذا الاستهداف يشكل تصعيدا خطيرا يتجاوز حدود الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار ليطال مؤسسات الدولة اللبنانية ومرافقها الخدمية بالإضافة إلى مستشفى ومراكز صحية على حد قوله. ميدانيا أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن قوات الأمن الإسرائيلية نفذت تفجيرا عنيفا في بلدة المنصور بالتزامن مع قصف مدفعي بقذائف ثقيلة طاولت منطقة المرج بين بلدتي الحني والمنصور جنوبي مدينة صور. أكد وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير أن الهجرة الطوعية هو الحل الحقيقي والوحيد لما وصفه بالإرهاب في غزة وتوفير حماية أفضل لسكان القطاع على حد تعبيره. في السياق أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية من بينها مصر قطر والأردن تصريحات بنغفير ووزير الأمن إسرائيل كاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وحذر البيان من تحويل الدعوات إلى تهجير قسري إلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم. توعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن أي اعتداء على مصالح إيران سيواجه برد قوي وسريع على حد تعبيره. وأشار قاليباف إلى أن القوات المسلحة الإيرانية وجهت ضربات قوية للقواعد الأمريكية على حد قوله.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجة الحرارة ستكون على النحو التالي: في القدس 29، الجليل الأعلى 29، طبرية 34، الناصرة 33، حيفا والساحل 31، يافا وتل أبيب 30، في النقب 33 درجة، أما في إيلات 37 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your

0: سبع دقائق بعد الخامسة في استودياتنا في إذاعة الشمس، نحن معكم في الحصاد الإخباري لهذا اليوم. من وراء الميكروفون أنا أدهم حبيب الله، في الإعداد ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية يرافقني إيهاب عويس. مباشرة نستهل هذه الساعة الإخبارية بعناوينها الرئيسية. قضية جعفر فرح إلى أين؟ هل الجبهة أمام أزمة سياسية بعد خروج فرح من المستشفى وعدم انسحابه من القائمة المشتركة؟ سنكون مع هذه التفاصيل أيضا بعد قليل. إسرائيل تقترب من موعد تسليم القوائم الانتخابية، ترقب وتغييرات، إقصاءات، إقالات، ترتيبات أخيرة مع اقتراب موعد التسليم يومي الاثنين والثلاثاء. في الضفة الغربية افتتاح العام الدراسي، أكثر من 800 ألف طالب يعودون إلى مقاعد الدراسة وسط اعتداءات من قبل المستوطنين واقتحامات للجيش في عدد من المدارس. إذن نفتتح هذا الحصاد الإخباري وتحديدا من الشؤون الانتخابية بعد تعرضه إلى وعكة صحية خروج جعفر فرح من المستشفى. الساحة السياسية العربية تشهد حالة من الترقب لاتخاذ موقف من التطورات المتعلقة بترشيحه للمقعد الثاني في قائمة الجبهة الديمقراطية، لا سيما أن فرح لم يعلن انسحابه بعد بشكل رسمي. مصادر مطلعة في الجبهة أفادت قبل قليل لإذاعة الشمس أن الحزب يتجه لعقد مؤتمر لمجلسه العام مساء غد الاثنين لحسم قضية المرشح الثاني في القائمة، كما أشارت إلى أن أيضا خلال الساعات القادمة سيتم بلورة جدول الأعمال والمقترحات المتعلقة إما بالإقصاء أو الإطاحة أو فتح باب الترشيح أو المصادقة على القائمة كما هي. إذن عن القرارات وأيضا عما يحصل في داخل الجبهة، اللجنة المركزية، الاجتماع المرتقب، المحامي حسين مناع عضو اللجنة عضو لجنة المراقبة في الجبهة، مساء الخير. هل تسمعني أستاذ حسين؟
1: نعم مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: مساء الخير، يعني دعنا نرتب الأوراق أولا. قبل قليل يعني جعفر فرح خرج من المستشفى، نتمنى له السلامة، ولكن تفاصيل يعني انسحاب عدم انسحاب لربما توضح لنا الصورة أولا بشكل واضح ومفصل.
1: يعني حتى الآن لم نتلقى رسالة رسمية من جعفر في قضية انسحابه أو عدم انسحابه، ونتضح خرج من المستشفى قبل قليل، وننتظر خلال الساعات القريبة أن يقوم بتسليم موقفه الرسمي لقيادة الجبهة.
0: طيب عمليا عندما تتحدث عن تسليم الموقف، حتى الآن الموقف غير واضح، ولكن ما وردنا بحسب يعني مصادر في داخل الجبهة هناك اجتماع مرتقب خلال الساعات القريبة، ماذا سيناقش عمليا هذا الاجتماع؟
1: ليس هناك اجتماع مرتقب، يعني هناك مشاورات وهنالك أصلا يعني سكرتار الجبهة بحالة انعقاد مستمر حتى اتخاذ قرار نهائي وحتى تخطي هذه الأزمة. يعني لم يتم تعيين اجتماعات في هذا اليوم.
0: طيب ماذا من بين المقترحات؟ نحن نتحدث فقط يعني عن 48 ساعة على الأقل لتسليم القوائم، الأمور غير واضحة، غير يعني هناك لربما يمكن وصفها حتى بأزمة. السؤال إلى أين تتجه الأمور وما هي المقترحات الآن في داخل الحزب؟ بماذا يناقشون؟
1: القرار واضح، يعني كان بالأمس اجتماع لسكرتار الجبهة واللجنة المركزية وتم اتخاذ القرارات المطلوبة ونشرنا هذه القرارات. الآن جميعنا بانتظار موقف جعفر.
0: وإذا لم ينسحب
1: عمليا؟ إذا لم ينسحب يعني هنالك نكون مجبرين على عقد مجلس الجبهة، مجلس الجبهة الذي انتخب القائم وهو الجسم المخول بتغيير هذه القائمة أو سحب ترشيح.
0: أستاذ حسين أفهم من كلامك عمليا إذا قال جعفر فرح أنا لا أريد الانسحاب وبناء على ما تم اتخاذه بالأمس من قرار في داخل مجلس الجبهة، فعلي يتوجب عليكم دستوريا أن يكون هناك انعقاد لمجلس الجبهة العام.
1: نعم نعم.
0: ومن بين الأمور سيتم التصويت عليها ماذا؟
1: قضية ترشيح جعفر، إقالته أو إبقائه في منصبه، هذا البند الأول. في حال تم التصويت

0: التصويت على سحب ترشيحه يتم التصويت على المرشح مكان، وفي حال تم تأكيد ترشيحه فهو مرشح مؤكد بحسب.
1: هل هناك أغلبية معينة لهذا التصويت؟
0: لا أحد يستطيع أن يعلم ما هي الأغلبية، ماذا سيكون القرار وما هي الأغلبية. كل رفيق يحق له أن يصوت بحسب قناعاته وحسب تصوره للموقف والمصلحة العامة للجبهة.
1: السؤال الاجتماع، في حال يعني قال جعفر فرح لا أنا لن أنسحب، فالحديث هناك عن عقد اجتماع، الاجتماع سيكون وجاهي أم نتحدث هنا عن اجتماع سيتم عقده خلال مؤتمر للتصويت عليه؟
0: يتم تباحث هذا الأمر باعتقادي، طبعا سيكون مجلس جبهة وجاهي وليس عن طريق الزوم.
1: نعم. السؤال الآخر عمليا، في حال يعني تم إقرار من قبل مجلس الجبهة عمليا مشاركة أو ربما التصويت على استمرار جعفر فرح في ترشيحه في منصبه، كيف ستنعكس هذه الأزمة؟
0: على الجميع أن يحترم قرار مجلس الجبهة. مجلس الجبهة هو المخول بهذه القرارات، وقرار مجلس الجبهة سيكون ملزم للجميع، والجميع سينطلق للعمل بحسب قرار مجلس الجبهة كان ما يكون هذا القرار. يعني الجميع يحترم القرار الذي سيصدر من مجلس الجبهة وننطلق إلى العمل.
1: السؤال، هل تعتقد بأن
0: نطوي صفحة هذا الملف في جميع الأحوال؟
1: هل ستنتهي؟
0: برأيي بعد ما يعني فعلته الجبهة والحزب في هذا الشأن وجميع هذه الاجتماعات والفحص، وبالذات في هذه الفترة، يعني هذه الجرأة لدى حزب أن يقوم بفحص ادعاءات كهذه وفحص ملف كهذا وعرضه أيضا للعلن والإعلام، هذه جرأة لا يعني ليست موجودة ولا لدى أي جسم سياسي آخر غير الجبهة. لا أحد يستطيع أن يفعل ما فعلته الجبهة. وبعد قرار مجلس الجبهة غدا فيما لو لم يسحب ترشيحه الرفيق جعفر سيكون طوي هذا الملف.
1: عمليا سحب ترشيحه كان بإمكانه وفعل ذلك لربما بالأمس أو الأول من أمس. السؤال،
0: ما زالت الأمور مفتوحة وما زال.
1: هل هناك قنوات اتصال أستاذ حسين؟
0: طبعا قنوات اتصال موجودة، نحن لسنا بحرب، نحن في نقاش كل له رأيه، ونحن بقنوات وتواصل مستمر. طبعا في قنوات.
1: عمليا يعني نحن نلخص هكذا، عمليا الانتظار خلال الساعات القريبة لاتخاذ قرار واضح بانتظار جعفر فرح انسحاب أو الاستمرار، في حال كان هناك استمرار استنادا على ما حصل بالأمس من خلال الاجتماع سيتم عمليا عقد مؤتمر للتصويت على أي قرار يتم عمليا إقراره، إما المشاركة أو الانسحاب أو الإطاحة، هناك تقف الأمور.
0: هذا
1: بالضبط. نعم، المحامي حسين مناع أشكرك جزيل الشكر، عضو لجنة المراقبة في الجبهة، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات وهذه التوضيحات، شكرا لك. إذن نرتب الأمور ونحن نتحدث، فقط نشير جعفر فرح خرج من المستشفى، حتى الآن هناك اتصالات ضغوط ومحاولات عملية لترتيب الأوراق. جعفر فرح لم ينسحب حتى الآن من ترشيح نفسه للانتخابات، استمعنا للمحامي حسين مناع. في حال عمليا لم يتم اتخاذ قرار أو لربما استمراره سيعني ذلك عقد اجتماع من قبل مجلس الجبهة الذي يضم نحو 900 عضو، وعمليا للتصويت على إما الإطاحة أو عمليا التصويت على باب الترشيح، أو في حال يعني تم فرز هذا الموضوع إلى صالح جعفر فرح فإن جعفر فرح سيكون المرشح في قائمة الجبهة وأيضا في القائمة المشتركة. وعمليا بعد اتخاذ قرار بالأمس بالإجماع على ترشيح دكتور سمير أبو زيد رئيس مجلس علابون الذي تحدث عن ترشحه وإمكانية انسحابه أيضا المشروطة، في حال تم إبعاد جعفر فرح بقرار من مجلس الجبهة فلن أوافق على خلافته وسأعيد المقعد إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب. دكتور سمير تحدث اليوم لإذاعة الشمس، فلنستمع إلى مقاله.
2: كان في فتح باب الترشيح بعدنا أنه كان في بيان من الجبهة عن استقالة الأخ جعفر فرح من المكان الثاني، وشفت أنه في موعد لحد الساعة 12 بالليل، فقدمت ترشيحي حتى أساعد في أنه نخرج من المأزق اللي احنا موجودين فيه. وفعلا في اجتماع سكرتاري الجبهة يوم السبت اللي كان في يعني إجماع على أنه يكون سمير أبو زيد مرشح بديل، ولكن كمان مشروط كان الترشيح، مشروط طبعا مني لأني أنا تعهدت أنه أنا بترشح.

0: يكون مرشح بس في حال انه جعفر فرح يسحب ترشيحه بشكل علني ومفصل.
1: نعم، لكن الموقف الآن، نحن الآن يعني في ساعات الظهيرة، هنالك من تحدث عن انتظار حتى الساعة 12، ولكن يعني ما الذي سيحدث خلال الساعات القادمة؟ ما الذي ينتظرنا؟
0: طلع، خلينا احنا نوضح اللي كان عشان نبني عليه اللي جاي. فاللي كان انه طبعا انا قبل الترشيح، قبل ما اروح على مجلس الجبهة، سكرتاريا الجبهة، انا اتصلت في الأخ جعفر فرح وبلغته بموقفي واخذت بركته ورحت على الاجتماع، وكان في هناك تصويت على الموقف اللي طرح وتأييد لهذا الموقف لأنه سمير أبو زيد هو يكون البديل. بعدها زرت الأخ جعفر فرح في المستشفى، وكان التنسيق معه أنه سيطمن على صحته، هو بيعطي جواب مفصل. لحد الآن أنا شخصيا ما معي جواب، وإحنا على اللي حكينا عنه واتفقنا عليه، يعني في حالة أنه الأخ جعفر يقرر أنه هو منسحب، أنا مرشح موجود وبدي أمرق الإشي التنظيمي فعلا، واللي هو استفتاء في مجلس الجبهة، في المجلس العام للجبهة.
1: نعم،
0: وبيكون في استفتاء إلكتروني على هيك.
1: بمعنى
0: أما أما في حالة جعفر فرح، أنا أسا هذا بحكي أنا موقفي ويعني موقفي وتعهدي، انه في حاله انه جعفر فرح لم يقدم استقالته بدون ساعات، انا برايي سمير بدون ساعات، يعني حتى بعد ساعتين، بعد خمسه، بعد سبعه، اللي هو قبل تقديم القوائم، فالبديل والحل موجود. احنا ننتظر انه الاخ جعفر يقدم استقالته خطيه وعلنيه، ساعتها بيكون في
1: طبعا يعني
0: هذا الوضع. لا إسه
1: زميلك ورفيقك دكتور حنا سويد تحدثنا إليه صباحا عرض سيناريو آخر، أنه في حال استمر يعني سيد جعفر فرح بالرفض أو عدم تقديم مستند رسمي، قد يذهب المجلس إلى إقالته وتثبيت تعيينك. أنت بالنسبة لك في حال اتخذ المجلس قرار بإبعاده وسحب ترشيحه بدون موافقته، يعني باتخاذ كإجراء دستوري حزبي، هذا سيبقى الأمور على حالها بالنسبة لك أم قد يغير الموقف؟
0: هذا سؤال مهم كثير. أنا رجل بعطي كلمة بلتزم فيها، فأنا طلبت إذا جعفر فرح بقدم استقالته، إذا في يعني هناك تصويت وإقالة، لا أنا مش مطروح.
1: يعني إذا تم إبعاده بشكل
0: إذا تم إبعاده، أنا لا، أنا لن أرث واحد بكذا في مجلس جبهة يقرر يفتح باب الترشيح في هذيك المرحلة أو
2: دعنا نتبع أيضا إلى ما قال اليوم دكتور حنا سويد في حديثه لإذاعة الشمس.
1: أنا سأصل إلى هذا، ولكن حتى لنوضح للجمهور، لأن هذه الجزئيات هي تفاصيل تبدو مملة لكنها مهمة. ما أفهم الآن، أنتم تنتظرون بيان رسمي من السيد جعفر فرح يعبر فيه عن موقفه، إذا انسحب ستتوجهون إلى مجلس الجبهة لربما باجتماع عاجل أو بشكل إلكتروني للمصادقة على الانسحاب، وبعد ذلك المصادقة على استبداله بالدكتور سمير أبو زيد، وبالتالي ينتهي الملف دستوريا قانونيا.
0: نعم.
1: وإذا لم يحدث
0: هذا هو التوجه أو هذا هو المسار.
1: إذا لم يحدث، هل للمجلس إمكانية للالتئام ويقوم هو بقراره بعزل مثلا أو سحب ترشيح جعفر فرح؟ هل لديه الصلاحية؟ يعني ما الذي ينتظرنا الآن في السيناريوهين؟
3: صحيح. إذا لم يتم ذلك، وبما أنه هناك قرار في مؤسسات الجبهة وهناك مداولات طويلة في هذا الموضوع، مجلس الجبهة سترد له هذه القضية ليتخذ قرار مبدئي فيها، بمعنى أنه يعني إلغاء اختيار أو انتخاب الأستاذ جعفر فرح والمصادقة على ترشيح الأستاذ سمير أبو زيد.
2: إذن استمعنا إلى هذه الأصوات خلال المقاولات التي وجهت اليوم. نخرج إلى فاصل إعلاني قصير ونواصل وإياكم بعد قليل في الحصاد الإخباري.
4: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول

0: كب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة
2: الشمس دائما.
3: المثل بيقول ما بدي حق ورام طالب،
4: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
3: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
5: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من 6 إلى 7 مع دوليد للداوي.

نجدد التحية في الحصاد الإخباري لهذا اليوم ونواصل وإياكم في ملفاتنا. في الشؤون الانتخابية، عمليا ترتيبات أخيرة لتقديم القوائم حتى يومي الاثنين والثلاثاء، تغييرات أيضا في أحزاب الحريديم، قبل قليل أيضا تحالفات أخرى. تروبر يتوجه أو يعلن التحالف مع غادي أيزنكوت من حزب يشار، ما يعني عمليا أن يعز هند الخارج الاتفاق وفك الشراكة. ترتيبات أخيرة تدور بين المعسكرين، لا سيما مع اقتراب موعد تسليم القوائم بشكل رسمي.

0: أيضا تطورات لافتة في لبنان في السياق الأمني. عمليا وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن ارتقاء 4 ضحايا وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية. الجيش برر عمليا الغارات بأنه رد على إطلاق حزب الله لطائرات مسيرة نحو قوات العاملة عمليا في جنوب لبنان. اللافتة بالضربات الإسرائيلية هذه المرة بأنها استهدفت مشفى في لبنان، بالإضافة إلى أيضا استهداف مقرات ومراكز تابعة للحكومة اللبنانية. حول هذا الموضوع ينضم إلي الصحفي من لبنان فارس أحمد. مساء الخير.
1: يا هلا، مساء الأنوار.
0: نعم، هل تسمعني الآن جيدا؟
1: نعم، يا هلا، مساء الأنوار.
0: أولا نتحدث عن تطورات لافتة يعني خلال هذا اليوم من خلال الغارات، كيف تبدو أو لربما يمكن التعقيب على هذه التطورات الميدانية؟
1: يعني حقيقة الغارات جاءت بوتيرة متسارعة وبصورة نوعا ما مفاجئة، لأنها استهدفت المشافي للمرة الأولى منذ إعلان الهدنة. هذا المشفى لربما رقم 17 الذي يخرج من الخدمة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية خلال الحرب الماضية والحرب الحالية. طبعا أعداك عن ذلك، أيضا كان هناك قصف للمرة الأولى منذ بدء الهدنة لمدينة كبرى مثل النبطية، أكبر مدن الجنوب اللبناني ومحيط، طبعا محيط النبطية. كان هناك أيضا استهداف لبعض الدراجات النارية وبعض السيارات المرة، ناهيك عن استهداف للمدنيين. يعني حتى المدنيين لم يسلموا من هذه الغارات، طبعا غارات مكثفة بالطيران الحربي والطيران المسير، وأيضا قصف مدفعي كان مركز.
0: أستاذ أحمد، يعني القصف اليوم على النبطية ومواقع أخرى هل يرتبط عمليا أو يمكن قراءته من الناحية الجغرافية أو الميدانية بأنه مرتبط عمليا بسيطرة إسرائيل على مرتفعات علي الطاهر، لربما قد نلحظ عمليا تصعيد الآن إلى مناطق أخرى قريبة، لأن عمليا تمهد الطريق كما يبدو للجيش الإسرائيلي نحو مناطق أخرى؟
1: بالتأكيد الجيش الإسرائيلي لن يكتفي بموضوع الاستيلاء على تلة علي الطاهر، هو أيضا عينه على بعض المناطق الأخرى. هو

0: يعني تحدث عنها سابقا وأعلنها صراحة بأنه لن يخرج من هذه
1: الآن،
0: المنطقة.
1: هل هذه
0: طبعا هذا
1: دلالة، هل
0: التعاقد،
1: هذه
0: نعم
1: دلالة عمليا على بقاء الجيش الإسرائيلي في المناطق؟ يعني كيف يقرؤون عمليا من الجانب اللبناني؟ وعندما ترى الدولة اليوم التي يعني تراهن على مسار المفاوضات عمليا بأن الاستهدافات لم تعد تطال عمليا فقط مواقع ومراكز تابعة لحزب الله، إنما أيضا مواقع هي تابعة للدولة، هل يمكن القول عمليا بأن ما يحصل قد يكون له انعكاسات على مسار المفاوضات؟
0: يجب أن يكون له انعكاسات، لأن الدولة اللبنانية طبعا يعني خرج منها بعض التصريحات بأن هذا عدوان وخرق للمعاهدات وإلى ما هنالك. حقيقة هي غير راضية عن هذا، ولكن حتى اللحظة يعني لم تتخذ أقله يعني قرارا بوقف المفاوضات للضغط على الجانب الأمريكي الذي بدوره يجب أن يضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف هذه الخروقات. طبعا الجانب اللبناني مثلا شق رسمي هو في وضع لا يحسد عليه، لأنه حقيقة كانت الحجة حزب الله، لأن لا يوجد حجة اسمها حزب الله كي يتذرع بها جيش إسرائيل. هو يريد حقيقة فرض أمر واقع أو وقائع جديدة على الأرض، وخصوصا بعد التصريحات الأخيرة التي يعني قال عنها نتنياهو شخصيا بأنه يريد نزع سلاح حزب الله من كامل لبنان وليس فقط من الجنوب اللبناني. ماذا يعني كامل لبنان؟ يعني بعد الانتهاء من الجنوب، العين على بيروت العاصمة وتحديدا على الضاحية الجنوبية التي تعتبر المعقل السياسي الأساسي لحزب الله. يعني هذه مدلولات خطيرة جدا، أعتقد أنه يجب على الدولة اللبنانية أن تقرأها بعين بعناية تامة وكبيرة جدا، لأنه الخروقات لن تتوقف عند هذه النقطة.
1: نعم، واضح يعني عمليا التوجه. وقبل قليل كان هناك تصريح لافت لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الذي قال عمليا بأن جنوب لبنان تحول إلى صندوق اقتراع بالنسبة لإسرائيل. أشكرك جزيل الشكر فارس أحمد الصحفي، كنت معنا من لبنان، شكرا لك.

0: إلى ملفاتنا المحلية عمليا، وتحديدا ما يحصل في مدينة سخنين بعد تعرض الدكتورة الصيدلية عوض إزبيدات مالك صيدلية عمليا في المدينة لإطلاق نار وإصابة بجراح متوسطة، وذلك بعد أقل من شهر على حديثه علنا عن رفض دفع الخاوة وتعرض صيدليته لإطلاق نار. وبهذا الموضوع ينضم إلينا شقيق عوض محمد زبيدات. مساء الخير. بداية تفاصيل أكثر، يعني عدتنا عن سلامة عوض، يعني كيف تبدو حالته الصحية؟
1: الحمد لله على سلامة أخوي. أول إشي إصابة كانت طفيفة الحمد لله، مرقناها بخير وسلامة الحمد لله.
0: أين حصلت؟ في العيادة، في موقع العيادة أم في مكان آخر؟
1: صار بالصيدلية. داخل الصيدلية وكان في زباين بالصيدلية.
0: وعمليا يعني هذه العملية حصلت بعد إنذاره أكثر من مرة بأنه يعني لا يريد عمليا دفع الخاوة ويرفض ذلك، وكانت يعني هو تلقى تهديدات. السؤال يعني أولا، هل سيواصل عمله وما هو الموقف عمليا العائلة الآن بعد هذا الحادث أو هذه الحادثة؟
1: أكيد راح نواصل العمل ومش راح نأثر ولا بأي شكل من الأشكال، راح نضل ما كيف كنا وراح نكون كلياتنا إيد واحد إن شاء الله العيلة كلياتنا، وراح نضلنا باتجاه راح يكون مسؤوليتنا كبيرة باتجاه الصيدلية أكثر وأكثر.
0: قد صار يعني القضية محمد؟
1: هذا أي القضية صارت شهر.
0: شهر.
1: أكثر من شهر.
0: وعمليا يعني لما بنحكي أكثر من شهر، توجهتوا للشرطة، توجهتوا للسلطات، كان في تجاوز؟
1: طبعا أكيد توجهنا أول مرة للشرطة، الشرطة ما عملت إشي، أجت جمعت الأدلة كلياتها وكالعادي يعني ولا كأنه عملت إشي بالمرة. ثاني مرة صار عندنا حادث إطلاق النار، عملنا إضراب وضجة إعلامية كبيرة، بس عملنا الإضراب والضجة الإعلامية كبيرة، دخلت شيوخ وجماعات صلح وقالوا لنا

0: انه الحكاية خلصت،
1: الحكاية انهيناها كله تمام ومفيش مشاكل، تقدروا ترجعوا تفتحوا الصيدلية العادي. نتفاجأ انه بعد جمعتين من الاحتجاجات والاضراب اللي كان يكون بفوتوا اثنين ملثمين على الصيدلية، بطخوا اخوي وبيطلعوا.
2: طيب السؤال، عمليا اليوم فيش خوف او قلق عمليا حتى يعني من استمرار العمل او حتى يعني من حضور الزبائن بمثل هذه الوضعية؟
1: اكيد اكيد اكيد اكيد خوف كبير، اول اشي على سلامة الناس وخوف على سلامة اخوي. طبعا في خوف متواصل جوه.
2: طب محمد، يعني عمليا كان في بسخنين حراك وكان في ضجة اللي قام به السيد علي إزبيدات، كله تلاشى، يعني يمكن القول عمليا كله يعني ما كان له في نهاية الامر اي تأثير
1: ولا كأنه كان اشي من الماضي. إشي من الماضي ولا كأنه كان، يعني ما حركش ولا إشي بالمرة. يمكن حل مشكلة علي زبيدات لحاله، أما إشي ثاني ما حل.
2: يعني اليوم يعني أنت
1: كل يوم إحنا عم نشوف
2: جرأته وحكيته، هاي الحالة موجودة كمان في محلات ثانية في مصالح ثانية في سخنين؟
1: صراحة بالمرة لا، يعني أنا بعرف قدة شغلات موجودة اللي هي حوالينا وما حدا متجرئ ويطلع ويحكي. هاي هي المشكلة الكبيرة اللي عندنا. يعني أنا بصني تلفون ابن خالي حرقين له سيارة وطلبين منه خاوة مليون شيكل.
2: يعني في حوادث على الشكل في البلد
1: يوميا، في حوادث إطلاق نار يوميا، في خاوة. يعني بعدي الحادث تبعنا مبارح بتفاجأ إنه حرقين سيارة لخالي وطلبين منه خاوة. يعني الأحداث، يعني أنا عم بحكي لك الأحداث.
2: طب وليش غاب
1: بيتية
2: الشارع؟
1: عائلية.
2: وليش الشارع اليوم؟ ليش في غياب للشارع عمليا في سخنين؟ ليش كان في حالة تعاطف عمليا وكان في دور كبير جدا في قضية يعني علي زبيدات وكان في تحرك؟ ليش اليوم عمليا ما مشوف في تحرك؟
1: 100% بده يكون خوف، مش أكثر من هيك. خوف من العالم الإجرامي كلياته. هذا يعني الإشي، يعني صار كل واحد يفكر بحاله. لمن أنا مش جاي علي أنا ملنيش، بس بفكر انه راح يصل لكل بيت. انا هيك نفس الشيء كنت اقول. وانا ما دخلنيش وانا مش قريب من الموضوع. وطن وصل بيتي
2: ماذا تعمل؟
1: والله
2: اي مجال تعمل.
1: انا عندي كراج سيارات
2: في سخنين.
1: في سخنين.
2: طيب
1: وانا برضو تعرضت لتهديد. برضو
2: تعرضت ايضا انت للتهديد؟
1: طبعا اكيد تعرضت على التهديد تاع الصيدلية. تعرضت انا برضو للتهديد.
2: طيب سؤال محمد، كيف يمكن حل هذه القضية؟
1: حل القضية صراحة لما المسؤولين اعضاء الكنيسة يتوحدوا، يكون عندهم قرارات بالحكومة، الشرطة تعمل بصورة جدية اكثر من هيك. بس هذا الحل الوحيد. يعني
2: ما انت تراهن اكثر على الحل السياسي، المشاركة عمليا السياسية، تبديل؟
1: طبعا اكيد اكيد. يعني ما فيش حل ثاني. احنا جربنا الكل شيء. يعني ما فيش بالوسط العربي كل يوم في اطلاق نار، كل يوم في قتل. الاشي مش طبيعي بالمرة. يعني
2: أنت تعمل في المكان أم يعني هناك إغلاق بسبب الحادثة وأيضا التهديدات؟
1: صراحة إسه إغلاق. أهم إشي إحنا بنستنى إن شاء الله عوض أخوي يقوم بخير وسلامة. إن شاء الله لكل حادث حديث نقرر وإنت بنفتح. بس أنا بوعدك إنه رايحين نفتح ورايحين ترجع الصيدلية تشتغل. مش راح يهمنا ولا أيات تهديد. مش راح ندفع الخاوة. لو بكلفني هذا الإشي حياتي أنا مستعد. مش راح أخضع ولا بني آدم من هذا العالم.
2: نعم، إذن هذا هو الحال المرير. أشكرك جزيل الشكر محمد إزبيدات، شقيق الصيدلانية عوض إزبيدات، والذي تعرض لحادثة إطلاق نار وأصيب بجراح متوسطة، وذلك بعد رفضه دفع الخاوة وتعرض صيدليته لإطلاق نار. شكرا جزيلا لك. إذن هذا هو الحال. نريد أن نخرج إلى فاصل إعلاني قصير، نواصل وإياكم بعد قليل في ملفات الحصاد الإخباري لهذا اليوم.
3: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
4: يافا جينز.
0: سرطان الثدي ما بيستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني
4: وأنا كمان ما استني.

0: وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
1: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
2: طبعاً ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
1: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.
3: خذ حبي فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
5: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
6: نظارتك أوبتينايز.
5: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.
7: فجر علماء كل نوع نحف، والآن حواسيب نقالة ديل لينوفو وغيرها بأسعار ممنوع ذكرها. انتوا بس وصلوا على علماء كل نوع نحف ومش راح تصدقوا الأسعار. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
8: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيفات سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا نجم 2692 مجلك روم المفرق الشرقي. رخيفات سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
9: يا فجينز يا فجينز، أحسن لي يا فجينز.
10: الشمس دائماً

0: جددنا تحية أعزائي المستمعين، نواصل وإياكم في الحصاد الإخباري لهذا اليوم. كنا قد توقفنا عند حالة الترقب وأيضا الترتيبات الأخيرة واللمسات الأخيرة عمليا قبل تقديم القوائم بشكل رسمي يومي الاثنين والثلاثاء، إقصاءات، إقالات، استقالات، ترتيبات، تحالفات عمليا جديدة. وبهذا الموضوع أو حول هذا الموضوع نقول مساء الخير لدكتور سليم إبريق.
1: أهلا، مساء الخير لكل الجميع.
0: بداية يعني رأينا بالأمس يعني تحالفات أو لربما ترتيبات عند الحريديم، اليوم تحالفات وترتيبات داخل المعسكر، ولكن يعني ما يلفت الانتباه هو عمليا انضمام حيلي تروبر عمليا بشكل رسمي لحزب يشار أو تحالف مع حزب يشار. أولا ماذا يعني هذا التحالف ولماذا يعني كل الاهتمام حول حيلي تروبر؟
1: من عدة أسباب. حيلي تروبر أولا هو من السياسيين ما يسمى positive personality، يعني هو اللي يستقطب مصوتين، ونحن شفنا في الاستطلاعات أنه قد يصل إلى عضوين كنيست، ولن يستطيع اجتياز نسبة الحسم، ولكن هو يستطيع عمليا أن يكون مؤثر إيجابيا. الشغل الثاني أنه كان في قائمة بيني غانتس، وخروجه من قائمة بيني غانتس هذا شيء جيد ل أيزنكوت بشكل طبيعي باعتقادي. بيني غانتس يجب أن يخرج نهائيا لأنه لم يبقى له حتى سمحي تركه. القضية الثالثة، السؤال طبعا هو بيتعلق بتروبر، أنه هو كمان مؤثر في نهاية المطاف على نتيجة الانتخابات النهائية للكتلة. السؤال طبعا إذا هو على استعداد أن يدخل كقائم أو كشخص أو أشخاص منفردين كقائم، هذا بيعطي حق التصويت بشكل مختلف، وهو يستطيع أن يخرج ويترك القائم فيما بعد من غير أن يكون هناك ثلث. يعني في عدة أمور اللي هي قد تكون فيها إشكاليات، ولكن على ما يبدو أيزنكوت استطاع أن يصل معه لاتفاق حل وسطي اللي هو جيد للطرفين، وهذا امر جيد لبيني غانتس في نهايه المطاف. طبعا
0: طيب السؤال عمليا ما هي، هل دكتور سليم هل يمكن القول عمليا بناء على التحالفات الثنائيه التي بدانا عمليا يعني الاوراق تترتب، هل يمكن القول انها غير قادره على حسم حتى الانتخابات في هذه المرحله؟
1: اولا يعني نحن عندنا 52 ساعه الان، اطول 52 ساعه في الفتره الاخيره لكل الامور. ثانيا السؤال طبعا هو ما نوعيه التحالفات ومن سيبقى في الخارج. شفنا على سبيل المثال جيلاد أردن خرج، لا يستطيع الاستمرار، ماذا سيحدث الان؟
0: خروج جيلاد أردن يصب في صالح من اكثر؟
1: خروج جيلاد أردن عمليا هو لا يصب في صالح أحد، يعني لو بقي كان سيصب في صالح نتنياهو. الهدف كان من أردن وإدلشتين وآخرين هو أن يصوتوا كمعارضين ومختلفين مع نتنياهو، ولكنهم إلى اليمين من نتنياهو، ولذلك هو يعني سيعيد الأصوات لنتنياهو بشكل غير مباشر. جيد أنه خرج من هذه، طبعا جيد لأيزنكوت والمعسكر الآخر. السؤال طبعا مثلا ماذا سيحدث مع فينتر، لأنه يعني هو موجود في وضع لا يمكن من ناحيته أن يدخل في الليكود، طبعا نتنياهو اقترح عليه شيء من هذا القبيل. من ناحية ثانية هو يقول بأنه ضد نتنياهو ولكن سيرشح فقط نتنياهو، يعني أمور غريبة تحدث مع فينتر. وطبعا مشكلته مع سموتريتش، يعني من ناحية هو لا يكون أي احترام لسموتريتش كما رأينا في الماضي، وسموتريتش الآن على استعداد أن يكون رقم اثنين عند فينتر، ولكن شريطة أن لا يتم خسارة أكثر من 3%.
0: نعم السؤال الآن بناء، نعم دكتور سليم، بناء على الترتيبات حاليا هل نتنياهو متضرر ويمكن القول أيزنكوت أكثر يعني دعنا نقول تنسيقا ترتيبا في داخل المعسكر، أم يعني على العكس؟
1: صعب نقول هذا الكلام من سببين. اولا نتنياهو ما زال امامه يعني اربع اماكن يستطيع استغلاله بشكل جيد، طبعا اذا لاقى منتحرين على استعداد ان يكونوا في الليكود حاليا. احنا شفنا مثلا توجه لبعض الشخصيات ورفضوا ان يكونوا في قائمته، مثلا كحلون وبعض ضباط الجيش وغيره من هذا، ولكن نتنياهو ما زال عنده وقت، ونتنياهو يتخذ القرارات في اللحظات الاخيره. ممكن ان ياتي بشخصيات التي تجتذب بعض الاصوات، وهذا ممكن يكون جيد له. طبعا قضية فينتر قضية ملحة جدا لنتنياهو، لأنها عمليا يعني game changer بهذا المفهوم. بالنسبة لأيزنكوت السؤال الكبير الآن، ماذا سيحدث مع بياحد؟ هل هم يستطيعون أن يكونوا كتلة واحدة وبهذه الطريقة؟
0: السؤال دكتور سليم، إلى أي مدى تساهم عمليا يعني نعم. إلى أي مدى تساهم عمليا أو يساهم هذا التحالف بين الطرفين إلى أو ما هي أهميته؟ يعني في نهاية المطاف هناك قاعدة من هذه لنفتالي بيلت وأيضا ليش عتيد من خلال هذه الشراكة. السؤال، إذا انضموا إلى غادي أيزنكوت، هل عمليا تتضاعف القوة الانتخابية التصويت؟
1: أنا لا أعرف، يعني هذا السؤال لازم يسألوه طبعا في استطلاعات عميقة. ولكن من يعني كان في بالماضي مثلا كان في توحيد بين ليبرمان والليكود، وهذا التوحيد يعني لو ذهبوا مع بعض بشكل منفرد كانوا وصلوا ل 43 عضو، بينما مع بعض وصلوا 29. يعني في إشكالية، ولكن في هذه الحالة للمعارضة بشكل خاص توحيد القوى قد يعطي شعور في الزخم وتكبر القاعدة الانتخابية. هذا غير أنه كمان في عندك بدر عفر، تقسيم قاعدة الأصوات إلى آخره، هذا ممكن يكون إيجابي جدا لأيزنكوت. نعم. باعتقادي ما زال هذا الموضوع على الطاولة حتى هذه اللحظة.
0: نعم، سنتابع ذلك. أود أن أشكرك جزيل الشكر دكتور سليم بريغ على هذه التوضيحات وهذه الإفادة، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
0: إذن كما قلنا، يومي الاثنين والثلاثاء عمليا سيتم تسليم القوائم بشكل نهائي، لذلك نحن نرى ترتيبات أخيرة وأيضا عمليا محاولات لتحالفات، ترتيبات داخل المعسكرات، وعلى وقع الانتخابات وأيضا الترتيبات اليوم افتتح العام الدراسي في الضفة الغربية، أكثر من 850 ألف طالب عادوا إلى مقاعد الدراسة وسط تصعيد من قبل المستوطنين وأيضا قيام الجيش الإسرائيلي اليوم بالدخول.

0: الوصول إلى بعض المدارس إنزال الأعلام مثلا في نابلس ومناطق أخرى. ولكن رغم الحصار والاعتداءات والخوف، فتحت أيضا مدارس البلدة في قصر أبوابها وبدأت العام الدراسي بشكل منتظم رغم الضغوط الإسرائيلية ومحاولات التدخل في المناهج التعليمية. رئيس بلدية قصر عبد العظيم موادي تحدث اليوم لإذاعة الشمس، فلنستمع.
1: نفتح اليوم مدارسنا اللي موجودة في بلدة قصر رغم الحصار اللي موجود على المعلم سهير في جبل راس العين، ورغم الحصار اللي موجود على الطالب كندا وحور المحاصرات في محيط جبل راس العين لمدة 29 يوم، نحن اليوم نفتح عامنا الدراسي لنكمل مسيرتنا الوطنية والمهنية بأنه إحنا أصحاب حق ورح ننتصر طال الزمان أم قصر. إحنا اليوم بنفتح مدارسنا في بلدة قصر، بنضم بجراحنا، بنضم بألمنا وأعيننا أيضا اللي دائما تترقب ماذا سيجري مع رأس العين والبيوت المحاصرة في بلدة قصر. إحنا من حقنا أنه نكون قويين، نكون بحرية مطلقة رغم الظلم، رغم القهر، رغم الخوف اللي بنعيشه في بلدة قصر. لكن الحياة تستمر، هذه رسالة وطنية مقدسة حتى نطلع هوية فلسطينية موجودة على الأرض.
2: نعم، وأنت تقول لي أنه يعني نتحدث عن بعض المعلمين والطلاب المحاصرين، ولكن بشكل عام المدارس اليوم مثلا بدأ الدوام الدراسي بشكل عادي ومنتظم، ولم تكن هناك أي مثلا عقبات وصول الطلاب إلى مدارسهم. كيف تبدو الصورة أستاذ عبد العظيم؟
1: يعني اليوم الصورة أنا شاهدت في إحنا نفتح العام الدراسي من أبواب المدرسة الثانوية للبنات، كون هناك محاصرة معلمة وطالبات إحنا قدرنا هذا الموضوع، لكن رأينا البعد، رأينا الخوف في أعين الطلاب والطالبات اللي موجود لأنهم معزولين عن بقية الأطفال، ومعلمتهم أيضا محاصرة. خمس مدارس موجودة في بلدة قصر اليوم بتفتح أبوابها حتى عام دراسي جديد، بأمل ننتظر أن يكون هناك يعني رسالة وطنية تعليمية مع نشطاء وكل من ينادي بالحرية من أجل حياة كريمة للشعب الفلسطيني. طالباتنا اليوم توجهن رغم الحصار، رغم الألم، رغم العنف اللي بيصير في بلدة قصر، اعتداءات المستوطنين كل يوم، اللي أبوها مش شهيد أبوها جريح، اللي أبوها مش جريح أبوها أسير. أيضا اليوم في كانت الطالبة سندس هي بعض من ألقت الكلمات في افتتاح العام الدراسي، اللي عائلتها، خواتها، إخوتها محاصرين في جبل راس العين.
2: على كل، وأسأل بالنسبة لكم المناهج التعليمية، يعني أنا لا أعلم لأي مدى لديك معلومات، لأنه كان في ضغط إسرائيلي على تعديل المناهج وتغييرها، بقيت الأمور على حالها مثلا بالنسبة لكم في المدارس سيد عبد العظيم وفق معلوماتك؟
1: نعم بقيت الأمور على حالها، كان في هناك احتجاجات واسعة، كان هناك في ضغط من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وبقيت الأمور على حالها، وستنتظم العملية التعليمية بإذن الله تعالى كما هي بمنهج وطني مطلق بدون تدخلات خارجي.
0: إذن هذا الصوت من قصر لرئيس بلدية قصر في حديثه لإذاعة الشمس. نبقى عمليا أيضا في الشؤون الفلسطينية وتحديدا افتتاح العام الدراسي. الحديث هناك عن أكثر من 48 مدرسة مهددة بأوامر هدم كلية أو جزئية، يدرس فيها أكثر من 13,000 طالب. الحديث هناك عن يعني عن تعرض الطلاب المعلمين للعرقلة للتنكيل خاصة على حاجزي الحمراء وتيسير، وأيضا حول الأحداث في حوارة ينضم إلي الصحفي معين شديد من طول كرم. مساء الخير.
3: مساء الخير أدام.
0: بداية يعني العديد من الأحداث في حوارة، تفاصيل أكثر لديك ميدانية أيضا؟
3: يعني لا شك أن الأمور اليوم توجهت صوب بدء العام الدراسي 2026-27 في غالبية مدارس الضفة الغربية بعد عطلة استمرت نحو 3 أشهر. لا شك أن هذا اليوم شهد العديد من الإجراءات الإسرائيلية الهادفة أساسا لعرقلة العملية التربوية، بدءا باقتحام قرية بركة إلى الشمال الغربي من مدينة نابلس، اقتحام كما ذكرت أدهم لبلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، واقتحام المدرسة وتهديد مديرها بأنه سيتم إغلاق المدرسة إذا لم يتم إنزال العلم الفلسطيني من على

0: سطح هذه المدرسة كما هو معلوم أدهم، يعني المدارس الفلسطينية كغيرها من المؤسسات عليها أن ترفع العلم الفلسطيني في إشارة إلى رمزية فلسطين وفي إشارة إلى أن هذه مؤسسة رسمية.
1: لماذا تحديدا في هذه المناطق؟ يعني عمليا ليس فقط، أعتقد أيضا في قباطي أو ربما في منطقة أخرى تم إنزال العلم الفلسطيني.
0: يمكن القول أنه تم اليوم اقتحام العديد من البلدات والقرى بمحافظة الكرم مثلا على سبيل المثال، كانوا اقتحام الأخصون، عتيل، علار، وأيضا في محافظة جنين لقباطي.
1: هذه في أي مناطق عمليا التي نتحدث عنها من حيث التسميات؟
0: تقع من المناطق بي
1: بي
0: ضمن المناطق بي، البلدات والقرى غالبية ضمن المناطق بي، ولكن الاحتلال يصر على تنغيص العملية التربوية، ورغم يعني هناك إصرار فلسطيني على أهمية إنجاح الدراسة باعتبارها سلاح مهم جدا في أيدي الفلسطينيين من أجل تكريس الهوية الفلسطينية، وأيضا بدل العام الدراسي كما ذكرنا، يعني اليوم رئيس الوزراء أطلق العملية التربوية في محافظة بيت لحم، حتى أيضا وزير التربية والتعليم أيضا في مناطق بيت لحم تم التأكيد على أهمية يعني انتظام العملية الدراسية رغم المعوقات والمعيقات الإسرائيلية العديدة التي نشهدها بين الحين والآخر من قبل الاحتلال ومن قبل قطعان المستوطنين. لا شك أن هناك كانت تخوفات كبيرة جدا في أوساط الفلسطينيين جراء العنف الذي يمارسوه.
1: السؤال معين، بناء على الدلائل والوقائع وأيضا الأحداث الميدانية مع انطلاق العام الدراسي اليوم، هل الأوضاع تفاقمت بشكل يعني تفاقمت بشكل سيء تحديدا فقط في هذا العام؟ يعني الأوضاع لربما كانت أفضل بالعام الماضي؟
0: لا، هناك الكثير من ربما أكثر كنا نشهد، ولكن هذا اليوم هو أول يوم. في العام الماضي شهدنا إغلاقات لمدارس
1: يعني عمليا هو ليس هو مشهد اعتيادي.
0: لا جديد، هو مشهد يتكرر كل عام، يعني حتى هناك طلبة سقطوا العام الماضي برصاص الاحتلال وبرصاص المستوطنين. هذا عدا عن ما يشهد يعني ما تشهده مدينة القدس المحتلة، خاصة فيما يتعلق بالمدارس الوكالة التي يعني منعت قوات الاحتلال آلاف المعلمين الفلسطينيين من الالتحاق بأماكن عملهم في داخل القدس المحتلة، كونهم يعني يحملون البطاقات هوية الضفة الغربية، والاحتلال رفض إصدار تصاريح لهم من أجل تمكينهم من العودة إلى أماكن عملهم، إضافة إلى استهداف الوكالة نفسها ومدارسها ومؤسساتها. فبالتالي يعني هي معوقات إسرائيلية واضحة ومتعمدة، وربما يعني تخوفات فلسطينية من تصاعد الإجراءات الإسرائيلية بحق الطلبة وبحق أبناء شعبنا مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية. يعني هناك من يعني يؤكد أن نتنياهو تحديدا وسموتريش وبن غفير يريدون كسب أصوات اليمين الإسرائيلي المتطرف على حساب معاناة الفلسطينيين وحتى دماء الفلسطينيين.
1: نعم، هذا هو الحال عمليا في الضفة الغربية تحديدا في اليوم الدراسي الأول، وما شهدته عمليا من محاولات وأيضا توغلات واعتداءات للمستوطنين، بالإضافة أيضا إلى اقتحام الجيش وقوات الأمن الإسرائيلية لبعض المدارس تحديدا في المناطق بي، وإنزال الأعلام الفلسطينية من بعض المدارس لربما هي دلالة على التوجه الإسرائيلي في تلك المناطق. الأستاذ معين شديد من طول كرم الصحفي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
0: تحياتي.
1: إذن قبل قليل الحديث عن غارة في قطاع غزة واستهداف لأحد قياديي القسام، سنكون أيضا بعد لربما في النشرات القادمة مع التفاصيل. إلى هنا قد نصل إلى نهاية الحصاد الإخباري لهذا اليوم، كنت معكم من وراء الميكروفون أنا أدهم حبيب الله، في الإعداد ياسمين عابد جاكي خوري، في الهندسة الإذاعية إيهاب عويس. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: اللب بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: عارف لمين بدك تصوت؟
3: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
4: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت منعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة منحافظ على صوتك وصوتك.
5: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
6: يافا جينز.
7: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديمياً وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
8: شغل العقارات بده ثقة، بده خبرة وبده قدرات. وسام ريل ستيت، عنوانك لدبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا وأيضا في البلاد. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
9: الشمس دائما.
10: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بيحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها. تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
11: هنا إذاعة الشمس
12: 101.98.1 FM.
11: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
13: رأس الساعة برعاية
14: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

نشرة أخبار السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر مطلعة في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة لإذاعة الشمس أن الحزب يتجه لعقد مؤتمر لمجلسه العام مساء غد الاثنين في محاولة لحسم قضية المرشح الثاني في القائمة. وأشارت المصادر إلى أن جدول أعمال المؤتمر سيتبلور خلال الساعات القادمة، وأن من بين المقترحات التصويت على إبعاد فرح أو فتح باب الترشيح مجددا أو المصادقة على القائمة كما هي. وبحسب المصادر فإن جدول الأعمال سيحدد مساء اليوم في لقاء مع مندوبي الفروع وسكرتارية الفروع. وأعلن جعفر فرح عن مغادرته المستشفى وعودته إلى منزله بعد تعرضه لوعكة صحية، وتشهد الساحة السياسية حالة من الترقب لاتخاذ موقف من التطورات الأخيرة المتعلقة بترشيحه للمقعد الثاني في قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. قال رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن المرحلة قابلة للانفجار على جبهات عدة مع رفع حالة التأهب خلال الأعياد اليهودية. جاء ذلك خلال تقييم الوضع الأمني لفترة الأعياد الوشيكة خلال إجراء تدريبات مفاجئة تحت اسم طلوع الفجور. أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطي وبلداتها، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار جسيمة بمبنى وزارة المالية وتدمير مستشفى غندور. وأكد عون أن هذا الاستهداف يشكل تصعيد

0: تهديدا خطيرا يتجاوز حدود الخروقات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، ليطال مؤسسات الدولة اللبنانية ومرافقها الخدمية بالإضافة إلى مستشفى ومراكز صحية على حد قوله. في السياق، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن قوات الأمن الإسرائيلية نفذت تفجيرات عنيفة في بلدة المنصوري بالتزامن مع قصف مدفعي بقذائف ثقيلة طاولت منطقة المرج بين بلدتي الحني والمنصوري جنوبي مدينة صور. أكد وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير أن الهجرة الطوعية هي الحل الحقيقي والوحيد لما وصفه بالإرهاب في غزة وتوفير حماية أفضل لسكان القطاع على حد تعبيره. في السياق، أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية من بينها مصر وقطر والأردن تصريحات بنغفير ووزير الأمن إسرائيل كات بشأن تهجير الفلسطينيين من القطاع. توعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن أي اعتداء على مصالح إيران سيواجه برد قوي وسريع. وأشار قاليباف إلى أن القوات المسلحة الإيرانية وجهت ضربات قوية للقواعد الأمريكية على حد قوله.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة ستكون على نحو التالي: في القدس 29، الجليل الأعلى 29، طبرية 34، الناصرة 33، حيفا والساحل 31، في يافا وتل أبيب 30، النقب 33 درجة، أما في إيلات 37 درجة مئوية. إلى هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
0: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: رأس الساعة برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

نشرة أخبار السابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلنت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة عن عقد جلسة استثنائية للمجلس القطري يوم غد الاثنين، وذلك على ضوء البلاغ المفاجئ من المرشح جعفر فرح الذي قرر عدم سحب ترشيحه ضمن قائمة الجبهة، كما اعتبر البيان الصادر قرار فرح بأنه بمثابة انقلاب على ضوء تراجعه بشأن قرار الانسحاب. وغادر جعفر فرح المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مع تمسكه بقرار الترشح رغم الضغوط التي مورست عليه خلال الأيام الأخيرة، وتشهد الساحة السياسية حالة من الترقب لاتخاذ موقف من التطورات الأخيرة المتعلقة بترشيحه للمقعد الثاني في قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. توعد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إيران بضربة لم تتخيلها في حال قيام الأخيرة بمهاجمة بلاده مع تصميمه على إسقاط النظام الإيراني. جاء تصريحات نتنياهو في كلمة ألقاها للشعب الإسرائيلي بمناسبة رأس السنة العبرية، تحدث فيها عن الإنجازات العسكرية خلال العام الأخير. قال رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن المرحلة قابلة للانفجار على جبهات عدة مع رفع حالة التأهب خلال الأعياد اليهودية. جاء ذلك خلال تقييم الوضع الأمني لفترة الأعياد الوشيكة خلال إجراء تدريبات مفاجئة تحت اسم طلوع الفجور. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 3 ضحايا في غارة من مسيرة إسرائيلية على مدينة النبطي في جنوب لبنان، وشهد الجنوب تصعيدا لافتا خلال اليوم مع إعلان الصحة اللبنانية عن ارتقاء 4 آخرين في غارة إسرائيلية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان. بدوره أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطي وبلداتها، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار جسيمة في مبنى وزارة المالية وتدمير مستشفى غندور. بدوره اعتبر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن إسرائيل ماضية بتحويل الجنوب إلى صندوق اقتراع بالدم على حد

0: لقوله. أكد وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير بأن الهجرة الطوعية هي الحل الحقيقي والوحيد لما وصفه بالإرهاب في غزة وتوفير حماية أفضل لسكان القطاع على حد تعبيره. توعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن أي اعتداء على مصالح إيران سيواجه برد قوي وسريع. وأشار قاليباف لأن القوات المسلحة الإيرانية وجهت ضربات قوية للقواعد الأمريكية على حد قوله. أفادت مصادر طبية بأن عاملا يبلغ من العمر 45 عاما لقي مصرعه مساء اليوم إثر سقوطه من ارتفاع في مبنى البورصة في بورصة بناء في مدينة أشدود. الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 18، الجليل الأعلى 19، في الناصرة 20، طبرية 24، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 25، في النقب 23 درجة، أما في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيقه وموقع الشمس. دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.
4: أنتم تستمعون إلى علم علمك مع ابتهال حسن.

مساء الخير مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس، حلقة جديدة من علم علمك لليوم الأحد السادس من أيلول من العام 2026. كل التحيات لكم جميعا. نلتقي اليوم ببرنامج علم علمك بحلقة جديدة. برنامج علم علمك كل يوم أحد في تمام الساعة السابعة في رحلة علمية مع موضوع من مواضيعنا العلمية المثيرة للاهتمام، واليوم موضوع حلقتنا هو النوم. النوم، هذه الآية العجيبة والعملية الطبيعية التي تقوم بها أجسادنا من دون سيطرة منا، نتحدث عنها اليوم بشكل علمي ومفهوم وواضح. فريق العمل لهذه الحلقة: إيهاب عويس في الإنتاج والهندسة الإذاعية، يشاركني في الإعداد خليل حداد، بديع كرام في الإشراف العام، ومعكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. تقول الآية الكريمة: وجعلنا نومكم سباتا. والسبات في اللغة هو معناه السكون والقطع. يقال للشيء أنه انقطع أو سكن فقد سبت. أثناء التحضير لهذه الحلقة استوقفتني حقيقة هذه الآية، حقيقة أن الله ضرب بالنوم آية لعظمته ولكثير الأسرار التي ما زال العلماء يكتشفونها حوله.

0: حتى الآن. بمقدمتي لحلقة اليوم لا أريد أن أعرف النوم. خلال حلقتنا اليوم رح نفهم بشكل علمي وواضح ما هو النوم وما الذي يحصل في داخل جسدنا عندما ننام. ولكن أريد أن أسأل كل واحد وواحدة فيكم وخاصة كل من لم يحظى بنوم هادئ وكافي في الليلة الماضية، كيف تشعرون الآن؟ بالتعب يمكن، كيف كنتوا بتحبوا إنه تناموا؟ كيف تتصورون النوم المثالي؟ وكيف تحققون هذا التصور؟ معلومات جميلة جداً وكثيرة عن النوم سنعرفها خلال حلقتنا مع الدكتور علاء محميد، مدير وحدة اضطرابات النوم في المركز الطبي لفنشتن رعنان. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: تحياتي لك ولجميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك. بداية يعني لابد من التعريف، يعني النوم شو هي عملية النوم؟ ماذا يحدث في داخل أجسادنا عندما ننام؟
1: عملية النوم هي عملية فيزيولوجية جدا مركبة. يعني احنا كبشر احنا بنقضي حياتنا تقريبا ثلث من حياتنا في النوم. فطبعا النوم هو موضوع جدا حيوي ضروري لاستمرارية الانسان، لصحة الانسان، لنفسية الانسان. فموضوع النوم اذا احنا بنقول كالتالي، الانسان بفكر انه بفوت بالنوم وبفوت راحة، ولكن هاي الراحة الجسم في هذا الوقت طول وقته بيشتغل. يعني المخ عندنا لا ينقطع عن العمل، الأجهزة والأنظمة الداخلية لا تنقطع عن العمل. فإحنا بنفوت لمراحل عدة خلال نومنا اللي أنا راح أفسرها وأعطي تعريف لخصوصياتها طبعا خلال اللقاء. فخلال النوم بتم عملية مركبة لتنظيم هرمونات الجسم من ناحية الجهاز العصبي، بتم تنظيم الأجهزة العصبية داخل الجسم، كمان من ناحية جهاز المناعة له تأثير قوي وعلاقة مع النوم. يعني كيفية النوم ومدة النوم لها تأثيرها على كل هاي المعطيات اللي أنا حكيت فيها. طبعا نتطرق كمان لموضوع النفسية، الاكتئاب، موضوع الوضع الاجتماعي تاع الإنسان، إنه الإنسان بحالات معينة لما نشوف في عنده أرق أو اضطراب نومي آخر فمنشوف إنه هو بحب الانفراد لحاله أكثر. ففي عدة أمور اللي احنا راح نتطرق لها خلال اللقاء، وأنا راح أبين خصوصيات النوم ومراحل وتنظيم النوم الصحي والاضطراب النوم وتأثيره في كل المجالات الصحية والنفسية على الإنسان.
0: جميل جدا، يعني محاور رائعة بتستنانا، وفعلا يعني كثير منا بنتظروا هذه المعلومات من منظور علمي وزي ما قلنا. وطبعا رح يكون في توصيات خلال حلقتنا كمان إلى الحديث عن نوم صحي أكثر، كيف ممكن إن نحقق هذا النوم من خلال معرفة فعلا كيف يعمل جسدنا أثناء النوم. فخذنا الدكتور عن إلى مرحلة ماذا يحدث لدماغنا خلال النوم؟ هل دماغنا يبقى يعني بشكل فعال
1: خلال النوم؟ يعني في كمان بدنا نحكي عن مراحل النوم.
0: نعم.
1: يعني الإنسان لما بفوت بينام ما بفوتش على مرحلة واحدة لآخر الليل ولا ساعات الصبح، بفوت لأول إشي لمرحلة النوم الخفيف، بعدين بوصل لمرحلة النوم السطحي.
0: نعم.
1: بعد ذلك ينتقل لمرحلة النوم العميق، وبعدها ينتقل لمرحلة الريم اللي هو الحلم. نعم. وحركات العينين السريعة. فهاي المراحل الإنسان بيفوت فيها في دورة معينة كل 90 دقيقة بيتم الانتقال للدورة الأخرى في نفس المراحل.
0: كل ليلة يحدث يعني هذا الشيء كل 90 دقيقة
1: في دورة من المراحل اللي حكينا فيها.
0: جميل.
1: اللي هو النوم الخفيف، النوم السطحي، النوم العميق، وبعدها مرحلة النوم الريم اللي هو الأحلام. كل مرحلة من هاي المراحل فيها خصوصياتها.
0: قبل ما نتحدث عن خصوصيات كل مرحلة، هل هي هذه المراحل تحدث بالترتيب، ويعني تحدث كل مرحلة

0: عند كل واحد فينا بالضرورة، ولا في مراحل يعني ناس ما بفوتوا فيها؟
1: طبعا، فإحنا بنترك للإنسان الطبيعي من ناحية نورماليت هاي المراحل اللي أنا قلت عنها من ناحية التنظيم، هذا التنظيم المضبوط اللي طبعا إحنا التقينا فيه أو لقيناه بعد كثير أبحاث اللي عملت في الموضوع.
0: نعم.
1: فلقينا إنه هاي المراحل الإنسان الطبيعي بفوت فيها حسب الترتيب هذا، اللي هو النوم الخفيف، النوم السطحي، النوم العميق، وبعدها فترة الحلم، وكل 90 أو 120 دقيقة بتم دخول لمرحلة جديدة ودورة جديدة.
0: نعم.
1: فهذا التنظيم الصح والنورما.
0: نعم.
1: إذا جينا حكينا بالنسبة للنسبة مثلا النوم العميق من ناحية طبيعية هو يعتبر 25% من التوتال سليب، من كل كمية النوم اللي الإنسان نامها خلال الليل.
0: يعني هي نسبة طبيعية،
1: نسبة
0: مش قليلة. النوم العميق
1: النسبة الطبيعية 25% لحد 25% إذا الإنسان فات لنوم عميق فهذا يعتبر نورما، والإنسان أخذ حاجته من النوم العميق. النوم الخفيف بيكون النوم السطحي لحد 50-60% خلال الليل. نوم الحلم ممكن يوصل لحد 25%. فهاي النسب هي النسب الطبيعية لمراحل النوم وتنظيم النوم. فالإنسان الطبيعي إذا فات فيهن خلال 7-8 ساعات اللي بينام، هنا احنا بنحكي عن الانسان البالغ، فهذا يعتبر التنظيم المضبوط، وهي الكيفية الصحية للنوم الصحي والمفيد.
0: تعال نحكي دكتور عن مميزات كل مرحلة بتفصيل هيك، يعني كيف شو مميزات كل مرحلة من هذه المراحل؟
1: احنا بلشنا انه حكينا بالنسبه للنوم، في خلال النوم بيتم عده عمليات فيزيولوجيه مركبه من ناحيه الهرمونات وتبادل الهرمونات في الجسم وتبادل المواد.
0: نعم.
1: فهي اغلبيه كل الامور هاي بتحصل خلال النوم العميق. والنوم العميق جدا مهم كمان من ناحيه النمو، يعني احنا بنوصي دائما من ناحيه الاولاد ومن ناحيه المراهقين انه النوم، وينتبهوا لمساله النوم، لانه هرمون النمو بيتم افرازه في اغلبيته خلال النوم العميق. يعني الانسان او الاب او الام اللي بينتبهوا للابن اذا في عنده اضطراب نومي،
0: نعم،
1: ارق او قله نوم، فلازم يتوجهوا ل طبيب اللي يعالج هاي المسألة،
0: لأنه هاي مرحلة ضرورية إنه
1: جدا ضرورية
0: فيها.
1: وجدا إذا إحنا يعني بتوجهونا لوحدة اضطرابات النوم مع هاي الأعراض، إنه بقول لك أنا الولد عندي ما لا ينمو، وبسبب إنه فيش عنده نوم كفاية، فإحنا بنبلش نعطي الأدوية اللازمة، فبهاي الحالة إحنا بنشوف إنه في تطورات معينة في الموضوع هذا.
0: نعم.
1: فإحنا بنحكي عن النوم العميق، الخصوصيات تاعته في هناك أغلبية العمليات الفيزيولوجية المركبة من ناحية هرمونات ومن ناحية عصبية بتتم في هاي المرحلة. لما بنحكي عن مرحلة الحلم، هناك مرحلة جدا خصوصية للتعلم والإدراك والذاكرة، يعني تثبيت الذاكرة، كل المعلومات اللي انت بتاخذيها خلال اليوم والحكي اللي بتسمعيه كلها هذا بتتم تثبيته خلال ساعات الليل.
0: جميل.
1: في مرحلة النوم الحلم الريم
0: ما بعد النوم العميق،
1: ما بعد النوم العميق
0: اللي هي مرحلة أعمق أو متقدمة أكثر، خلينا نسميها،
1: احنا بنحكي عن المراحل اللي هي كل مرحلة خصوصيتها. فهون خصوصية النوم الريم اللي هي بنشوف احنا في هاي الحالة في حركات سريعة للعينين عند الإنسان، فهي برضه من هاي الأمور اللي احنا بنشوفها عند البني آدم، وبنقول انه هذا في النوم العميق، في النوم الحلم.
0: نعم.
1: كمان بتشوف انت في الاي جي في تموجات المخ، بنشوف انه المخ في هاي المرحلة بيشتغل كأنه صاحي، يعني انت بتشوف انه في هناك زي نفس الأمواج اللي بتشوفها عند الإنسان اليقظ اللي هو صاحي. فبهاي الحالة في المرحلة هاي الإنسان بيثبت كل الأمور اللي تعلمها، يعني لما مثلا برضه من خلال الحديث أنا بحكيها للطلاب.
0: نعم.
1: اللي عندهم امتحانات وكذا، بقول لك أنا بسهر كل الليل وبقرأ، ممنوع الليل للنوم والصباح وساعات اليوم للدراسة وللعمل.
0: نعم.
1: لأنه بحالة أنك أنت بتدرس ممكن انك ما كلياته تنساه، إذا أنت ما نمتش زي ما هو لازم ما نمتش مزبوط.
0: حتى لو نام بالنهار يعني حتى يعني ما

0: عود.
1: استمنحك احنا من مواد، في عده مواد اللي تفرز خلال اليوم وفي مواد ثانيه تفرز خلال الليل. فالجسم من ناحيه فيزيولوجيه طبيعيه المواد اللي خلال الليل تفرز هي اللي بتحفز على الجسم الانسان للنوم، فانت برضه مش تغرش تقاتل الطبيعه يعني.
0: احكي لنا اكثر، ليش بالليل لازم ننام؟ شو العمليه اللي تحدث داخل اجسادنا ويساعدنا الليل فيها؟
1: خلال اليوم في اعتبار لمادة اللي اسمها الأدينوزين اللي بتزيد خلال ساعات اليوم، وهي المادة هي من محفز اليقظة.
0: نعم.
1: ولما تزيد بتوصل لنسبة عالية الإنسان ببلش في تعب وإرهاق وبلش في ساعات النوم. ساعات النوم والظلام بصير مادة أخرى اللي تفرز في الجسم اللي هي الميلاتونين. الميلاتونين هو هرمون النوم، هرمون النوم اللي بفرز خلال ساعات الليل، وهكذا مبنية الساعة البيولوجية. يعني الساعة البيولوجية عند الإنسان هي في كل عضو وعضو وليس فقط في المخ. يعني الساعة البيولوجية جدا حساسة مع البيئة الخارجية ومع البيئة الداخلية، وهي اللي بتنظم عمليات أغلبية ووظائفية أعضائنا الداخلية ومنها النوم. النوم حسب الساعة البيولوجية ساعات النوم والمواد اللي تفرز في الليل هي اللي بتحفز الإنسان لنوم الليل، ونوم الليل هو اللي بيوصلنا للمراحل اللي حكينا عنها. يعني لحد النوم العميق احنا بنفوته بخلال الليل هو النوم المفيد، والنوم اللي راح يتم خلاله أغلبية العمليات الفيزيولوجية المركبة،
0: وهون
1: ليس
0: طبعاً
1: وليس في خلال النهار.
0: يعني الضوء كمان هون يعني عامل مهم في عامل مهم إدارة الساعة،
1: لأنه خلال النهار الضوء لما جسم يكون في الضوء نسبة الميلاتونين بتكون جدا واطية ولا يتم إفرازه، ففي خلال الظلام ما تم إفراز هاي المادة، وهي مادة فيزيولوجية اللي بتحفز الجسم لدخول النوم.
0: نعم.
1: فإذا الإنسان بصير عنده خربطة في الموضوع هذا فهذا يعتبر مرض.
0: نعم.
1: وإحنا بنعطيهم بروتوكول علاج بالنسبة لعلاج المرض اللي هو اضطراب في الساعة البيولوجية.
0: نعم دكتور، يعني عادة إحنا بنسمع إنه 8 ساعات من النوم، يوصل أطباء إنه إحنا لازم ننام 8 ساعات يوميا، هل هذا هو يعني قاعدة مثلا علمية يحتاجها كل إنسان، ولا في يعني استثناءات؟ ويعني بنشوف إنه في ناس مثلا بناموا يعني بيكتفوا ب4 ساعات يعني أو 5 ساعات أو أقل يعني.
1: من ناحية الأبحاث اللي احنا بنعرفها ومن ناحية علمية جسم الإنسان بشكل عام حسب هاي الأبحاث من 7 إلى 9 ساعات للإنسان البالغ. الأطفال بيحتاجوا لساعات أكثر نوم، لأنه حكينا من ناحية فيزيولوجية ومن ناحية طبية بتم إفراز هرمون النمو اللي بيكون نسبته عالية خلال النوم العميق. ففي اختلاف من ناحية المدة والزمنية من ناحية قديش الإنسان بيحتاج من ساعات النوم.
0: نعم.
1: يعني في استثناءات معينة، في ناس اللي بتعتبر إنه 4 ساعات بالنسبة لها كفاية، 4 ساعات 5 ساعات إذا الإنسان ما حسش بتعب خلال اليوم، إذا في عنده نسبة تركيز عالية، إذا فيش عنده إرهاق وبحس إنه أكتيفي وفعال وفيش عنده انه بده ينام خلال اليوم،
0: خمول يعني
1: خمول او ارهاق او نعس مفرط خلال اليوم
0: او مزاج سيء كمان
1: من ناحية النفسية كمان، ف4 ساعات بتكون هذا يعني هاي مناسب له.
0: وهي
1: هاي استثناء بس هاي الكل من الناس اللي بتحتاج 4 ساعات هاي كل تعتبر. فالبالغين احنا بشكل عام من 7 إلى 9 ساعات نوم هو يعتبر النوم الصحي والمدة اللي احنا بنوصي عليها. احنا بنطلع على مدة النوم وكيفية النوم. كيفية النوم هي طبعا يعني إليمنت جدا ضروري لنعرف انه هاي النوم هو صحي واللي هو طبيعي.
0: نعم.
1: لهذا الإنسان واللي أو في لازم إيش

0: الثاني نعمله على أساس إنه نساعده أو نحسن من إنه كيفية نومه.
1: فعلاً يعني هاي يعني عادة الإنسان بيكون في يعني في أيامه العادية وفي حياته مش منتبه إنه المشكلة أساسها إنه ما بينام منيح، يعني بيواجه مشاكل هيك، بيواجه مشاكل في صحته، بيواجه مثلاً مزاج سيء، خمول، تعب، بس ما بدرك إنه هو عن جد ما نامش منيح. كيف ممكن نقيس؟ شو هي العلامات اللي ممكن إحنا عن جد تعطينا مؤشر إنه إحنا ننام نوم صحي ويعني كافي؟
0: حكينا عن موضوع إذا الإنسان بحس إنه أكثر فعال خلال اليوم، فيش عنده نعاس مفرط، فيش عنده إرهاق، فيش عنده خمول، في كمان منشوف أمور زي صداع خلال ساعات اليوم.
1: نعم جميل.
0: أو صداع،
1: هذا بالنسبة لشعور الإنسان، ولكن نقيس جودة النوم من خلال كيفية النوم، يعني كيف شو هو النوم الجيد؟ يعني هل مثلا درجة حرارة الغرفة، كل الظروف اللي يعني سواء الحياتية كمان والبيئية كمان،
0: لما بدك تقيس انت شو كيف الانسان نام في خلال الليل،
1: نعم
0: بدك تشوف كيف هو اسا كيف وضعه خلال اليوم. القصد تاعي اذا الانسان صحي الساعة 6 او الساعة 7، فيش عنده صداع، فيش عنده جفاف في تمه، فعال، مكتفي من ناحية ساعات النوم، غير مرهق، فيش عنده نعاس مفرط، وفيش عنده بده هسه أخرى ساعتين بده يفوت أخرى مرة على التخت. فهذا إحنا بنوجه إلنا إنه الإنسان مكتفي من ناحية النوم، ومدة النوم مناسبة له، وكيفية النوم مناسبة. يعني أنت لما بتيجي مثلا إحنا كأطباء، أنا بيجي عندي مرضى أنا جدا مع أعراض، أنا جدا تعبان، في عندي جفاف في تمي في ساعات الصباح، في عندي وجع راس خلال اليوم خلال ساعات الصباح، في عندي ضغط دم عالي في الليل. فإحنا بنشوف ناس اللي في عندهم مثلا انسداد تنفسي، بنحكي عنه لقدام، بنشوف في عندنا ضغط دم عالي ودقات قلب سريعة خلال ساعات الليل. يعني كل هاي الأمور إحنا بنشوفها خلال وحدة الاضطراب. يعني إذا بنشوف إنه في إنسان هذا عنده إرهاق وعنده نعس مفرط، فبنعمل كمان فحوصات على أساس إنه نشوف إذا في إشي اللي قاعد بصير خلال النوم.
1: بالقسم الثاني رح نحكي عن جد عن اضطرابات النوم بشكل تفصيلي عن جد ونحكي أكثر فيها. هل في مثلا ظروف مثالية اللي تهيئ لنا النوم؟ يعني يقال إنه مثلا النوم في غرفة مثلا مظلمة بشكل يعني ظلام دامس هي شيء مش صحي، أو مثلا النوم تحت المكيف هو شيء اللي يعني يقلل جودة، هل في علاقة لهاي العوامل البيئية؟
0: في عوامل طبعا اللي هي بتأثر على النوم، والشغلات الأولى اللي احنا نوصي عليها بالعكس إنه يكون في ظلام توتالي في الغرفة، لازم يكون ظلام لأنه هذا محفز للميلاتونين إنه يتم إنتاجه بصورة أكبر وبصورة مؤثرة أكثر على الجسم. فإحنا لما نوصل من التوصيات اللي بنقولها للمرضى اللي عندهن اضطرابات نوم أو أرق، فلازم يعملوا عدة أمور قبل ما يفوتوا على التخت. أول إشي التخت هو مبني بس للنوم، هاي الشغلة لازم يعني الإنسان يبقى فاهمها، إنه التخت مش للشغل ولا للتلفونات ولا للتلفزيون، للنوم للراحة. فهاي الحالة انك انت فوت على التخت تفوت تريح وتعرف انك انت رايح للنوم، هاي الشغلة الاولى اللي هي الادراك ومعنى انه شو هو التخت وليش هو. يعني في ناس بتاخذ معها شغلها وبتاخذ معها التلفزيون والتلفون، وكل هاي الامور بتأثر على افراز الميلاتونين لانه في شاشات وفي ضوء.
1: صحيح، يعني هو اصبح نمط حياة يعني انه التليفون يكون موجود،
0: مش كل شيء بنعمله مزبوط.
1: صحيح.
0: ففي كثير أمور لما الإنسان بوصل لدرجة أنه بيقدرش، ووصل لمرحلة مثلا مرض زي الأرق مثلا إحنا بنحكي عنه لقدام، فبهاي الحالة بده يلاقي علاج للموضوع. فزي ما حكينا بدك تهيئ الغرفة قبل ما تفوت من ناحية أنه يكون فيه ظلام، فيش ضوء، فيش شاشات، مكيف اللي هو من 22 إلى 23 على حسب المعطيات اللي احنا عندنا، هاي الدرجة المناسبة. وطبعا ولكن كل إنسان هو كيف بتريح، يعني احنا من الفش اللي يفوت لمواضيع اللي هي تأثر عليه سلبيا، يعني إذا هو بتريح على 20 فطبعا 20.
1: نعم.
0: ولكن معدل 22-23 هي نسبة درجة الحرارة اللي هي المناسبة.
1: دكتور قبل ما أنتقل لموضوع اضطرابات النوم، لنفرض

0: رأيكم من ناحية وجع رأس أو جفاف الثيم أو أي أعراض أخرى من ناحية الدوخة أو من ناحية في الناس مثلا بتيجي بتقول لك أنا في عندي أوجاع لما بصحى الصبح لازم أنام أخرى ساعتين على أساس إنه ما يصيرش عندي هذا الوجع.
1: نعم.
0: فإذا ما صارش هاي الأعراض ما شوفناها هاي الأعراض
1: أخذ
0: حاجته من النوم.
1: جميل جدا.
2: أنتم تستمعون إلى علم علمك مع ابتهال حسن.
1: طبعا مستمعاتنا مستمعين مكملين معكم في هذه الحلقة من علم علمك التي نتحدث فيها عن النوم بشكل علمي من منظور علمي. ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور علاء محميد مدير وحدة اضطرابات النوم في المركز الطبي لفنشتين رعنان. أهلا وسهلا فيك من جديد دكتور.
0: تحياتي لكم.
1: اضطرابات النوم, يعني كثير في ناس اللي هن بيعانوا عن جد من اضطرابات في النوم. اليوم بنشوفها بشكل كثير كبير سواء بين طلاب الجامعات, بين المراهقين, بين طلاب المدارس. اليوم الليل أصبح نهار والنهار أصبح ليل. كثير في ناس مثلا بيقولوا إنه أنا مثلا شخص مسائي, اللي مثلا أنا فعاليتي أكثر في المساء, إبداعي أكثر في ساعات الليل, وأنا بحب أستغل النهار إني أنام أخذ ساعاتي من النوم في النهار. هل هذا يعتبر اضطراب ولا شيء طبيعي؟
0: إحنا بدي أحاول أفسر للمستمعين بالنسبة لاضطرابات النوم ممكن نقسمها لعدة أقسام. زي الأرق, هذا يعتبر اضطراب نومي.
1: نعم.
0: اللي الإنسان بيستصعب إنه يخفى, بأخذ فترة طويلة تبينه بفوت على التخت, بأخذ فترة طويلة لينام, وبصحى عدة مرات خلال الليل, وبصحى طبعا في ساعات الصباح الباكر وغير مكتفي من نومه. وإذا هذا انعاد هذا الإشي عدة أيام واستمر أكثر فهذا يعتبر أرق مزمن, يعني أكثر من شهر. هاي حالة معينة اللي هي جدا منشوفها في آخر الوقت, إنه بعد الحروبات وبعد الكورونا منشوف أكثر وأكثر الناس اللي بتعاني من هاي الحالة الأرق. منشوف في كثير ناس اللي بتعاني من انسداد تنفسي واضطراب نفسي تنفسي خلال الليل اللي هو منسمي sleep apnea. يعني في سر انسداد تنفسي في مجرى الهواء اللي بيؤدي إلى نزول في درجات الأكسجين في الدم خلال النوم. وطبعا الإنسان بيصير أكثر أكثر وأكثر يصحى خلال الليل. فنحن بنحكي لما حكينا عن كيفية النوم فهذا له تأثير تأثير قوي على كيفية النوم تاع الإنسان. يعني بننام ساعات طويلة ولكن الكيفية هنا واطية.
1: هل في عدد مرات محدود, يعني محدد إنه الإنسان ممكن إنه طبيعي يصحى بشكل طبيعي خلال الليل؟
0: خلينا بس موضوع الانسداد التنفسي.
1: نعم.
0: في عند خمس مرات ممكن يصير في انسداد تنفسي للانسان الطبيعي. خمس مرات من 5 إلى 15 مره هذا يعتبر الانسداد التنفسي سهل, من 15 مره انسداد تنفسي لحد 30 هذا يعتبر وسط, فوق 30 هذا يعتبر وضع صعب. يعني ممكن عند الانسان الطبيعي يكون عنده 5 مرات انسداد تنفسي. بس من ناحية إنه الإنسان يصحى, في ناس بتصحى مرتين ثلاثة, هذا طبعاً إشي طبيعي.
1: نعم.
0: على التواليت وبرجعوا لنومهن عادي.
1: نعم.
0: الإشي مش طبيعي إنه هاي مرتين ثلاثة لما بصحوا فيهن مش قادرين يرجعوا للنوم تاعهم.
1: نعم صحيح.
0: فبهاي الحالة هون لازم إحنا يعني نتدخل من ناحية طبية ونعطي الأدوية اللازمة أو العلاج اللازم لعلاج الحالة
1: إذا كانت متكررة لوقت طويل.
0: متكررة
1: يعني.
0: ومستمرة طبعاً. في حالات ثانية من اضطرابات النوم اللي هو النعس المفرط أو النعس القهري, النركوليبسي مثلا. احنا هي حالات نادرة ولكن لازم نتطرق لها. الإنسان ما بشوف حاله إلا هو غافي خلال اليوم. هاي حالات جدا نادرة, هي من ناحية في حالة اسمها النركوليبسيا اللي هو مرض نادر. الإنسان بيخفى بكل محل, بيضحك ما بشوفه إلا هو واقع. فبهاي الحالات هنا احنا احنا توجه العلاج تاعنا بتغير وبنعطي أدوية اللي مناسبة لهذا الإنسان. في حالات اللي هو تشويش في الساعة البيولوجية،
1: نعم،
0: يعني ما حكينا عن الميلاتونين وحكينا عن إفراز الميلاتونين خلال

0: ليل في ناس اللي عندهم تشوش في الساعة واضطراب في الساعة البيولوجية بفوتوا يناموا مش الساعة 10 أو 11، بفوتوا على التخذ الساعة 4 الصبح 5 الصبح. كل اليوم تاعهم بتغير، كل اليوم تاعهم بتغير. ولقوا عند هاي الشخصيات أو هاي الناس اللي بيكون عندهم هاي الحالة إنهم أكثر اكتئاب، أكثر بيكون عندهم اكتئاب، أكثر بيكون عندهم حالات نفسية صعبة، أكثر ناس حالات بصير انتحار عندها الناس. فالحالة تاعت يعني علاج النوم وعلاج جدا ضروري جدا في حالات معينة على أساس نمنع أعراض سلبية أخرى وأمراض أخرى مركبة أكثر. فلما في عندك مثلا حركات زائدة خلال النوم،
1: نعم،
0: اللي هي حركات شاذة، لما جينا حكينا عن مراحل النوم حكينا عن مرحلة الريم اللي هو الحلم. مرحلة الحلم من ناحية طبية الإنسان بيكون في استرخاء تام لكل العضلات. إذا الإنسان بيصير عنده حركات وبنشوف خلال الفحص اللي احنا بنعمله في المستشفى في وحدة اضطرابات النوم، الإنسان بيكون عنده حركات شاذة، حركات زايدة زي بزيح إيده أو بزيح إجره أو برفع إجره أو بزيح إيده.
1: هذا يعتبر اضطراب؟
0: يعتبر اضطراب إذا كان إذا صار خلال مرحلة الريم اللي هو مرحلة الحلم. لما قلنا إنه لازم من ناحية طبية طبيعية لازم يكون في استرخاء تام في كل العضلات، فبهاي الحالة ممكن هذا إشي إنديكاتور أو إشي اللي
1: مؤشر
0: اللي قلنا إنه ممكن هذا الإنسان يكون في عنده مرض زي باركنسون.
1: في ممكن إنه يطور في المستقبل يعني هذا المرض.
0: ممكن يطور عنده يعني في أبحاث اللي لقوا 90% من الناس اللي لقوا عندهم حركات زائدة شاذة خلال مرحلة الريم خلال مرحلة الحلم بيكون عندهم باركنسون لقدام.
1: دكتور، يعني على ذكر هذه الحركات أيضا في أشخاص اللي بيمشوا خلال نومهم، يعني كمان هذا يعتبر تحت هذا الاضطراب؟
0: لا مش تحت هذا الاضطراب، لأنه ممكن يكون هذا الاضطراب خلال ساعات النوم العميق، وهي الحالات أكثر هي مرتبطة في الحالة النفسية ساعة الإنسان، ومنتوجه في هاي الحالات في بعضها لعلاج النفسي لبسيخياتر اللي يعني يعطي العلاج المناسب في حالات مثل الحركة مثل المشي خلال النوم. وهي بتصير أكثر في النوم العميق، يعني الإنسان مش داري. يعني صارت عندنا في حالات مثلا في الوحدة احنا شفنا ناس اللي قامت وبلشت تمشي ورجعت لتختها بعدها. هاي الحالات اللي هي نوم عميق بيكون كثير عند الناس اللي في عندهم بوست تراوما، يعني نشوف زي هاي الحالات بصير عندهم
1: اضطراب ما بعد الصدمة.
0: والحالة النفسية تاعت الإنسان كمان فيها ارتباط قوي مع موضوع المشي خلال النوم.
1: في كمان يعني عادة عند الأطفال يحدث هذا الشيء بشكل كبير، يعني هل ممكن يكون مؤشر كمان على شيء اللي
0: في كثير أمور اللي هي احنا بنعطيها زي منتبعها، يعني مش باللازم يكون في صار مثلا حركة عند الولد فممكن مؤشر لمرض. في بدها متابعة لعدة يعني لفترة معينة على اساس انه نحدد اذا هذا مرض او لا. يعني في شغلات اللي بتصير او حركات بتصير عند الاولاد اللي ممكن تروح سبونتاني، يعني ما يوقفها الولد
1: بشكل عفوي
0: من دون تدخل بشكل عفوي. فاحنا بدها متابعة، وبعد كم سنة من المتابعة ممكن نحدد اذا في اشي اللي مؤشر لمرض معين.
1: نعم، يعني بالنسبة لاضطرابات النوم فعلا يعني ممكن إنها تؤثر على كل يعني مجالات الحياة يعني بشكل جدا كبير، وخاصة كمان إحنا لما بنتحدث عن النوم إحنا بنحكي بشكل كبير على الصحة النفسية. قديش النوم عن جد جودته مرتبطة بالصحة النفسية للإنسان؟ يعني ذكرت إنه الناس اللي هن عندهم النوم مش منتظم هن ناس اللي أكثر بيعانوا من أفكار انتحارية، هن ميل يعني ميل للأفكار الانتحارية أو ميل للاكتئاب أو ميل لمشاكل نفسية واضطرابات نفسية. ليش يعني شو السبب؟
0: الموضوع جدا مرتبط واحد مع الثاني. النوم زي ما حكيت قبل النوم له ارتباطه مع كل الأجهزة الداخلية في الجسم. حكينا عن كمان جهاز القلب والأوعية الدموية، وحكينا عن الهرمونات، وحكينا عن جهاز

0: مناعه، وطبعا المواد اللي لها تاثيرها على نفسيه الانسان كمان لها تاثيرها بسبب اضطرابات النوم. القصد هون انه الانسان اللي بيعاني من اضطراب النوم طبعا احنا بنشوف عندنا اكثر ميول لانه يفوتوا لحالات نفسيه صعبه ومركبه اكثر من غيرهن. فكثير ابحاث اللي انعملت في الموضوع هذا ولقوا انه الناس اللي في عندهم اضطرابات نوم، او كمان في العكس الناس اللي عندهم كمان اضطراب نفسي هن بيفوتوا اكثر لاضطرابات نوم. يعني هذا يعتبر اللي هو في ترابط عكسي بين الحالتين، فالعلاج بيكون كمان للحالتين. يعني لما الانسان بيجي بيقول لك انا في عندي اكتئاب وفي عندي ارق وفي عندي حاله نفسيه غير منتظمه، فانا كمان بعطي ادويه للنوم لانتظام النوم، وكمان من ناحيه ادويه بنعطيها للحاله النفسيه تاعت الانسان.
1: يعني النوم هو عامل هون ومؤشر كمان.
0: طبعا واحنا حكينا بالنسبه في المرضى اللي في عندهم اضطرابات النوم اكثر ميول للانتحار. يعني احنا شفنا في حالات معينه ان في عندهم حالات انتحار اكثر من غيرهن حسب الابحاث اللي انعملت. فعلاج الموضوع النوم طبعا هو بشكل او اخر بياثر على نفسيه الانسان وبيعمل توازن نفسي اذا احنا عالجنا اضطراب النوم اللي بصير عنده خلال ساعات الليل.
1: نعم دكتور، لما بنحكي عن مثلا العلاقة بين الصحة الجسدية أيضا والنوم، يعني ممكن شو الأشياء اللي في الجسد ممكن أنه يؤثر عليها نوم سيء؟ مثلا مستوى السكر، ذكرت تنظيم ضغط الدم، كيف ممكن جسدنا عن جد يتفاعل مع النوم السيء؟ خدنا أكثر في العمق في هذا الموضوع.
0: زي ما حكينا خلال النوم العميق، مرحلة النوم العميق بتم هناك في تبادل مواد، ومن ناحية هرمونات ومن ناحية أعصاب ومن ناحية التبادل مواد فعال خلال هاي المرحلة.
1: نعم.
0: الإنسان اللي في عنده اضطراب نوم احنا بنشوف عندهن أكثر ميول للسكري، أكثر للسمنة. السكري كمان في هناك بصير في تأثير على الإنسولين لمدة أطول، بأدي لسكري من النوع الثاني. يعني في أبحاث اللي انعملت الناس اللي كان عندهن اضطراب نومي وأرق أعطوهن دواء اللي يعمل توازن خلال الليل ساعات الليل وفي استمرارية للنوم، لقوا بعد 3 أشهر أو 4 أشهر لقوا إنه في صار توازن كمان من ناحية السكر في الدم. يعني في هنا ترابط جدا قوي بين مسألة النوم ومسائل أخرى صحية ونفسية. يعني حكينا برضه عن كمان موضوع الانسداد التنفسي اللي بصير خلال الليل على تأثيره على ضغط الدم العالي واضطرابات في دقات القلب خلال الليل. وكمان بنشوف في بعض الأحيان لما بيكون عندك انسداد تنفسي في درجات عالية كمان في ناس اللي صار عندهم سكتات دماغية وسكتات قلبية. يعني في تأثير شامل على كل أعضاء الجسم إذا احنا ما أعطيناش الدواء والعلاج اللازم لاضطراب النوم بعد الفحوصات اللي بنعملها خلال الوحدة، وحدة اضطرابات النوم.
1: نعم. بالقسم الأخير دكتور، لابد من الحديث عن جد كيف نحسن النوم. يعني وهون مش بس إحنا بنحكي عن أسباب مباشرة، وإنما أسباب ترتبط بالحياة، يعني بحياتنا، بنمط حياتنا بشكل عام، كيف نعيش أيضا. فكيف ممكن نحسن نومنا؟ كيف ممكن يعني نأخذ الماكسيموم، يعني الأكثر من نومنا؟
0: التوصية الأولى تاعتي إذا الإنسان، أنا لما حكينا كثير عن الموضوع وحكينا عن اضطرابات النوم وحكينا عن النوم بشكل عام وحيويته وضروريته، الإنسان اللي بسمعنا وفي عنده أيات أعراض من اللي حكينا فيها، فيجب أن يتوجه للدكتور تاعه ويتوجه بعدها لوحدة اضطرابات النوم على أساس أنه يأخذ العلاج المناسب بعد ما يعمل الفحص المناسب لفحص كل البارامتر من اللي حكينا عنها خلال النوم. وبعدها بيقدر الدكتور يعطيه العلاج المناسب حسب الحالة. بعض التوصيات اللي احنا نوصي عليها. اذا الانسان في عنده ارق فهنا في عندك حالات اللي احنا بنعطي علاج اللي هو سلوكي معرفي، او نعطي حالات اللي هي ادويه.
1: فالادويه كلها العلاج السلوكي المعرفي ممكن يعني
0: ممكن يساعد. احنا بحالات الارق ممكن يساعد ل فترات طويلة، إنه يساعد في
1: إنه يعطي الشخص مثلا تقنيات اللي ممكن إنها
0: كمان يعطي تقنيات، كمان يفوت من ناحية بشكل يومي شو الإنسان بيعمل، ممكن يعمل إشي الغلط وهو يصلح لك إياه، يعني يقول لك بالضبط شو لازم تسوي خلال اليوم وخلال الليل. فالتقنيات هاي ممكن الإنسان يستخدمها للمدى الطويل، وممكن تساعده إذا في عنده موتيفاتسيا وعنده
1: دافعية
0: طبعا. ففي احنا اللي يعتبر خط اول للعلاج للأرق، والخط الثاني طبعا الأدوية. بعض التوصيات اللي انا بوصي عليها انه يجب يجهز الغرفة قبل ما يفوت ينام. حكيت قبل خلال اللقاء انه اتخذ فقط للنوم وليس للعمل وليس للأفكار وليس لمتابعة المسلسلات ولا متابعة التلفزيون ولا الحالة السياسية اللي ممكن كمان تأثر
1: هذا على صعب، يعني مع أنه صعب
0: حياتنا مركبة إحنا
1: صحيح.
0: فالابتعاد عن الشاشات والضوء، نعم. والضوء خلال ساعات النوم، ظلام كامل في الغرفة، طبعا هدوء، وخلال النهار لازم اكثر انك يكون في شمس وضوء، وجسمك ياخذ ضوء شمس كافي.
1: تعال نحكي اكثر عن النهار كمان دكتور، يعني شو النهار المثالي، نمط الحياه، الحركه، التغذيه، قديش ممكن تساهم عن جد في النوم؟
0: التوصيات هي كالتالي، طبعا كل احنا بنحكي عن الحياة الطبيعية والحياة الصحية طبعا مبنية من الرياضة ومن الأكل والتغذية الصحية، يعني هاي التوصيات طبعا بدناش نعيد عليها. ولكن بدي أوصي مثلا أقول شغلة بالنسبة للنوم، إنه قبل النوم تقريبا 4-5 ساعات قبل النوم ممنوع الواحد يأخذ كافيين، قهوة أو شاي أو كل مشروب اللي هو يحوي على الكافيين. من ناحية الأكل، الأكل إنه يحافظ على 4 ساعات قبل النوم ما يأخذش أكل وجبة كبيرة، ولكن إشي خفيف جدا إنه ما يكون شبعان. رياضة، ما يعمل قبل النوم 6 ساعات قبل الرياضة، لأنه بيطلع درجة الأدرينالين، يعني يفوت على النوم وهو مش في حالة أكتيفيتي عالية. من ناحية الرياضة مش إنه يفوت بعد ما راح يركض بده يفوت على التخت راح يستصعب للنوم. يعني 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات، مفضل 6 ساعات قبل النوم يكون عامل الرياضة.
1: يعني أنا استذكرت مراحل النوم يعني ربما عدت لها، ولكن يعني هذا السؤال مهم أيضا، يعني هل في ناس مثلا ممكن يعني شربت كافيين مثلا قهوة أو مثلا مارست الرياضة، هل ممكن أني في مرحلة من مراحل النوم فعلا ما أوصلها، مع أني أنا بكون مفكرة حالي أني نايمة يعني، ما ولكن هل في مثلا هاي المراحل من النوم العميق عن جد ما أوصلها خلال النوم؟
0: طبعا كل واحد ايش كل انسان انديفيدوالي، يعني في ناس عليهم تاثير بعد شرب القهوه اكثر من غيرهم، فهنا احنا الامور احنا بنقيسها حسب كل جسم وكل انسان وانسان، يعني غير عن الاخر. القصد هنا الواحد ما يكثرش وما يبالغش في الكافيين، لأنه له تأثير على الأدينوزين، يعني في مادة الأدينوزين في بيأثر عليها، فبهاي الحالة ممكن أنه يؤدي ل إذا الإنسان بالغ في شرب القهوة خلال اليوم أكثر من 5 فناجين 6 فناجين،
1: نعم.
0: فممكن يؤدي لأرق.
1: نعم دكتور، في سؤال بيقول أنه في أشخاص اللي هن بيكونوا مثلا بحاجة للنوم ولكن بناموا مثلا 6 ساعات أو مثلا أقل، وبصحوا ما بيقدروا إن هني يرجعوا يناموا خلص يعني هذا، ولكن بيكونوا شاعرين إنه هني بدهن يناموا بس ما بيقدروا، شو الحالة هاي؟
0: هاي الحالة اللي إحنا منجين برضو كمان الأعراض الأرق. يعني الأرق هو إنه بيستصعب يخفى، بيستصعب ينام، بصحى عدة مرات خلال الليل، وعنده بصحى مبكرا، وهذا غير كافي له.
1: وهذا يعتبر من اضطرابات.

0: النوم يعني.
1: يعتبر اضطراب نومي. فبهاي الحالة لازم نشوف شو الهستوريا ونحدد الاضطراب، وممكن نعمل له كمان فحص في خلال وحدة اضطرابات النوم، ونعرف إذا شو ممكن يؤدي إنه يصحى، وهي حالة نعطي العلاج المناسب.
0: نعم، في أشخاص اللي بيرتدوا ساعة على أو يضعوا ساعة على إيديهن خلال النوم لقياس يعني دقة القلب، جودة النوم، اللي هاي الساعة ممكن تعطي مؤشرات على عن جد قديش نومنا جيد. هل هاي المؤشرات بتكون حقيقية وممكن تدل على نوم جيد؟
1: الفحص اللي احنا بنوصي عليه هو فحص في داخل وحدة اضطرابات النوم. يعني الانسان بيجي للوحدة وبيعمل الفحص عن طريق كل البارامترين خلال النوم اللي حكينا عنه الاي جي. يعني احنا خلال الفحوصات نربط الانسان لعدة اجهزة. الجهاز زي الاي جي بنشوف تموجات المخ، بنشوف فعالية او نشاط القلب، بنشوف الحركات الزايدة عن طريق الاي ام جي، بنربطه كمان مع العضلات. ففي عدة امور، في عدة اجهزة اللي احنا بنستخدمها خلال فحص لاضطرابات النوم. ولكن الساعة هي ممكن تكون مؤشر لإشي أكثر في الموضوع التنفسي. ولكن الأشياء أخرى، اضطرابات أخرى، مش راح يعني
0: مش دقيق
1: المعلومات الكافية.
0: نعم مش دقيق.
1: الجولد ستاندرد اللي هو إحنا بنستخدمه للفحوصات هو بوليسونوغرافي الكامل اللي بتم خلال وحدة اضطرابات النوم في المستشفى.
0: بالنسبة للأشخاص اللي مثلا ممكن إنهن يستيقظوا في الثالثة أو في الرابعة صباحا يعني ما أخذوا حاجتهن من النوم، أو مثلا في الثانية مثلا، شو الإشي اللي ممكن عن جد يرجعهن للنوم بشكل يعني بشكل جيد؟
1: الإنسان إذا صحى خلال الليل، التوصي إنه ما قدرش يرجع ينام يطلع من التخت. يطلع من التخت لمدة معينة قصيرة اللي يسترخي فيها، يهدى فيها، ولكن يحافظ إنه ما يعملش إشي اللي هو زايد، يظل في استرخاء. بعد ما يحس في تعب معين يرجع للتخت. يعني هون القصد إذا صار القصة مستمرة أكثر فطبعا هون لازم العلاج، يعني لازم يتوجه للطبيب. ولكن في حالة أو أخرى يعني صارت مع الإنسان فلازم يطلع من التخت، يعني ما يقتلش عشان ينام، ولكن يطلع
0: يغير المكان، يمكن
1: يغير المكان شوي، ولكن يظل في حالة استرخاء، يظل في ظلام.
0: في أشخاص كثير بمسكوا التليفون يعني بهاي اللحظات، شو
1: لا.
0: ممكن
1: هنا بهاي الحالة التلفون والضوء والمعلومات اللي ممكن يأخذها من التلفون ممكن تأثر أكثر وتعمل تشوش أكثر واضطراب أكثر. فبهاي الحالة احنا بنقول انه يطلع من التخت، بس يقعد يجلس لحاله في محل اللي هو هادي، وبس يحس انه في تعب وفي إرهاق يرجع للتخت وينام.
0: عادة يعني مرحلة الشيخوخة عند كبار السن أيضا في هاي الاضطرابات بتشوفوها بشكل أكثر؟
1: طبعا من ناحية فيزيولوجية مع الوقت نسبة الميلاتونين بتصير أقل وأقل، بسبب أنه بيصير اضطراب في الغدة اللي بتنتج الميلاتونين.
0: نعم.
1: واي اشي فيزيولوجي اللي هو مع السنين بصير.
0: نعم.
1: فاحنا شو بنعمل؟ بنعطي ميلاتونين في ادوية.
0: نعم. الادوية المنومة يعني
1: المنومة. بنستخدم فيها ميلاتونين. يعني الناس اللي اكبر في العمر احنا بنشوف ان في عندنا اكثر ميل للارق.
0: نعم.
1: فبنعطيهم هاي الادوية زي ميلاتونين. ممكن نعطي أدوية أخرى كمان.
0: نعم.
1: يعني بديش أفوت بموضوع الأدوية لأنه موضوع جدا يعني ممكن يخربط الناس. يعني في هنا عدة أمور اللي لازم الأدوية هاي نأخذها بعد استشارة الطبيب.
0: أكيد.
1: فمش ممكن نأخذها على كيف إحنا بدنا. ولكن الميلاتونين مع الوقت من ناحية فيزيولوجية عند كبار العمر بصير أقل، فممكن نستخدم الميلاتونين لهذا الجيل على أساس أن يساعدهن على النوم أكثر صحي وأكثر مفيد.
0: نعم، بدي أشكرك دكتور على هذا الحديث، فعلا يعني حديث جدا مهم حول النوم، لماذا ننام، ماذا يحدث داخل جسدنا عندما ننام، وماذا

0: على اضطرابات النوم في جسدنا. شكرا جزيلا للدكتور علاء محميد مدير وحدة اضطرابات النوم في المركز الطبي لبنشتين رعنانة. شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم على الاستضافة. شكرا
0: تحياتي لكم أيضا مستمعاتنا مستمعين على حسن الاستماع. أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم. شكرا لفريق العمل الذي رافقني خلال هذه الحلقة، يشاركني في إعدادها الزميل خليل حداد، بديع كرام في الإشراف العام، إيهاب عويس في الإنتاج والهندسة الإذاعية. كنت معكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن، إلى أن نلتقي يوم الأحد القادم في حلقة جديدة من علم علمك. ليلة هانئة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: رأس الساعة برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

تمام الثامنة في إذاعة الشمس، إليكم نشرة الأخبار. أعلنت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة عن عقد جلسة استثنائية للمجلس القطري يوم غد الاثنين، وذلك على ضوء البلاغ المفاجئ من المرشح جعفر فرح الذي قرر عدم سحب ترشيحه ضمن قائمة الجبهة، كما اعتبر البيان الصادر قرار فرح بأنه بمثابة انقلاب على ضوء تراجعه بشأن قرار الانسحاب. وغادر جعفر فرح المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مع تمسكه بقرار الترشح رغم الضغوط التي مورست عليه خلال الأيام الأخيرة، وتشهد الساحة السياسية حالة من الترقب لاتخاذ موقف من التطورات الأخيرة المتعلقة بترشيحه للمقعد الثاني في قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. توعد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إيران بضربة لم تتخيلها في حال قيام الأخيرة بمهاجمة بلاده مع تصميمه على إسقاط النظام الإيراني. جاء تصريحات نتنياهو في كلمة ألقاها للشعب الإسرائيلي بمناسبة رأس السنة العبرية، تحدث فيها عن الإنجازات العسكرية خلال العام الأخير. قال رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن المرحلة قابلة للانفجار على جبهات عدة مع رفع حالة التأهب خلال الأعياد اليهودية. جاء ذلك خلال تقييم الوضع الأمني لفترة الأعياد الوشيكة خلال إجراء تدريبات مفاجئة تحت اسم طلوع الفجور. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 3 ضحايا في غارة من مسيرة إسرائيلية على مدينة النبطي في جنوب لبنان، وشهد الجنوب تصعيدا لافتا خلال اليوم مع إعلان الصحة اللبنانية عن ارتقاء 4 آخرين في غارة إسرائيلية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان. بدوره أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطي وبلداتها، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار جسيمة في مبنى وزارة المالية وتدمير مستشفى غندور. بدوره اعتبر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن إسرائيل ماضية بتحويل الجنوب إلى صندوق اقتراع بالدم على حد قوله. أكد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأن الهجرة الطوعية هي الحل الحقيقي والوحيد لما وصفه بالإرهاب في غزة وتوفير حماية أفضل لسكان القطاع على حد تعبيره. توعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن أي اعتداء على مصالح إيران سيواجه برد قوي وسريع، وأشار قاليباف لأن القوات المسلحة الإيرانية وجهت ضربات قوية للقواعد الأمريكية على حد قوله. أفادت مصادر طبية بأن عاملا يبلغ من العمر 45 عاما لقي مصرعه مساء اليوم

0: إثر سقوطه من ارتفاع في مبنى البورصة في بورصة بناء في مدينة أشدود. الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 18، الجليل الأعلى 19، في الناصرة 20، طبرية 24، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 25، في النقب 23 درجة، أما في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيقه وموقع الشمس. دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: رأس الساعة برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: نشرة أخبار التاسعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. شن الجيش الإسرائيلي أحزمة نارية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان وتحديدا في منطقة النبطية، وذلك بعد إصداره إنذارات لسكان الشمال بسماع دوي انفجارات ضخمة في المنطقة. بدورها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 3 ضحايا في غارة من مسيرة إسرائيلية على مدينة النبطي في جنوب لبنان، لترتفع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 15 ضحية منذ صباح اليوم. أعلنت مصادر طبية في غزة عن ارتقاء 2 من بينهم طفلة وعدد من المصابين في غارة من مسيرة على غرب مدينة غزة. سياسيا، قال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إن واشنطن تعمل مع حركة حماس على نزع السلاح، مؤكدا أن الاتفاق مع إسرائيل على الهدف النهائي من الخطة في قطاع غزة. توعد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إيران بضربة لم تتخيلها في حال قيام الأخيرة بمهاجمة بلاده مع تصميمه على إسقاط النظام الإيراني. جاءت تصريحات نتنياهو في كلمة ألقاها للشعب اليهودي بمناسبة رأس السنة العبرية، تحدث فيها عن الإنجازات العسكرية خلال العام الأخير. أطلق رئيس حزب بيحد نفتالي بنت ورئيس حزب يش عتيد يائير لابيد القائمة المشتركة بينهما قبل تسليمها للجنة الانتخابات المركزية، ووعد بنت بتشكيل لجنة تحقيق رسمية فور أداء الحكومة اليمين الدستورية. كما تطرق إلى المشروع الاقتصادي مشيرا إلى خفض تكلفة المعيشة بنسبة تصل إلى 30%. في السياق ذاته، قال رئيس حزب إسرائيل بيتين وفيكتور ليبرمان في المؤتمر الانتخابي للحزب للكنيسة 26 إن عشية 7 أكتوبر حذرت من أن وضع إسرائيل كان أكثر خطورة مما كان عليها عشية حرب يوم الغفران، مشيرا إلى أن الوضع اليوم في إسرائيل أكثر خطورة مما كان عليه عشية أحداث 7 أكتوبر 2023. أعلنت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة عن عقد جلسة استثنائية للمجلس القطري يوم غد الاثنين، وذلك على ضوء البلاغ المفاجئ من المرشح جعفر فرح الذي قرر عدم سحب ترشيحه ضمن قائمة الجبهة للانتخابات. كما اعتبر البيان الصادر قرار فرح بأنه بمثابة انقلاب على ضوء تراجعه بشأن قرار الانسحاب. وغادر جعفر فرح المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مع تمسكه بقرار الترشح رغم الضغوط التي مورست عليه خلال الأيام الأخيرة. كما تمسك فرح بالشرعية والانتخابات الديمقراطية التي جرت قبل نحو 3 أشهر. هذا وتشهد الساحة السياسية حالة من الترقب لاتخاذ موقف من التطورات الأخيرة المتعلقة بترشيحه للمقعد الثاني في قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 18، الجليل الأعلى 19، في الناصرة 20، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 25، طبرية 24 درجة،

مئوية، في النقب 23، أما في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: رأس الساعة برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: نشرة الأخبار. شن الجيش الإسرائيلي أحزمة نارية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان وتحديدا في منطقة النباطية، وذلك بعد إصداره إنذارات لسكان الشمال بسماع دوي انفجارات ضخمة في المنطقة. بدورها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 3 ضحايا في غارة من مسيرة إسرائيلية على مدينة النباطي في جنوب لبنان، لترتفع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 15 ضحية منذ صباح اليوم. أعلنت مصادر طبية في غزة عن ارتقاء 2 ضحية من بينهم طفلة وعدد من المصابين في غارة من مسيرة على غرب مدينة غزة. سياسيا، قال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إن واشنطن تعمل مع حركة حماس على نزع السلاح، مؤكدا أن الاتفاق مع إسرائيل على الهدف النهائي من الخطة في قطاع غزة. توعد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إيران بضربة لم تتخيلها في حال قيام الأخيرة بمهاجمة بلاده مع تصميمه على إسقاط النظام الإيراني. جاءت تصريحات نتنياهو في كلمة ألقاها للشعب اليهودي بمناسبة رأس السنة العبرية، تحدث فيها عن الإنجازات العسكرية خلال العام الأخير. أطلق رئيس حزب بيحد نفتالي بنت ورئيس حزب يشعة يائير لبيد القائمة المشتركة بينهما قبل تسليمها للجنة الانتخابات المركزية، ووعد بنت بتشكيل لجنة تحقيق رسمية فور أداء الحكومة اليمين الدستورية. كما تطرق إلى المشروع الاقتصادي مشيرا إلى خفض تكلفة المعيشة بنسبة تصل إلى 30%. في السياق ذاته، قال رئيس حزب إسرائيل بيتين وفيكتور ليبرمان في المؤتمر الانتخابي للحزب للكنيسة 26 إن عشية 7 أكتوبر حذرت من أن وضع إسرائيل كان أكثر خطورة مما كان عليها عشية حرب يوم الغفران، مشيرا إلى أن الوضع اليوم في إسرائيل أكثر خطورة مما كان عليها عشية أحداث 7 أكتوبر 2023. أعلنت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة عن عقد جلسة استثنائية للمجلس القطري يوم غد الاثنين، وذلك على ضوء البلاغ المفاجئ من المرشح جعفر فرح الذي قرر عدم سحب ترشيحه ضمن قائمة الجبهة للانتخابات. كما اعتبر البيان الصادر قرار فرح بأنه بمثابة انقلاب على ضوء تراجعه بشأن قرار الانسحاب. وغادر جعفر فرح المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مع تمسكه بقرار التشرشح رغم الضغوط التي مورست عليه خلال الأيام الأخيرة. كما تمسك فرح بالشرعية والانتخابات الديمقراطية التي جرت قبل نحو 3 أشهر. هذا وتشهد الساحة السياسية حالة من الترقب لاتخاذ موقف من التطورات الأخيرة المتعلقة بترشيحه للمقعد الثاني في قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 18، الجليل الأعلى 19، في الناصرة 20، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 25، طبرية 24 درجة مئوية، في النقب 23، أما في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: رأس الساعة برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

تمام 11 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. شن الجيش الإسرائيلي أحزمة نارية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان وتحديدا في منطقة النبطية، وذلك بعد إصداره إنذارات لسكان الشمال بسماع دوي انفجارات ضخمة في المنطقة. بدورها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 3 ضحايا في غارة من مسيرة إسرائيلية على مدينة النبطي في جنوب لبنان، لترتفع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 15 ضحية منذ صباح اليوم. أعلنت مصادر طبية في غزة عن ارتقاء 2 من بينهم طفلة وعدد من المصابين في غارة من مسيرة على غرب مدينة غزة. سياسيا، قال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إن واشنطن تعمل مع حركة حماس على نزع السلاح، مؤكدا أن الاتفاق مع إسرائيل على الهدف النهائي من الخطة في قطاع غزة. توعد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إيران بضربة لم تتخيلها في حال قيام الأخيرة بمهاجمة بلاده مع تصميمه على إسقاط النظام الإيراني. جاءت تصريحات نتنياهو في كلمة ألقاها للشعب اليهودي بمناسبة رأس السنة العبرية، تحدث فيها عن الإنجازات العسكرية خلال العام الأخير. أطلق رئيس حزب بيحد نفتالي بنت ورئيس حزب يشعتيد يائير لابيد القائمة المشتركة بينهما قبل تسليمها للجنة الانتخابات المركزية، ووعد بنت بتشكيل لجنة تحقيق رسمية فور أداء الحكومة اليمين الدستورية.

0: كما تطرق إلى المشروع الاقتصادي مشيرا إلى خفض تكلفة المعيشة بنسبة تصل إلى 30%. في السياق ذاته قال رئيس حزب إسرائيل بيتين وفيكتور ليبرمان في المؤتمر الانتخابي للحزب للكنيست 26 إن عشية 7 أكتوبر حذرت من أن وضع إسرائيل كان أكثر خطورة مما كان عليها عشية حرب يوم الغفران، مشيرا إلى أن الوضع اليوم في إسرائيل أكثر خطورة مما كان عليها عشية أحداث 7 أكتوبر 2023. أعلنت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة عن عقد جلسة استثنائية للمجلس القطري يوم غد الاثنين، وذلك على ضوء البلاغ المفاجئ من المرشح جعفر فرح الذي قرر عدم سحب ترشيحه ضمن قائمة الجبهة للانتخابات، كما اعتبر البيان الصادر قرار فرح بأنه بمثابة انقلاب على ضوء تراجعه بشأن قرار الانسحاب. وغادر جعفر فرح المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مع تمسكه بقرار التشرشح رغم الضغوط التي مورست عليه خلال الأيام الأخيرة، كما تمسك فرح بالشرعية والانتخابات الديمقراطية التي جرت قبل نحو 3 أشهر. هذا وتشهد الساحة السياسية حالة من الترقب لاتخاذ موقف من التطورات الأخيرة المتعلقة بترشيحه للمقعد الثاني في قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 18، الجليل الأعلى 19، في الناصرة 20، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 25، طبرية 24 درجة مئوية، في النقب 23، أما في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: رأس الساعة برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

تمام 12 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. شن الجيش الإسرائيلي أحزمة نارية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، وتحديدا في منطقة النبطية، وذلك بعد إصداره إنذارات لسكان الشمال بسماع دوي انفجارات ضخمة في المنطقة. بدورها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 3 ضحايا في غارة من مسيرة إسرائيلية على مدينة النبطي في جنوب لبنان، لترتفع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 15 ضحية منذ صباح اليوم. أعلنت مصادر طبية في غزة عن ارتقاء ضحيتين من بينهم طفلة وعدد من المصابين في غارة من مسيرة على غرب مدينة غزة. سياسيا، قال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إن واشنطن تعمل مع حركة حماس على نزع السلاح، مؤكدا أن الاتفاق مع إسرائيل على الهدف النهائي من الخطة في قطاع غزة. توعد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إيران بضربة لم تتخيلها في حال قيام الأخيرة بمهاجمة بلاده مع تصميمه على إسقاط النظام الإيراني. جاءت تصريحات نتنياهو في كلمة ألقاها للشعب اليهودي بمناسبة رأس السنة العبرية، تحدث فيها عن الإنجازات العسكرية خلال العام الأخير. أطلق رئيس حزب بيحد نفتالي بنت ورئيس حزب يش عتيد يائر لبيد القائمة المشتركة بينهما قبل تسليمها للجنة الانتخابات المركزية، ووعد بنت بتشكيل لجنة تحقيق رسمية فور أداء الحكومة اليمين الدستورية. كما تطرق إلى المشروع الاقتصادي مشيرا إلى خفض تكلفة المعيشة بنسبة تصل إلى 30%. في السياق ذاته، قال رئيس حزب إسرائيل بيتين وفيكتور ليبرمان في المؤتمر الانتخابي للحزب للكنيسة 26 إن عشية 7 أكتوبر حذرت من أن وضع إسرائيل كان أكثر خطورة مما كان عليها عشية حرب يوم الغفران، مشيرا إلى أن الوضع اليوم في إسرائيل أكثر خطورة مما كان عليها عشية أحداث 7 أكتوبر 2023. أعلنت الجبهة الديمقراطية

0: للسلام والمساواة عن عقد جلسة استثنائية للمجلس القطري يوم غد الاثنين، وذلك على ضوء البلاغ المفاجئ من المرشح جعفر فرح الذي قرر عدم سحب ترشيحه ضمن قائمة الجبهة للانتخابات. كما اعتبر البيان الصادر قرار فرح بأنه بمثابة انقلاب على ضوء تراجعه بشأن قرار الانسحاب. وغادر جعفر فرح المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مع تمسكه بقرار الترشح رغم الضغوط التي مورست عليه خلال الأيام الأخيرة. كما تمسك فرح بالشرعية والانتخابات الديمقراطية التي جرت قبل نحو 3 أشهر. هذا وتشهد الساحة السياسية حالة من الترقب لاتخاذ موقف من التطورات الأخيرة المتعلقة بترشيحه للمقعد الثاني في قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 18، الجليل الأعلى 19، في الناصرة 20، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 25، طبرية 24 درجة مئوية، في النقب 23، أما في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: الصداع لسه تعبك؟
1: سلامتك يا سامي سهام. في حاجة؟ صداع فظيع ماسك دماغي.
0: تحبي نقوم؟
1: نستنى.
2: مش معقولة الآن؟
1: أنا متفائلة لو كان جوزي دكتور عمري ما يجيني صداع أبدا.

0: متأسفة يا جماعة، كنت أحب أقعد معكم لكن تعبانة
1: أوي. سلامتك، ألف سلامة. عن إذنكم، فرصة سعيدة أوي تشوفنا كل ليلة.
2: مع السلامة، أنا حاطة سيديكي بكرة عشان أطمن عليك.
0: ميرسي أوي يا دوري.
1: تصبح عارف.

0: شاب لطيف قوي دكتور فؤاد، صاحبي من زمان.
1: والست بتاعته كمان لطيفه وحلوه، ويظهر انهم متفاهمين.

يا يابا. الدغى نزل عنده فرحنا، الدغى نزل عنده فرحنا، وضغنا حنك.

غنا حنت الفرحة يابا فرحنا فرحكم يا حسن وليلى فرحنا ومع الأحباب مر العيش طال.

0: العتابة مع النيجانة مثل حبيب مع حبيبه. لخ الله يجمع كل حبيب بحبيبه. صلوا
1: على محمد رسوله العادلة الله عليه.
2: يابا أهلا بشرفوا الحفلة وحلوا كرام عقدة المهموم حلوا. يابا أهلا بشرفوا الحفلة وحلوا كرام عقدة يابا المهموم حلوا. حلو يفرح العريس حسن علي لا لك حلو بنت الأصل لابن النساء. يابا كوني وفيه